هذه الكرة الأرضية بنعمة الإسلام ونعمة الإيمان التي تحتاج إلى وعي بعلم وبيان يفضي بنا إلى مراتب الإحسان. وهناك ندرك عجائب من المعرفة بما أوحى الله وبلغه مصطفى، نستقيم به على ما يوجب السعادة في الغيب والشهادة. ولقد رأينا في سيرته أنه تلطف بعباد الله تعالى ودعا سرا إلى الله خلال 3 سنوات. كان في خلال هذه السنوات الثلاث يتكلم مع من وثق به ويقول إن قبلت وإلا فكتم. فإذا وعده بذلك كلمه بأنه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فاجتهد أبو بكر الصديق وكلم عثمان بن عفان وكلم سعد بن أبي وقاص وكلم عبد الرحمن بن عوف، وجاءه طلحة بن عبيد الله وكان في رحلة في الشام، فكان بسوق بصرى وإذا براهب يقول انظروا من في السوق من أهل الحرم. فقلت له أنا من أهل الحرم. قال أقد بعث أحمد؟ قال من أحمد؟ قال بن عبد الله بن عبد المطلب. قال جئت من مكة لم يكن بها خبر. قال أما إنه قد حضر وقته وزمانه وإنه نبي الله تبارك وتعالى إلى هذه الأمة. قال فإذا أتى فاحذر أن تسبق إليه. قال فوقع كلامه في قلبي وجئت مكة أسألها الحدث من شيء، فقيل إن محمد الأمين يزعم أنه أرسل ونبئ من قبل الله تعالى واتبعه أبو بكر. قال فجئت أبا بكر قلت له ماذا جاء به محمد؟ فقال جاء بالحق فتبعه، إنه رسول الله وأخذ يكلمه عن النبي. قال فأخبرته بما قال الراهب فسر بذلك أبو بكر وقال أذهب بك إلى رسول الله. فأخذه وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأسلم على يده. فكان هؤلاء ممن تسبب سيدنا أبو بكر الصديق في إسلامهم في المرحلة الأولى من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دليل أن من فقه هذا الدين وعلم عظمته ومعناه أدرك واجب أن يبلغ وأن ينصح وأن يحرص على إفادة الغير وعلى تقريب الغير وعلى هداية سواه لدين الله تعالى. هذا واجب كل مسلم، هذا واجب كل مؤمن. يتقاعس عنه أكثر الناس ضعف شعور أو عدم شعور بواجب المسؤولية أمام منة الله بنور الحق. فمن من عليه ربه بنور الحق المبين لزمه أن يبلغه، لزمه أن يوصله، لزمه أن يعرف به، لزمه أن يتسبب في أن يهتدى على يده. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فلا يضل المسلم تمضي عليه الأيام لا يستفيد أحد منه فائدة في مسألة في الشريعة، في تقريب إلى الخير، في تحذير مما حرم الله تبارك وتعالى. أيها المسلم، أيها المؤمن، إن مقتضى الإيمان يحملك على أن تحرص على عباد الله، أن تنفع عباد الله، ولن تستطيع أن تنفع الخلق بمثل إرشادهم إلى الحق. لن تستطيع أن تنفع الخلق بشيء أحسن من مثل إرشادهم إلى الحق، إرشادهم إلى الهدى، إرشادهم إلى ما ينور القلب ويرضي الرب.
ويسلم من العطب والعذاب الذي لا يطاق. أيها المسلم، هكذا في أول الإسلام وفي التكتم في أول الأمر رفقا بعباد الله تعالى وتهيئة لأن يقبل ويتهيأ أرضية في القلوب لوعي معاني هذه الرسالة الكاملة الشاملة. فلم يزل الصديق مجتهدا في الهداية لدين الله تبارك وتعالى ويفيد من جاءه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليقابلوه. وبعد فترة أو مرحلة الجهر والإعلان ابتدأ الأذى يشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى من آمن به، ولم يسلم من ذلك بعض أهل المكانة والوجاهة من قريش كمثل الصديق نفسه. ولقد جاء بعض قريش فربط أبا بكر وطلحة حين علم بإسلامهما برباط واحد حتى كان يدعيان القرينين أبا بكر وطلحة بن عبيد الله عليه رضوان الله تعالى، الذي سمع خبر البعثة والنبوة وهو بأرض الشام وجاء فهداه الله تبارك وتعالى لهذا النور. وهكذا خالد بن سعيد بن العاص أقذف الله سبحانه وتعالى في قلبه رؤيا رآها في منامه كانت سبب إسلامه، وذلك أنه رأى أنه وقف على النار ويذكر من سعتها وعظمتها وهولها ما لا يحد. قال ثم إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بحجزته وحماه عن الوقوع في النار، فقال إنها لرؤيا حق. وجاء إلى أبي بكر فأخبره فقال إنك تهدى وإن هذا رسول الله وإني ذاهب بك إليه إلى دار الأرقم. فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقص عليه الرؤيا ودعاه صلى الله عليه وسلم للإسلام فأسلم وآمن ودخل في دين الله تبارك وتعالى. وآذاه لذلك أسرته وقومه فلم يبالي ما أصابه، ولله در أولئك الذين ثبتوا وصدقوا، فكانوا سببا لوصول النعمة إلينا ووصول أنوار الملة إلى قلوبنا وعقولنا. ثبتنا الله عليها وتوفانا عليها، فيا رب ثبتنا على الحق والهدى، ويا رب اقبضنا على خير ملتي. يسلم واحد بعد الآخر ولم يزل العدد قليل، وابتدأت قريش تخاطب أبا طالب في شان النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأبو طالب يدافع عنه ويحميه ويدافع عمن أسلم به بوجاهته ومشيخته في الحرم، وترددوا عليه يناشدونه أن يمسك ابن أخيه عن أن ينشر دعوته في ربوعهم. ورسول الله مجتهد في تبليغ كل من لقي من صغير وكبير من حر ومملوك، يبلغ الجميع دعوة الله سبحانه وتعالى. ترددوا إليه وجاءوا أول مرة فردهم ردا جميلا، وجاءوا مرة ثانية واستدعاه فقال إن هؤلاء يطلبون أن تكف عن أذاهم في مجالسهم. فقال يا عمي لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على نترك هذا الأمر، ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. وردهم ثم جاءوا إليه بالوليد بن عتبة وقالوا خذه مكان محمد وسلم علينا محمدا. فقال أتعطوني ابنكم لأربيه وأعطيكم ابني لتقتلوه؟ فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن جاءوا في المرة الثالثة وقال إن رأيت أن تكف عنهم ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق. فظن أن عمه بدا له وأنه يريد أن يسلمه، فقال قولته العظيمة
إن الله بعثني بأمر والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو تنفرد سلفتي هذه. وبكى صلى الله عليه وسلم. فلما مضى قال يا ابن أخي، فأقبل عليه قال امضي واعمل ما بدا لك وما شئت، فوالله لن يصلوا إليك بجميعهم حتى أموت وحتى تنفرد سلفتي. وقال في أبيات له وأسلمه، أي لا أسلمه حتى ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل. وقال في القصيدة الأخرى والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك لا تخاف ملامة. فحماه الله تبارك وتعالى بعمه في كثير من المواقف، وما أعجب ما صبر هذا المصطفى. وبعد الفاصل سنتابع مع هذه المعاني الرائقة من صبر المصطفى صلى الله عليه وسلم.

ونتابع بعد هذا الفاصل أخبار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامه بأمر الله جل جلاله فينا، وما وصل إلينا من النعمة بصبره وصبر أصحابه الكرام. مرت تلك الأيام الجسام الضخام بأحداثها ومعاناتها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في أعلى معاني الصبر والتحمل والمكابدة، ولقد كان يجتمع مع بعض أصحابه مختفين في بيت الأرقم بن أبي الأرقم، يتدابرون بعض أمورهم ويذكرون الله تبارك وتعالى ويتعلمون من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومر بعد الجهر بالدعوة سنة وسنة، فكانت السنة الخامسة من البعثة، وفيها دعا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام يعني أبا جهل. فسبقت الدعوة لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فأسلم في تلك السنة، كما أسلم سيدنا حمزة بن عبد المطلب عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. أسلم سيدنا عمر وكان قد سبقه إلى الإسلام أم جميل بنت الخطاب، سبقته أخته إلى الإسلام وأسلمت مع زوجها، وكان يأتي إليهم سيدنا خباب بن الأرت يقرئهم القرآن. وفي تلك الأيام وقبل إسلام عمر، لقي النبي صلى الله عليه وسلم بعض المشركين فألقوا الرداء على عنقه حتى كادوا أن يخنقوه، وأقبل سيدنا أبو بكر فخلصه من بينهم وهو يقول: تقتلون رجلا أن يقول ربي الله ومضى رسول الله؟ فعادوا على أبي بكر يضربونه وينزلون به أنواعا من اللطم والضرب، وحتى ما يعرف أنفه من وجهه ذاك اليوم، وغمي عليه. وجاء عدد من قبيلته بني تيم وحملوه إلى المسجد وقالوا: إن مات لنقتلن به عتبة ابن ربيعة الذي كان صاحب الضرب الأكبر له. فبقي مغمى عليه من شدة ما هو فيه إلى آخر النهار، فلما أفاق كلموه وكلمهم قال: ما فعل رسول الله؟ فغضب أولئك المشركون وقالوا: أنت بسببنا لك هذا الأذى، وأول ما تسأل عنه. وخرجوا مغضبين وقالوا لأهله: أطعموه وأسقوه. فجاءت إليه زوجته

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك اتحرك يوم الخميس في شهر رجب من سنة 9 من بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، 62 سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولما اتحرك سيدنا محمد ساب 2 وراه في المدينة لقيادة المدينة، سيدنا عبد الله بن أم مكتوم علشان يصلي بالناس يأذن ويصلي بالناس، وساب سيدنا علي لقيادة المدينة. فالمنافقين بدأوا يطلعوا إشاعات إن سيدنا النبي خلى سيدنا علي يقعد استثقالا له، يعني كأنه يعني إيه مل من صحبته فخليك دي رحلة طويلة فمش عايزك تبقى معايا. ويبدأ الكلام ده ينتشر في المدينة، ويبدأ بعض الناس يقولوا طب ما علي قوي، هو فعلا إن إحنا محتاجين كل راجل، هو ليه النبي سابه عليه الصلاة والسلام؟ ويوصل الكلام لسيدنا علي، ويجي سيدنا علي يواجه النبي عليه الصلاة والسلام ويسأله لو في حاجة مضايقاني أروح أسأل على طول، يا رسول الله إن الناس يتحدثون أنك تركتني في المدينة استثقالا لي. فقال كذبوا يا علي، والله ما تركتك إلا لما خلفت من أهلي، إحنا رايحين حرب ضخمة وبعدين عدد المسلمين كبير، أنا عايز راجل أسيبه مكاني، معرفش اللي ممكن يحصل، فأنا عايز حد قوي عقلا ودينا وأخلاقا يكون مكاني في المدينة، وإحنا سايبين مسلمين كتير جدا في المدينة من نسائنا وشيوخنا وأطفالنا وأموالنا. يا علي، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ غير أنه لا نبي بعدي. زي ما سيدنا موسى راح علشان يقابل ربنا وياخد ينزل عليه التوراة وخد معاه 40 واحد من قومه بس، فساب سيدنا هارون مع بني إسرائيل، أخلفني في أهلي زي ما ربنا قال في القرآن. فأنت زي ما موسى ساب هارون أنا سايبك علي، بس أنت مش هتبقى نبي لأن هارون نبي، غير أنه لا نبي بعدي. فانجبر خاطر سيدنا علي بن أبي طالب، تحرك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ب30 ألف مقاتل، وما كانش فيه وقتها كمبيوترات عشان تعمل إحصاء لعدد المقاتلين

0: اعمل زي حصر بالاسماء مين جه ومين ما جاش، ولا في كتب ودواوين تعمل فتعدي تمام. فبعض الناس تخلفت عن الطلعه الاولانيه دي، منهم احد الصحابه اسمه ابو خيثمه. ابو خيثمه فكر كده بينه وبين نفسه انه ممكن ابقى اطلع بعدين، وبعدين عددهم كبير 30,000، فانا نفسي اجني الثمار. وفعلا بعد ما النبي طلع عليه الصلاه والسلام بدات الثمار كده تنضج فيجنوا الثمار. فرجع كان عنده خيمه، فلقى مراته مجهزه له الخيمه وبلاها بالميه زي التكييف كده، الهواء يخبط في الخيمه المبلوله يدخل هواء ساقع، والارض كده فيها رطوبه والخيمه مفتوحه من فوق كده، ايه الجمال ده. وحط له الثمار بتاعته قدامه كده، والدنيا جميله جدا يعني. فقعد كده عشان ياكل الثمار دي، وبعدين حصلت له حاله ادراك كده، قال انا في بيتي ومع زوجتي آكل أطيب الثمار، ورسول الله والصحابة ينفرون في الحر، والله ما هذا بالنصف، ده مش عدل، الرجالة في الحرب وأنا قاعد في التكييف، طار جهزولي الجمل بتاعي وجري على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وهو في الطريق الصحابة بيحكوا إن النبي بيبص كده مفتقد بعض الناس، شوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وقلبه اللي شايف 30,000 أنا حبيبي أنا عارفهم بالاسم. فبيقول هو أبو خيثمة فين؟ فقال له ده مشغول يا رسول الله. قال إن يكن فيه خيرا يأتي به الله. شوية كده وشافوا حاجة بتلمع جاية في الصحر، اللي بيلمع ده البيضة، البيضة اللي هي الخوزة تلمع كده. فأول ما قرب اللمعان ده قال صلى الله عليه وسلم كن أبا خيثمة، يا رب يبقى أبو خيثمة، أنت أكيد مش هتتخلف عنا، كن أبا خيثمة. فلما جه أبو خيثمة، إيه اللي خلفك يا رسول الله؟ قال له أن الدنيا كانت هتفتني يا سيدنا النبي، وانشغلت بجمع الثمار وقعدت مع زوجتي كده، وبعدين قلت ما هذا بالنصف مش عدل. فقال له يا أبا خيثمة أولى لك فأولى، أولى لك فأولى، يعني أنت لحقت نفسك من الهلاك إنك تتخلف يوم الزحف، وإحنا محتاجين كل راجل معانا. من الناس اللي تخلفت برضو سيدنا أبو ذر الغفاري، بس هو تخلف لأن الجمل بتاعه كان عيان وهو ماشي، وانت ما ينفعش تمشي الألف كيلو دول على رجلك، مستحيل يعني. لكن سيدنا أبو ذر الغفاري لما لقى الجمل اتأخر قوي عن النبي، قام نازل من على الجمل وشايل على ظهره العدة والعتاد اللي يدوبك يعني ايه يعرف يشيلهم على ظهره، فضل ماشي ماشي ماشي، فوصل متأخر لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وبرضه سيدنا النبي شافه جاي كده من بعيد كده، قال كن أبا ذر، فطلع أبو ذر. بس هو ساعتها ما كانش بيتقاعص أو مكسل، هو المشكلة كانت في الجمل بتاعه. فلما النبي شافه قال يرحمك الله يا أبا ذر، تمشي وحدك وتعيش وحدك وتموت وحدك وتبعث يوم القيامة وحدك. شوف النور في موقف سيدنا أبو خيثمة لما قعد في الخيمة بتاعته ومراته جهزت له الخيمة وقطفت الثمار، اللي الصحابة اللي كانوا في الحرب كلهم مستنيين يقطفوا الثمار في بساتينهم، هو قعد وقطف الثمار، قعد في التكييف، الخيمة لما يبلوها مية الهواء يخبط فيها كده يعمل هواء بارد. بفكر كده وهو بياكل، وانا بعمل ايه؟ النبي والرجالة في الحرب وانا قاعد مبسوط مع مراتي في التكييف وباكل الثمار، ده مش عدل. ايوة في قانون الرجولة والشهامة ده مش عدل، إن الرجالة بتدافع عن البلد عن الغزو الروماني 400,000 اللي عايزين يغزوا المدينة وأنا قاعد في التكييف. فقام قايل والله ما هذا بالنصف، وقام جاري على سيدنا النبي، والحمد لله إنه لحق الجيش. هنا في حتة ليك أنت بقى، أنت كتير من الأوقات بتعمل تصرفات محتاج تراجع هو ده عدل. يعني مثلا لما تنام عن صلاة الجمعة والرجاله في الجامع بتصلي والامام بيخطب والدنيا شمس والناس واقفه في الشمس ولا قاعدين ومزنقين عشان يسمعوا كلام ربنا، فرض خطبه واحده صلاه واحده في الاسبوع في بيت ربنا، وانت نايم كده ومش عايز تصحى، ده مش عدل. اقول لك مش عدل على نفسك، انت كده بتظلم نفسك. لما يكون الاسره بتروق ترويقه العيد والاب والام شايلين السفره وهتقطم وسطهم، واحد من ولادنا قاعد بيلعب بلاي ستيشن، ما بحبش بقى موضوع الترويق ده، ده مش عدل، عشان انت عايز تقعد في بيت نظيف ومساعد. نفس الكلام في المشروع بتاع الجامعة وانت بتشارك فيه وسايبهم هم اللي يعملوا، نفس الكلام في الشغل وانت سايب الديبارتمنت بتاعك قسم بتاعك اللي اشتغل وانت عمال تنظر، ده مش عدل. وبالمناسبة التوفيق مصاحب للمجتهدين، اما اللي بيكروت ساعات بيستخبى في وسط المجتهدين وبعدين بيبان بعد كده، لان ربنا هو اللي قال في قرآنه إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله. فقصة سيدنا أبو خيثمة بتقولك ابقى قيس كده تصرفاتك، فيها عدل مع نفسك، انت ظالم نفسك انك انت مش مع الشغيلة الجدعان، وساعات بيبقى فيها ظلم للناس ان انت مش قايم بدورك فحاطط على كتفهم أدوار زيادة عشان يشيلوا مسؤوليتك اللي المفروض انت تتحملها. والحمد لله يا رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج محمد رسول الله والذين معه، مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، في هذه الحلقة سنكون مع بعض مواقف الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. أبو أيوب يدعى خالد بن زيد بن كليب من بني النجار، أما كنيته فأبو أيوب، وأما نسبته فإلى الأنصار. ومن منا لا يعرف أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه؟ فقد رفع الله تعالى في الخافقين ذكره، وأعلى في الأنام قدره، حين اختار بيته من دون بيوت المسلمين جميعا لينزل فيه النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم لما حل في المدينة مهاجرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام حين بلغ المدينة تلقته أفئدة أهلها بأكرم ما يتلقى به وافد، واستقبلوه بطلع البدر علينا، وفتحوا له أبواب بيوتهم لينزل فيها أعز منزل. لكن الرسول صلوات الله عليه قضى في قباء من ضواحي المدينة أياما أربعة. في هذه الأيام بنى مسجده الذي هو أول مسجد أسس على التقوى، مسجد قباء. ثم خرج منها راكبا ناقته، فوقف سادات يثرب في طريقها، كل يريد أن يظفر بشرف نزول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيته. كانوا يعترضون الناقة سيدا إثر سيد، ويقولون أقم عندنا يا رسول الله، فيقول لهم دعوها فإنها مأمورة، دعوا الناقة. وتظل الناقة تمضي إلى غايتها تتبعها العيون، والناس يمضون في إثرها وهم يتلهفون شوقا لمعرفة السعيد المحظوظ، حتى بلغت ساحة خلاء أمام بيت أبي أيوب الأنصاري وبركت فيها. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينزل عنها، فما لبثت أن وثبت وانطلقت تمشي، والرسول مرخ لها زمامها. ولكنها عادت أدراجها وبركت في مبركها الأول. عند ذلك غمرت الفرحة فؤاد أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وبادر إلى رسول الله صلوات الله عليه يرحب به، وحمل متاعه بين يديه وكأنما يحمل كنوز الدنيا كلها، ومضى به إلى بيته. كان منزل أبي أيوب يتألف من طبقة فوقها علية، فأخلى العلية من متاعه ومتاع أهله لينزل فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن النبي آثر عليها الطبقة السفلى، فامتثل أبو أيوب لأمره وأنزله حيث أحب، ولكن على مضض. قال أبو أيوب رضي الله عنه: فامتثلت لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن كانت ليلة باردة، فانكسرت لنا جرة وأريق ماؤها في العلية، فقمت إلى الماء أنا وأم أيوب وليس لدينا إلا قطيفة كنا نتخذها لحافا، وجعلنا ننشف بها الماء خوفا من أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأمضوا ليلتهم في برد شديد دون غطاء. فلما كان الصباح يقول: غدوت على الرسول صلوات الله عليه وقلت: بأبي أنت وأمي، إني أكره أن أكون فوقك وأن تكون أسفل مني. ثم قصصت عليه خبر الجرة، فاستجاب لي وصعد إلى العلية.
أقام النبي عليه الصلاة والسلام في بيت أبي أيوب نحو من 7 أشهر حتى تم بناء مسجده في الأرض الخلاء التي بركت فيها الناقة، فانتقل إلى الحجرات التي أقيمت حول المسجد له ولأزواجه، فغدا جارا لأبي أيوب رضي الله عنه. في يوم من الأيام يقول لنا ابن عباس رضي الله عنهما: خرج أبو بكر رضي الله عنه بالهاجرة، أي وقت الظهيرة في شدة الحر، خرج بالهاجرة إلى المسجد فرآه عمر رضي الله عنه فقال: يا أبا بكر، ما أخرجك هذه الساعة؟ قال: ما أخرجني إلا ما أجد من شدة الجوع. فقال عمر: وأنا والله ما أخرجني غير ذلك. فبينما هما كذلك إذ خرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ما أخرجكما هذه الساعة؟ قالا: والله ما أخرجنا إلا ما نجده في بطوننا من شدة الجوع. قال عليه السلام: وأنا والذي نفسي بيده، ما أخرجني غير ذلك، قوما معي. فانطلقوا فأتوا باب أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وكان أبو أيوب يدخر لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم طعاما، فإذا أبطأ عنه ولم يأتي إليه في حينها أطعمه لأهله. فلما بلغوا الباب خرجت إليهم أم أيوب وقالت: مرحبا بنبي الله وبمن معه. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أين أبو أيوب؟ أيوب. فسمع أبو أيوب صوت النبي وكان يعمل في نخل قريب له، فأقبل يسرع وهو يقول: مرحبا برسول الله وبمن معه. ثم أتبع قائلا: يا نبي الله، ليس هذا بالوقت الذي كنت تجيء فيه. فقال عليه الصلاة والسلام: صدقت. ثم انطلق أبو أيوب إلى نخيله فقطع منه غصنا فيه تمر ورطب وبسر، والبسر هو التمر الذي لم يكتمل نضجه. فقال عليه الصلاة والسلام: ما أردت أن تقطع هذا، ألا جنيت لنا من تمره؟ يريد فقط التمر دون أن يقطع الغصن. قال: يا رسول الله، أحببت أن تأكل من تمره ورطبه وبسره، فهل أكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وماذا فعل أبو أيوب الأنصاري حينها؟ هذا ما سنعرفه في اللقاء القادم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إلى الملتقى في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محمد رسول الله والذين معه مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: هذا خلق الله، برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث عن الإبداع في خلق الله سبحانه وتعالى، وذلك بتعرف حويصلات التحلل والموت في الخلايا الحية. تلك الحويصلات أو الأكياس التي تحمل بداخلها قنابل كيماوية موقوتة تتجول بها داخل الخلية لتقضي على بعض الخلايا والأنسجة وتكنسها لتفسح الطريق أمام خلايا جديدة نشطة وشابة. وإذا جاءها أمر الله ليلا أو نهارا ينفجر العدد الأكبر من تلك الحويصلات وتموت الخلية بعملية التحلل الذاتي. وإذا مات الكائن الحي فجأة في حادث أو بأي سبب آخر تفقد أغشيتها السيطرة على مكوناتها وتنهمر محتويات تلك الحويصلات في الجسم فيتيبس ويتحلل الجسم ويتحول بعد سويعات قليلة إلى جيفة ورمة. لذلك كان من الهدي النبوي المحمدي لرسولنا صلى الله عليه وسلم الإسراع بدفن الميت، حيث أمر ألا تبقى جثته بين أهله وذويه. وقد اكتشفت هذه الحويصلات أول مرة عام 1955 للميلاد في خلايا كبد الثدييات، وعلم بعد ذلك أنها موجودة في معظم الخلايا الحيوانية وبعض الخلايا النباتية، وظهرت تحت المجهر الضوئي المركب على شكل حويصلات صغيرة، وظهرت تحت المجهر الإلكتروني على هيئة أكياس صغيرة يتراوح قطرها من 0.25 إلى 0.50 مايكرون، ويحيط بها غشاء وحيد رقيق وسمي باللايسوسومات. وتتركب تلك الحويصلات كيمائيا من مواد دهنية بروتينية تحتوي بداخلها على عدد من الأنزيمات الهاضمة والمحللة، وتقوم الليسوسومات بعمليات الهضم داخل الخلايا والتخلص منها في ظروف معينة. وعندما يأتيها الأمر الإلهي تنفجر مرة واحدة وتحلل الخلية نفسها وتقوم بتحطيم الخلايا البيضاء الميتة التي فقدت صلاحيتها في الجسم وتحلل فضلات الخلايا التي تتجمع في مواضع الألم والجروح. من خلق هذه الحويصلات المتجولة في داخل الخلايا؟ ومن جعلها تحمل عوامل الحياة والبقاء للخلايا التي لم يأتها أمر ربها بالفناء؟ ومن سخرها لكنس الجسم من المخلفات الخلوية والقضاء على الخلايا عندما تخرج منها الروح وتصبح غير ذات جدوى؟ هل هذه الحويصلات وجدت بالخلايا بالصدفة والعشوائية كما يدعي الماديون الداروينيون، أم أن هذا خلق الله؟ وعلى من يدعون غير ذلك نقول: فأروني ماذا خلق الذين من دونه؟ ماذا خلقت الطبيعة الصماء والصدف العمياء والطفرات المعيبة التي تدعون أنها سبب الحياة والوجود؟ وصدق ربنا حيث قال: بل الظالمون في ضلال مبين. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: هذا خلق الله، برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام،

اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين. يا ربي يا نور اليقين، يا من بوحيك أستنى

0: يا ربي يا من قد علا حتى سما فوق الظنون، يا من بدت آياته فتانة للناظرين،
1: كأنه صوت ذئب
0: كم ذا يماري المدعون ويجحد المتنكرون، لكنهم لو يعلمون عن الحقيقة غافلون، وبكفرهم هم أشقياء في الضلالة يعمهون. لو فكروا في خلقهم

ذات شوامخ لا يمحين. تلك البحار الطاميات بقلبها كنز ثمين، فيها اللآلئ تزدري بالغيد من حور وعين. أنشأت في الأرض النبات يقول هل لي من قرين. أنا فتنة القلب الخلي وسلوة القلب الحزين، وألنت قلب الصخر حتى فجرت منه العيون.

رمئت نفوس المؤمنين فمن يروي المؤمنين. يا رب زدني من علومك واهدني سبل اليقين، وأنر فؤادي بالهدى والخير والحق المبين. يا رب إن أفقرتني وكتبتني في المعدمين، ألهم فؤادي أن يكون من العباد الصابرين. يا رب إن أغنيتني وكتبتني في

يا رب إن أبكيتني في ظلمة الليل الحزين لتكن دموعي أدمع المتضرعين التائبين.

الذي حار في حكمته أولو الألباب. سبحان الرحيم الذي يرحم من عباده الرحماء. الكريم الذي يستمد من إفضاله الكرماء. سبحان من له الآخرة والأولى وله الممات والمحيا وإليه المنتهى والرجعى. سبحان من تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. سبحان الذي بيده ملكوت كل

آجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته

0: هنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة 6.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد الله

0: محمد.
1: كانت هذه أذكار الصباح، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات، نسأل الله تعالى

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نفائس السيرة مع الشيخ الحبيب عمر بن حفيظ. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له منه المبتدى وإليه المصير له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله المصطفى المجتبى المختار اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك سيدنا محمد.

محمد وآله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجه سار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا غفار وعلينا معهم وفيهم. أما بعد، فإننا نطالع في سيرة هذا المصطفى منهج حياة الثبات والاستقامة ومعرفة الإنسان قدر ما خلق له وعظمة خالقه وتهيئه للقائه والرجوع إليه، وهذا يخلصه من الاغترار بزخارف هذا العالم وما فيه مما ينقطع عن الإنسان وينقطع عنه الإنسان، ومما يخرج من يد الإنسان ولا يبقى مع الإنسان، إنه للمتاع الفاني الذي يختبر به الناس أهل الإيمان وأهل الفسوق والعصيان. إن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم واصل صبره ومجاهدته، وهو قدوة الذين خوطبوا فيما أنزل الله عليه: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. كم ناله من أذى وهو يبلغ رسالة ربه جل جلاله وتعالى في علاه، وإنما كمل عدد الذين آمنوا به بمكة 40 بإسلام سيدنا عمر وسيدنا حمزة بن عبد المطلب، وكان بهم إعزاز لهذا الدين، وكان بهم قوة ومنعة للمؤمنين مع كثرة ما يتلقى المستضعفون بمكة من أنواع الأذى، حتى ساد جو مكة ذلك التهجم على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنيل من كل من اتبعه ومن كل من صدق به عليه الصلاة والسلام، من كل من يقدرون على أذاه، فلا يستطيع الناس الجهر باتباعه ولا أن يذكروا اسمه أو أن يسألوا عنه في شوارع مكة لما تدرع به أولئك من تلك الهيمنة والسيطرة على البغي والعدوان واتباع الهوى والأنفس الأمارة. وفي تلك الأثناء وتلك الأيام يهدي الله تعالى لنوره أفرادا من الناس واحدا بعد آخر، وكان منهم سيدنا عبد الله بن مسعود وسيدنا أبو ذر الغفاري. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر إلى بعض نواحي مكة، ووجدوا ابن مسعود يرعى غنما لبعض أعيان مكة من المشركين، وكانوا قد خرجوا هربا من كثرة الأذى بمكة، فقالوا: عندك من لبن؟ قال: نعم، ولكني أنا مأمون مستاجر على الأغنام لا أسقيكما. فقال له: هل عندك شاة لم تحمل بعد ولم تبلغ أن تحمل وتلد؟ قال: نعم. قالوا: فأحضرها. قال: فأحضرتها. قال: فأمسكها أبو بكر ونفض رسول الله ضرعها فدر باللبن، فجاء أبو بكر بحجر فيه نقير وحفرة واسعة فملأه باللبن وشربوا وسقوني معهم. قال: ثم أشار بيده إلى الضرع يقول: أقلص. فقال: لص الضرع وعاد كما كان. فعجبت من هذه الآية وسمعته يقرأ القرآن، فقلت: علمني من هذا القول المبارك الطيب. فقال: إنك معلم. قال: ثم عاد. فهاج في نفسي وفي قلبي الرغبة في معرفة هذا النبي واتباعه. قال: فأرجعت الغنم وجيت إلى مكة أتبعه لأسلم، فكان من السابقين إلى الإسلام عليه رضوان الله، وكان بعد ذلك ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يظن الداخل إلى المدينة أنه من آل بيت رسول الله لكثرة ما يدخل ويخرج في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعى صاحب السواك والنعل والطهور سيدنا عبد الله بن مسعود، لأنه كان يختار الأسوكة للنبي ويقدم له الأسوكة، وكان يخدمه في طهوره فيأتي بالماء ويقدمه لرسول الله ويصب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل الوضوء، وكان يحمل عليه إذا دخل
وقدموهما له إذا خرج فهو صاحب السواك والنعل والطهور رضي الله تعالى عنه، وهو الذي قال عنه رسول الله: من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد، يعني ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. كان قصير القامة نحيل الجسد، ولكنه كان رفيع القدر، حتى هبت ريح مرة وهو على شجرة فإذا بساقيه الصغيرين يبرزان، فضحك بعض الصحابة فقال: مما تضحكون؟ قالوا: من دقة ساق ابن مسعود. قال: لرجل ابن أم عبد أثقل عند الله أو في الميزان من جبل أحد، مشيرا إلى عظمته المعنوية عند الله، إنما استقاها من إيمانه ومن إخلاصه ومن أدبه. ومن أراد أن يعتلي فسبيل العلو معرفة بالله، تقوى لله تبارك وتعالى، صلة بالنبي محمد بن عبد الله رفيع القدر عند الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا سبيلنا أيها المؤمنون، خذي أيتها المؤمنة، خذ أيها المؤمن سيرة المصطفى، تأملها، ادرسها، فكر فيها، اعمر بها قلبك وفكرك وعقلك، اقتطع من وقتك ما ينصرف فيها، فهو خير ما صرفت فيه الوقت والعمر، وأبركه عليك حالا ومآلا، تنزل به الطمأنينة، تنزل به السكينة، تتصفى به عن الأدران، تتذوق به حلاوة الإيمان، تستعد به لمقابلة الرحمن. لا تنسى نصيبك من سيرة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأخذك الحظ من هذا النور ومن هذا الخير. عاش ابن مسعود على حال عجيب في موالاة الحق وموالاة رسوله المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتبوأ مراتب شريفة عالية منيفة عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وسيدنا أبو ذر الغفاري سمع بخبر هذا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان قد مال إلى معنى من عبادة الله تعالى وأنكر عبادة الناس الأصنام، فأرسل أخاه قال: انظر لي خبر الرجل وكن حذرا من أهل مكة. فجاء هناك وسأل حتى دل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فرجع إليه فقال: إنه رجل يدعو إلى الإيمان بالله وإلى مكارم الأخلاق ويقرأ كلاما ليس بشعر. فقال: ما أغنيت عني، فقم في مكاني وأذهب أنا. قال: فدخلت وأنا أريد أحدا أسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فما تمكنت وخفت القوم، فجلست أياما ليس لي قوت، فآتي إلى زمزم فأشرب فأتغذى بذلك، فسمنت حتى غلظت عكان بطني من أثر ماء زمزم، لم يكن له قوت ولكن الله كفاه بماء زمزم. قال: ورقبني علي فقال: أراك رجلا غريب، أما أنا أن تهتدي إلى منزلك؟ فبعد 3 ليال وهو يراقبه ويكلمه قال: لقد جئت لأمر، فإن كنت تكتم علي أخبرتك. قال: قل. قال: إنما جئت أسأل عن محمد. قال: جئت للخير، أدلك عليه، سأمضي بك، فإن رأيت شيئا يخاف عليك فسأنتحك أني أريق الماء واذهب أنت. فمضى معه حتى أدخله على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فآمن وأسلم وتعلق برسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال: إني أريد أن أهاجر إلى أرض ذات زرع، فاذهب حتى يبلغك خبر هجرتي فالحق بي. ما قال: واذهب إلى قومك فبلغهم. قال:
والله لا أصرخن بها بين أظهرهم، يعني شهادة الحق، قبل أن أعود إلى بلدي. فخرج وقريش مجتمع في حوالي الكعبة، فنادى: يا معشر قريش، ما إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقالوا: من هذا الصابي الذي يعلم بهذا الكلام في أنديتنا؟ فقاموا إليه يضربونه. فجاء إليهم سيدنا العباس بن عبد المطلب فقال: يا قوم، هذا من بني غفار على طريق تجارتكم إلى الشام يقطعون عليكم الطريق. فخلصه منهم وبقي على ذلك إلى اليوم الثاني، ونرى بعد الفاصل ماذا عمل في اليوم الثاني وما بعده، رضي الله عنه.

ونعود إلى ما كنا بصدده أبي ذر الغفاري رضي الله تبارك وتعالى عنه، وذلك أنه وإن ناله الضرب كأنه استحلى الإعلان بهذا الإيمان، فجاء في اليوم الثاني أيضا وأعلنها بين أظهرهم وقاموا يضربونه كذلك، وخلصه العباس بن عبد المطلب. واليوم الثالث كذلك، فقال يكادون أن يقتلوك فاخرج يا هذا، فعاد إلى قومه كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنهم من آمن وأسلم على يده ومنهم من بقي حتى هاجر صلى الله عليه وسلم، فعم الإسلام هذه القبيلة بني غفار بعد أن هاجر صلى الله عليه وسلم، وغفار غفر الله لها كما جاء في الحديث دعاء عليه الصلاة والسلام لهم. في تلك الأثناء كان الأفراد يدخلون في دين الله تبارك وتعالى، والأمر يشتد في مكة المكرمة على المستضعفين من أذى أولئك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى المواسم وحيث اجتماع الناس في الأسواق، ويتكلم مع الناس يدعوهم إلى الله، حتى يحكي بعض الذين حضروا في سوق وقال فسمعته يقول أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، الناس مجتمعون عليه. قال وخلفه رجل يأتي يقول لا تصدقوه ولا تتركوا اللات والعزى ويسبه، فقلت من هذا؟ فقالوا عمه يعنون أبا لهب، كان يصد الناس عنه، بل كان يتناوب هو وأبو جهل في الأسواق إذا حضروا، فيمضون حيث يمضي صلى الله عليه وسلم، كلما بلغ قوم قالوا نحن قومه وأعلم به إنه كذاب ويتكلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صابر، ورسول الله ثابت، ورسول الله مواصل. انظر أيها المؤمن ماذا تصنع عندما يكسر خاطرك هذا، أو يرفع صوته عليك هذا، أو يقاطعك في الحديث هذا، وربما خرجت عن حدك أو عن خلقك أو تركت شيئا من أمر دينك، وما هكذا يكون المؤمن بالله. وانظر إلى صبر نبيك صلى الله عليه وسلم، وبمن تقتدي إن لم تكن قدوتك به، بمن تقتدي، بمن تهتدي، بمن تقتدي إن لم تقتدي بنبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان يبلغ ويتكلم هؤلاء من ورائه، ويعود إلى البلاغ ويصبر على ذلك، ويعرض نفسه على القبائل، من يمنعني حتى أبلغ دين ربي؟ ويعرض عليهم إن شئتم أسلمتم وإن شئتم منعتموني، ثم إن أظهرني الله تبارك وتعالى فإن شئتم دخلتم فيما دخل فيه الناس أو بقيتم على ما أنتم عليه. كان هكذا يعرض نفسه صلى الله عليه وسلم، فلم يكن يجب لما دعي له عليه الصلاة والسلام، وكان اشتداد الأذى عليه وعلى من معه من الذين آمنوا أكثر بعد وفاة السيدة خديجة وعم أبي طالب، حتى سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك العام عام الحزن، وكان بين وفاتهما ثلاثة أيام. كانت سيدتنا خديجة تنافح عنه وتدافع بمالها وبجاهها، وكان أبو طالب كذلك يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهته ومكانته وعمن آمن به عليه الصلاة والسلام. فاشتد الأذى عليه وعلى أصحابه، فجاءت لذلك الهجرة أولا إلى الحبشة. وكان من أمرهم بعد اشتداد هذا الأذى، بل قبل وفاة أبي طالب، أن قريشا لما رأته لا يسلم إليهم ابن أخيه وأنه يواصل دفاعه عنه، جاء أن يفكروا في تلك المقاطعة وذلك الحصار الاقتصادي، طريقة تفكير كانت عند تلك العقليات، وقالوا إن لم يسلمه لنا فنكتب كتابا نقاطع فيه جميع بني عبد المطلب، فلا نبيع على أحد منهم ولا نشتري لأحد منهم، ونحبسهم في شعب من شعاب مكة حتى يموتوا جوعا أو يسلموا إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم.
وكتبوا بذلك كتابا وحبس في الشعب صلى الله عليه وسلم مع قبيلته كلهم. وهناك أمر من كان من أصحابه أن يسافر ويهاجر، واختار لهم أرض الحبشة صلى الله عليه وآله وسلم، وقال إن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، يقول عليه الصلاة والسلام. فبذلك ابتدأت تتسع رقعة الصبر وانتشار النور في نفس الوقت. وكان من أول من هاجر سيدنا عثمان بن عفان بزوجته سيدتنا رقية، أكبر بنات النبي صلى الله عليه وسلم، ولدت بعد القاسم. هاجر بها حتى قال في الحديث إن عثمان أول من هاجر بأهله بعد نبي الله لوط على نبينا وعليهم أفضل الصلاة والسلام. فهاجر ومعه ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أرض الحبشة، إلا أنهم بعد ذلك عادوا على إثر دعاية أن أهل مكة أسلموا، فجاءوا ووجدوا الخبر غير صحيح وعادوا بالهجرة إلى المدينة المنورة. فكانوا هناك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستمر في الحبشة عدد من الذين هاجروا، وكان ما كان لهم من المناعة وقيام النظام أن لا يظلم أحد، كما أشار صلى الله عليه وسلم وأثنى على هذا الاتجاه، اتجاه العدل واتجاه الإنصاف والبعد عن الظلم. واختار لهم تلك البقعة ليهاجروا إليها أولا، ثم لما سبقت السعادة لجماعة من الأوس والخزرج وآمنوا برسول الله وبايعوه، صارت الهجرة إلى المدينة المنورة. وكان من أوائل من أرسلهم صلى الله عليه وسلم سيدنا مصعب بن عمير ليعلم الناس القرآن هناك. فكانت تلك المرحلة فيها معاني واسعة من مواصلة التحمل والصبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الصحابة الأكرمين يتلقون ثباتا ومواصلة وصبرا ومواجهة لأنواع من الأذى وأنواع من التعنيف والتشديد. واستمر صلى الله عليه وسلم في الحصار في الشعب 3 سنوات، حتى أن فيهم من أكل ورق الشجر من شدة الجوع، وهم مقاطعون من قبل بقية قبائل قريش، حتى اشتد الأمر عليهم، وحتى ثارت الفطرة في بعضهم وقالوا إلى متى نحن في انطلاقنا وبيعنا وشرائنا، وهؤلاء منا ومن بني عمومتنا محبوسون لا يباع لهم ولا يشترى منهم، ويجوعون ويعطشون ويتعبون. فسعى 5 في نقض الصحيفة التي كتبوها ليؤكدوا الأمر وليضايقوا رسول الله ومن معه، كتبوا صحيفة ومن اهتمامهم بالأمر علقوها في جوف الكعبة. وكان صلى الله عليه وسلم قد أخبر أبا طالب أن الله سلط الأربة، هذه الدابة التي فأكلت ما في الصحيفة إلا اسم الله، فأخبرهم فقالوا ونفتح الصحيفة فإن وجدنا ما قال محمد حق تأكد ووجب علينا أن نخرجه وقومه من هذا الشعب والحبس والحصر. وكانت معهم سيدة خديجة وسط هذا الشعب، وإن كانت من بني أسد إلا أنها دخلت مع زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصبرت وشاركت أهل ذلك الصبر. ففتحوا الصحيفة فوجدوا الأرض قد أكلت ما كتبوا فيها من هجر ومقاطعة إلا اسم الله في قولهم باسمك اللهم، كما كانوا يكتبون ذلك. فتبين ما قال وبلغهم أبو طالب أن ابن أخيه يقول كذا، وهي آية من الآيات لولا الهوى
ولولا طغيان النفوس لكفتهم أن يسلموا وأن يتبعوه صلى الله عليه وسلم وأن يهتدوا بهديه، ولكن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء جل جلاله وتعالى في علاه. وأخرجوا بعد 3 سنين وعادوا إلى حياتهم بمكة المكرمة، ومن جملة من هاجر سيدنا أبو بكر الصديق، ولكنه أعاده من الطريق ابن الدغنة، خرج يريد الهجرة فلقيه ابن الدغنة إلى أين يا أبا بكر؟ قال أخرجني قومك وآذوني. قال مثلك لا يخرج، أنا جار لك وادخل في جواري، ارجع إلى مكة، إنك تقري الضيف وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، فمثلك لا يخرج. فرده وأجاره عند قريش وقال إن أبا بكر في جواري. قالوا له فاشترط عليه أن يبقى في بيته في صلاته وقراءته حتى لا يفتن أبناءنا وبناتنا، فأخبره بذلك. فالتزم أبو بكر مدة، ثم بدا له أن يبني مكانا بجوار بيته فبناه، صار يصلي فيه ويقرأ القرآن ويبكي، ويلفت ذلك أنظار من عنده من أبناء المشركين ونسائهم، فيأتون ويستمعون إليه. فبعثوا إلى ابن الدغنة إن صاحبك تجاوز الحد، فعاد إليه قال إما أن تلتزم بالدخول وسط بيتك وإما أن ترد علي جواري. قالوا أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله، ما أكثر ما عانى هؤلاء وقاموا به من أجل الله عليهم رضوان الله. اللهم احشرنا في زمرتهم يوم لقائك، وادخلنا معهم جناتك، وأنت راض عنا، ولا تعرضنا لعذاب ولا فتنة، يا حي يا قيوم، والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج نفائس السيرة مع الشيخ الحبيب عمر بن حفيظ. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم المقيت. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكان الله على كل شيء مقيتا. هو الذي يعطي الأقوات، وقيل في معنى المقيت أي خالق الأقوات البدنية والروحانية وموصلها إلى الأرواح والأشباح. إن كلمة مقيتا أخذت أبحاثا مستفيضة، وهي تعني إن الحق شهيد، وإن الحق حسيب، وإن الله جل جلاله مقيت مانح القوت. الله سبحانه وتعالى لا يقيت الإنسان فقط، ولكن يقيت كل خلقه، فهو يقيت كل شيء، فهو يقيت الإنسان والحيوان والنبات والجماد. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. فالله عز وجل من فوق عرشه مقيت، له الكمال المطلق في إقاتة خلقه ورزقهم. فإذا أضيف إلى الإطلاق اجتماع معاني العلو، فكان هذا كمال الكمال. إذن الله جل جلاله هو المقيت، هو المقتدر، الذي خلق الأقوات وساقها إلى العباد وتكفل بإيصالها إلى العباد، هو حفيظ عليها. المقيت هو المقتدر على خلق الأقوات وخلق التوافق وخلق الأجهزة. فالمقتدر له معنى علمي ومعنى قدرة، المقتدر علما وقوة. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله المقيت، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي زمن الصحابة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: مرحبا بالأسود.
1: لا أجد أبا جهل بينكم.
0: لقد تأخر بالفعل، سأذهب وأطلبه.
1: لا بأس عليك، سيذهب ابني المقداد له.
2: حسنا يا أبي.
1: لقد أفسد محمد شبابنا، وإن لم يصمت سيفسد علينا الحياة برمتها.
3: توقف توقف، انتظر.
2: أهلا يا أخي.
3: ماذا تفعل هنا؟
2: بعثني الأسود إلى أبي جهل.
3: ألا تزال معهم؟ هذا مؤسف، فأنت من أوائل المسلمين.
2: أنت تعرف الأسود ومعاداته للإسلام، وأنا أخشى على نفسي إن علم أني قد أسلمت.
3: هذا صحيح، فيكفي ما عاناه بلال وعمار وخباب وغيرهم.
2: كان الله في عونهم وفي عون كل مسلم يعذب لقوله ربي الله.
3: يا رب يا رب، ولكن ما قصتك مع الأسود؟
2: كنت أعيش مع والدي في قبيلة كندة، وحدث أن أصبت أحد شيوخهم في ساقه، ووقتها خفت كثيرا من نقمتهم ففررت إلى مكة. وعندما وصلت اخترت أن أبقى مع الأسود لكونه يتمتع بمهابة بين القبائل، عسى أن يمنعهم من أذيتي.
3: التحالف لدى كبار قريش أشبه بالعبودية، حتى لو كان الأسود ينسبك لنفسه كما لو كنت ابنا له، لكن هذا لن يدوم لو علم أنك أسلمت.
2: أتمنى أن يمن الله علي وأتمكن من اللحاق برسول الله. صرت لا أطيق البقاء بمكة وهو غائب عنها.
3: لا تقلق، لست وحدك تعاني، لا يزال هناك غيرنا مستضعفون لا يستطيعون الفرار بدينهم.
2: ها قد وصلنا.
3: حسنا، أراك لاحقا.
2: أعرف من ضحكته تلك أنه يستهزئ بالنبي. كيف يمكنني أن أحتمل كل هذا؟ أبي، أرغب في الذهاب معكم.
1: هل تريد أن تذهب لمنازلة محمد وأصحابه؟
2: وهل تراني أقل ممن سيذهبون؟ أنت تعرف أني من شجعان قريش يا أبي.
1: هذا عهدي بك، أتمنى أن تعودوا لنا بأخبار حسنة.
4: سننتصر عليهم
5: ولا شك سنذهب إلى هناك.
4: هيا بنا.
3: هل جننت؟ والآن أخبرني، كيف ستقاتل إخوتك؟
2: إنها فرصتنا يا أخي، وأنت أيضا تعال معي في الغد.
3: أنا؟ ماذا تقصد؟
2: لن يكون بإمكاننا الخروج من مكة بسهولة، ولكن في الغد حين نخرج منها مقاتلين لن يشك بنا أحد.
3: ثم ماذا؟
2: ثم حين يقتربون من المسلمين نتركهم ونميل نحو إخوتنا، ووقتها سيحموننا من المشركين ونعود معهم للمدينة.
3: نعم، الآن فهمت مقصدك. أنا آسف يا أخي، لقد ظننت بك ظن سوء.
2: لا عليك، سأبلغ الأسود في رغبتك بالقدوم معنا.
3: إنني في شوق كبير للقاء رسول الله.
1: يا للحسرة، لا يمكنني أن أستضيفهم في منزلي، فأنا لدي ما يكفي من المسلمين وأخشى أن أضيق عليهم.
6: وأنا أيضا لا أستطيع، فما لدي بالكاد يكفي أهل بيتي.
1: نعم صدقت، إننا نعيش في وضع صعب، خلال أشهر هاجر الكثيرون للمدينة ولم نعد نستوعب أعدادهم.
6: لا عليك، إنها مرحلة قصيرة سنتعداها قريبا إن شاء الله.
1: انظر، ها هو رسول الله قد قرر أن يستضيفهم في منزله.
6: هنيئا لهم.
3: ماذا بك؟ ألم تنم بعد؟
2: لا أستطيع النوم قبل أن يأتي النبي، إنه يمر بنا في كل ليلة يسلم علينا بصوت لا يوقظ النائم.
3: يا لرحمة هذا النبي. لا أزال أشعر بالإرهاق.
2: أتذكر أننا عندما جئنا للمدينة ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجوع والتعب. استضافنا رسول الله وليس لديه سوى 3 من الأغنام نتقاسم لبنها فيما بيننا. رغم ذلك إلا أنني أشعر بالسعادة لمجاورة النبي. و يبدو أنك نمت يا عتبة. لا بأس، من الأفضل أن أذهب للمسجد وأنتظر رسول الله هناك. يا رسول الله، أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله، أفأقتله بعد أن قالها؟
4: فأجاب النبي الكريم: لا تقتل، فإن فعلت فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يسلم. صدق رسول الله.
2: هذا والله دين رحمة، فكلمة واحدة فقط من لسان صادق تنقذ حياة صاحبها من موت محتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام يا أخي، كيف حالك؟
2: بخير ولله الحمد. وأنت، هل تسير أمورك على ما يرام؟
3: أجل ولله الحمد، لقد آخى النبي بيني وبين أخي أبي دجانة، وأنا الآن أعيش في وضع أفضل.
2: الحمد لله الحمد لله.
3: نعم، إن رسول الله قد جمعنا اليوم ليستشيرنا بأمر قتال المشركين.
2: عندما يستشير رسول الله صحبه فهو يعني ذلك، وأنا أخشى أن يقول أحدهم ما يبعث اليأس في نفوس المسلمين أو أن يرفض أحد القتال. أتسمح لي بالحديث يا رسول الله؟
3: انظر، إن رسول الله يسمح لك.
2: يا رسول الله، امضي لما أراك الله فنحن معك. والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، بل نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون.
7: أحسنت، الله أكبر.
4: فامتلأ قلب رسول الله بشرا ودعا للمقداد، ثم قال لأصحابه: سيروا بنا على بركة الله.
8: لقد انتصرنا في أول معركة لنا.
3: ها قد جاء فارس الإسلام الأول.
8: أجل، لم يكن هناك فرسان في صفوفنا عدا المقداد والزبير.
2: مرحبا يا إخوتي، لا شك أنكم تتحدثون عن سبحة.
3: نعم، سوف يتذكر الجميع اسم فرسك سبحة، أول فرس في الإسلام.
8: لقد أمر رسول الله بسهم للمقداد وسهم لسبحة.
4: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله أمرني بحبك وأنبأني

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل زمن الصحابة زمن الصحابة زمن الصحابة. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. وبعدين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وهم مخيمين في الطريق كده معسكرين، قال لهم في ناس في

0: عندهمش قدرة.
1: وينزل القرآن: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هو لما قال لسيدنا النبي عايز أطلع معاك، فالنبي قال له مش هقدر أطلعك، مش فرح استريحنا وعملنا اللي علينا، وعارف كده إيه ضميره مستريح، لا ده بيعيط إنه مش مع الرجالة في الحرب في الدفاع عن الأوطان والأديان. تتكلم على ناس صدقت مع ربنا. فسيدنا النبي قال دول معانا في نفس الأجر. قال صلى الله عليه وسلم لأهل تبوك: إن خلفكم بالمدينة لرجالا ما سلكتم شعبا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شاركوكم في الأجر حبسهم العذر. إنما الأعمال بالنيات، واللي نيته صادقة يتفاجئ يوم القيامة بأجور أعمال هو ما عملهاش بس كان نفسه يعملها. وبعدين سيدنا معاذ بن جبل كان شاف سيدنا النبي كده إيه الظهر لوحده، فقال له كنت عايز أسأل حضرتك على حاجة. قال له: نعم يا معاذ، قلت لك غزوة تبوك كلها مواقف كأن النبي بيسيب معلومات في غاية الأهمية قبل ما ينتقل للرفيق الأعلى. قلت: يا رسول الله أنبئني عن عمل يدخلني الجنة، حديث طويل شوي، ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. يا معاذ، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: وإن شئت يا معاذ أنبأتك بأبواب الجنة. قلت: أجل يا رسول الله. ده الإجابة غزيرة جدا، ده بيقول له قل لي حاجة تدخل الجنة. قال له: الموضوع كبير بس متسهل على ربنا مسهله له، والفيض النبوي والأنوار بدأت بقى. قال: ألا أنبئك بأبواب الجنة؟ قلت: يا رسول الله أنبئني. قال: الصوم جنة، الصوم حماية، جنة يعني حماية، والصدقة تكفر الخطيئة، وقيام الرجل في الليل يبتغي وجه الله، ثم قال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قال: وإن شئت يا معاذ أنبأتك برأس الأمر، الموضوع كله بقى، وعموده وذروة سنامه. ذروة السنام يعني أعلى حاجة في الإسلام. قلت: أجل يا رسول الله. قال: أما رأس الأمر، أصل الأمر زي الرأس في الجسم كده أهم حاجة، وعموده الصلاة، وأما ذروة سنامه فالجهاد في سبيل الله. وإن شئت يا معاذ أنبأتك بملاك ذلك كله، أقول لك بقى خلاصة الخلاصة اللي تمسك ده كله، لو عملتها تعرف تظبط ده كله. ألا أنبئك بملاك ذلك كله؟ فسكت، ثم قال بعد ذلك: يا معاذ أمسك عليك هذا. دي خلاصة الخلاصة، لسانك ما يقولش إلا خير، أمسك عليك هذا. قلت: يا رسول الله أو نحن مؤاخذون بما نتكلم؟ هو موضوع الكلام واللسان واللت اللي احنا يعني طبعا ده كلامنا اللي بنقوله ده، والغيبة والنميمة والسؤال عن أسرار الناس ونقل الأخبار كده اللي هي مش متأكدين منها، هو الموضوع ده مهم قوي؟ أو نحن مؤاخذون بما نتكلم؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ. ثكلتك أمك يعني أنت هتموت نفسك كده، أنت كده بتخاطر لو المعلومة دي مش عندك. فكلمة ثكلتك أمك عند العرب مش شتيمة، يعني معناها أنت بتخاطر بحياتك، هتفقد حياتك درجة أن أمك هتفقدك. ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على منخارهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ ده الموضوع كله هنا يا معاذ. وكان سيدنا معاذ سؤاله القصير بس قولي حاجة تدخلني الجنة وتبعدني عن النار، كان خير كبير على كل واحد عايز يوصل لربنا، ولكن في نور النبي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يوصل لأرض تبوك ومش ناسي أصحابه وحبيبه اللي ما طلعوش غصب عنهم عشان ما عندهمش الراحلة اللي تسافر في الصحراء الألف كيلو، وجم يقولوا له: يا سيدنا النبي طلعنا معاك. قال لهم: والله ما عندي حاجة أشيلكم عليها. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، اسمهم البكائين. وهنا في حكم مهم جدا في ديننا يبين لك قد إيه ربنا بيحب يدي الناس الأجر ويحب يكرمهم، أنك تؤجر بنيتك حتى لو ما عملتش العمل لو ما عندكش القدرة. النبي يقول كده عليه الصلاة والسلام، يقول: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعرف لله

0: الله فيه حقه ويصل به رحمه. هو متعلم دينه ومعاه فلوس فعمال بيطلع حق ربنا ويوصل الرحم بالفلوس، ذاك بأعلى المنازل. ورجل لم يؤتيه الله مالا وآتاه علما، فهو يقول لو أن لي مثل فلان، أصلا عارف فضل أن أنا أوصل قريبي بالفلوس وساعد الناس بس ما عنديش، لو أن لي مثل فلان لعملت بعمله. فهو ونيته فأجروه ما سواء بالنية بتاعته. بقول لك الكلام ده علشان أقول لك أن ربنا عليم بحالك. لو عندك نية ومعرفتش تعمل اللي أنت عايز تعمله بسبب أن العين بصيرة، عندك علم بس الإيد قصيرة، ربك قريب منك. حاجة تانية المنورة قوي بقى في سفرية تبوك دي، حديث سيدنا معاذ اللي بيقول النبي كده لما لقى النبي عليه الصلاة والسلام عنده مساحة أنه يتكلم معاه، اللي ممكن تقول لي أكتر حاجة تدخلني الجنة وتبعدني عن النار؟ قال الموضوع كبير بس ربنا ميسره، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. وكلمه عن الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد، وبعدين قال له أقول لك الخلاصة، ودي أحد أهم خلاصات وأنوار سيدنا محمد. أقول لك الخلاصة، ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ الموضوع فين؟ أمسك عليك لسانك. أنت لو ما تكلمتش كلام كتير ملوش لازمة، أنت كل ده هيتظبط. فسيدنا معاذ قال له هو الموضوع مهم كده؟ أو نحن مؤاخذون بما نتكلم؟ قال له يا معاذ أنت بتقول إيه؟ يا معاذ ده الناس هتخش النار بسبب الغيبة والنميمة والمعايرة وإفشاء الأسرار والإهانة والشتيمة، كلها مشاكل لسان. عشان هو قال لهم زمان المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. فكأنه صلى الله عليه وسلم بيديك نور في طريقك كده، تبقى كنترول لسانك، ومش عيب تبقى قاعد ساكت لما تحس ان الكلام مؤذي، لان ده دليل على احترامك لربنا. فمن كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، مفيش اختيار تاني، او ليصمت. والحمد لله رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج محمد رسول الله والذين معه، مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع في هذه الحلقة مع الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، فقد رفع الله تعالى ذكره وأعلى قدره حين اختار بيته من دون بيوت المسلمين جميعا لينزل فيه النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم لما حل في المدينة مهاجرا. أقام النبي عليه الصلاة والسلام في بيت أبي أيوب نحو من 7 أشهر حتى تم بناء مسجده في الأرض الخلاء التي بركت فيها الناقة، فانتقل إلى الحجرات التي أقيمت حول المسجد له ولأزواجه، فغدا جارا لأبي أيوب رضي الله عنه. حدث ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج أبو بكر رضي الله عنه بالهاجرة وقت الظهيرة، أي في شدة الحر، إلى المسجد، فرآه عمر رضي الله عنه فقال: يا أبا بكر، ما أخرجك هذه الساعة؟ قال: ما أخرجني إلا ما أجد من شدة الجوع. فقال عمر: وأنا والله ما أخرجني غير ذلك. فبينما هما كذلك إذ خرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: ما أخرجكما هذه الساعة؟ قالا: والله ما أخرجنا إلا ما نجده في بطوننا من شدة الجوع. قال عليه السلام: وأنا والذي نفسي بيده، ما أخرجني غير ذلك، قوما معي. فانطلقوا فأتوا باب أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وكان أبو أيوب يدخر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل يوم طعاما، فإذا أبطأ عنه ولم يأتي إليه في حينه أطعمه لأهله. فلما بلغوا الباب خرجت إليهم أم أيوب وقالت: مرحبا بنبي الله وبمن معه. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أين أبو أيوب؟ فسمع أبو أيوب صوت النبي، لأنه كان يعمل في نخل قريب له، فأقبل يسرع وهو يقول: مرحبا برسول الله وبمن معه. ثم أتبع قائلا: يا نبي الله، ليس هذا بالوقت الذي كنت تجيء فيه. فقال عليه الصلاة والسلام: صدقت. ثم انطلق أبو أيوب إلى نخيله فقطع منه غصنا فيه تمر ورطب وبسر، والبسر هو التمر الذي لم يكتمل نضجه، فقال عليه الصلاة والسلام: ما أردت أن تقطع هذا، ألا جنيت لنا من تمره؟ قال: يا رسول الله، أحببت أن تأكل من تمره ورطبه وبسره ولا أذبحن لك أيضا. قال: إن ذبحت فلا تذبحن ذات لبن. فأخذ أبو أيوب جديا فذبحه، ثم أخذ نصفه فطبخه، وعمد إلى نصفه الثاني فشواه. فلما نضج الطعام ووضع بين يدي النبي وصاحبيه، أخذ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قطعة من الجدي ووضعها في رغيف وقال: يا أبا أيوب، بادر بهذه القطعة إلى فاطمة، فإنها لم تصب مثل هذا منذ أيام. فلما أكلوا وشبعوا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خبز ولحم وتمر وبسر ورطب. ودمعت عيناه، ثم قال: والذي نفسي بيده، إن هذا هو النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، فإذا أصبتم مثل هذا فضربتم بأيديكم فيه فقولوا بسم الله، فإذا شبعتم فقولوا الحمد لله الذي هو أشبعنا وأنعم علينا فأفضل. ثم نهض الرسول صلوات الله عليه وقال لأبي أيوب: ائتنا غدا. وكان عليه الصلاة والسلام لا
يصنع له أحد معروفا إلا أحب أن يجازيه عليه. فلما كان الغد ذهب أبو أيوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأعطاه جارية صغيرة كانت تخدمه وقال له استوصي بها خيرا، فإن لم نرى منها إلا خيرا ما دامت عندنا. عاد أبو أيوب رضي الله عنه إلى بيته ومعه الوليدة، فلما رأتها أم أيوب قالت لمن هذه يا أبا أيوب؟ قال لنا، منحنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت أعظم به من مانح وأكرم بها من منحة. فقال وقد أوصانا بها خيرا. فقالت وكيف نصنع بها حتى ننفذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال والله لا أجد لوصية رسول الله بها خيرا من أن أعتقها. فقالت هديت إلى الصواب فأنت موفق. ثم أعتقها. هذه بعض صور حياة أبي أيوب الأنصاري في سلبه، فلو أتيح لك أن تقف على بعض صور حياته في حربه لرأيت عجبا. فقد عاش أبو أيوب رضي الله عنه طول حياته غازيا، حتى قيل إنه لم يتخلف عن غزوة غزاها المسلمون منذ عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى زمن معاوية إلا إذا كان منشغلا عنها بأخرى. وكانت آخر غزواته حين شق أمواج البحر مع الجيش الذي انطلق لفتح القسطنطينية، وكان آنذاك شيخا طاعنا في السن يحبو نحو 80 من عمره. لكنه لم يمض غير قليل على منازلة العدو حتى مرض أبو أيوب مرضا أقعده عن مواصلة القتال، وأوصى جنود المسلمين أن يدفنوه عند أسوار القسطنطينية. استجاب جند المسلمين لرغبة صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكروا على جند العدو الكرة بعد الكرة حتى بلغوا أسوار القسطنطينية وهم يحملون أبا أيوب معهم، وهناك كان قبره كما أوصى. رحم الله أبا أيوب الأنصاري، فقد أبى إلا أن يموت على ظهور الجياد غازيا في سبيل الله تعالى وسنه تقارب 80، رضي الله عنه وأرضاه. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إلى الملتقى في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محمد رسول الله والذين معه مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: هذا خلق الله برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، حدثناكم في الحلقة السابقة عن التلقيح الهوائي في النبات، ونواصل الحديث معكم اليوم عن التلقيح الحشري في النبات، حيث تعتمد أجناس عديدة من النباتات بتقدير الله سبحانه وتعالى على الحشرات في التلقيح وبقاء نوعها واستمراره في الحياة، لدرجة أن بعض النباتات تفشل في إنتاج البذور أو الحبوب إذا غابت عنها الحشرة التي تخصصت في تلقيحها. فنبات اليوكا إذا غابت عنه فراشة اليوكا لم يتم التلقيح في النبات، وبالتالي لا يعطي الثمار. ونبات التين إذا غاب عنه دبور التين أو فشلت الحشرة في دخول الثمرة من الثقب الصغير في نهايتها، فشلت الثمرة في تكوين البذور. ولقد زود الله سبحانه وتعالى النباتات التي تحتاج إلى التلقيح الحشري بتراكيب وآليات ومواد جاذبة لتلك الحشرات ومهيئة لعملية التلقيح الحشري. فالأزهار حشرية التلقيح تتميز بألوان زاهية جذابة تجذب إليها الحشرات من مسافات بعيدة، وبعض الأزهار يتحول لونها من اللون الأبيض إلى اللون القرنفلي فور تلقيحها، كدليل على عملية التلقيح وعلامة للحشرات لتجنب زيارتها مرة أخرى. ولبعضها خطوط ملونة دالة على مكان الرحيق وحبوب اللقاح، وكأنها ممرات في المطار الذي تهبط عليه الحشرة. وللأزهار حشرية التلقيح روائح عطرية زكية تؤثر على المراكز العصبية للحشرات، وبعض هذه الروائح لها تأثير جاذب للمسافات الطويلة فتجذب الحشرات عن بعد، ولبعضها الآخر تأثير من المسافات القصيرة فيؤثر على الحشرات عند قربها من الزهرة. وللأزهار حشرية التلقيح المقدرة على إنتاج الرحيق الذي تتغذى عليه الحشرات، وحتى تصل الحشرة إلى مكان الرحيق عليها المرور على أعضاء التلقيح في الزهرة حتى تتم عملية التلقيح. وبقدرة الله سبحانه وتعالى تتغذى بعض الحشرات على حبوب اللقاح، مما يدفعها للبحث عنها وتجميعها، وأثناء عملية الجمع تنتقل الحشرة من زهرة إلى أخرى ناقلة معها حبوب اللقاح، وأثناء ذلك تتم عملية التلقيح. وللأزهار حشرية التلقيح خواص تركيبية ووظائفية تحمي بها الرحيق وحبوب اللقاح من التلف والضياع بفعل الندى والمطر والرياح والحرارة العالية. فبعضها يمتلك أغطية محكمة يغطي بها الرحيق عند الشدائد فيحميه من المطر والحر. وزودت الأزهار بآليات معجزة لإتمام عملية التلقيح، فلزهرة السيلفيا آلية ميكانيكية تضمن ملامسة حبوب اللقاح لجسم الحشرة أثناء زيارتها للزهرة، وتمنع التلقيح الذاتي لنفس الزهرة بحبوب لقاحها حماية لها من التلقيح الذاتي المهدر للصنف والمغيب للصفات الوراثية القوية والمرغوب فيها. وعضو التأنيث في الزهرة لزج تلتصق به حبوب اللقاح عند ملامستها له، كما أن حبوب اللقاح في الأزهار حشرية التلقيح على عكس الأزهار هوائية التلقيح، ثقيلة الوزن، لزجة، خشنة الملمس، متجمعة مع بعضها في كتل. وللحشرات تراكيب معجزة تمكنها من إتمام عملية التلقيح الحشري، حيث زودت بخراطيم ماصة للرحيق وأرجل ذات سلاسل حاملة لحبوب اللقاح وأهداب جسمية تتعلق بها حبوب اللقاح وعيون قوية حساسة للأشعة الضوئية المرئية وغير المرئية. أخي المسلم، كان هذا فيض من غيظ التراكيب والآليات والمواد التي خلقها الله سبحانه وتعالى وقدرها بحكمته وعلمه لإتمام عملية التلقيح الحشري في النبات. فهل هذه التراكيب وتلك التحورات المعجزة خلقت صدفة وبعشوائية كما يدعي أصحاب نظريات الصدف والعشوائية في نشأة الحياة وخلق المخلوقات؟ لهؤلاء جميعا نقول: هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وإلى اللقاء مع خلق آخر من خلق الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذا خلق الله، برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى وياكم مع برنامج أفتعلمون. وقتا طيبا نرجوه لكم.

نعمة المجال المغناطيسي. اكتشف العلماء وجود ميزة للأرض. ما هي؟ تتميز أرضنا بوجود مجال مغناطيسي حولها يمتد لأكثر من 60,000 كيلومتر في الفضاء، وهو موجود في منطقة المجال المغناطيسي. وهذا المجال يمنع الكثير من الجزيئات الخطرة المنبعثة من الشمس والتي تحملها الرياح الشمسية، ويردها ولا يسمح لها باختراق جو الأرض. إذن المجال المغناطيسي للأرض أكبر من الأرض بكثير، ولولا هذه الميزة لانعدمت الحياة على ظهر الأرض.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أفتعلمون. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامجنا وفقراتنا التي تأتيكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

حق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من حكاية الناس. حكايتنا هذه تتحدث عن جريمة نكراء راح ضحيتها المهندس غالب الذي عثر عليه مقتولا في شقته. المهندس غالب رجل في 50 من عمره، متزوج ولديه 3 أولاد، وهو رجل دمث الأخلاق وحلو المعشر، معروف لدى أهل الحي بحبه للخير ومشيه في قضاء حاجات الناس. كانت الدكتورة علياء زوجة المهندس غالب في بيت أهلها هي وأولادها عندما حدثت الجريمة، وعندما عادت وجدت زوجها جثة هامدة غارقة بالدماء. سردت الدكتورة علياء للمباحث الجنائية ما رأت، فقالت: لقد خرج قبلي من المنزل وأخبرني أنه سيتأخر في العودة لأنه مدعو على العشاء، ولست أدري ما الذي عاد به إلى المنزل وكيف حدث ما حدث. بدأت المباحث الجنائية عملها. اتضح لها أن المهندس غالب كان قد قبض ذلك اليوم مبلغا كبيرا من المال، وأنه وضعه في البيت لأن المصرف كان في عطلة رسمية يوم ذاك. يبدو أن بداية الخيط هنا. كان الجاني يريد سرقة المال، وعندما عاد المهندس غالب لأمر لا يعلمه إلا الله فوجئ باللص، وفوجئ اللص به فوقعت الجريمة. بدأت المباحث تحقيقاتها من هذه النقطة. سأل المحقق الزوجة: متى تسلم المهندس غالب المبلغ المذكور؟ قالت: اليوم ظهرا. سألها أين استلمه؟ أجابت: في مكتبه. تبين للمباحث أن باب المنزل فتح بالمفتاح دون أي معالجة بأداة أخرى. استدعى المحقق جميع الموظفين الذين يعملون في مكتب المهندس غالب، وبدأ بسؤالهم عن تحركاتهم في ذلك اليوم. حامت الشكوك حول أحد الموظفين، علاء المدير المالي في مكتب المهندس غالب، وقد كان موجودا في المكتب عندما قبض المهندس غالب المال. علاء هذا شاب فقير في 30 من عمره، طالب المهندس غالب عدة مرات برفع راتبه، ولكن غالبا لم يستجب لمطالباته لأنه يرى أن الراتب الذي يتقاضاه جيد وأنه يفوق ما يتقاضاه أمثاله من خريجي كلية التجارة والاقتصاد. تم حجز علاء على ذمة التحقيق لعدة أيام، ثم تم الإفراج عنه لعدم توفر الأدلة. استكمل التحقيق مجراه دون الوصول إلى نتيجة، فطوي الملف وسجلت القضية ضد مجهول. مضت الأيام والسنون، وأصبح علاء رجلا ثريا، وامتلك شركة للمحاسبة وإدارة الأعمال يعمل فيها أكثر من 20 موظفا. لاحظت زوجته رغداء أنه لا يستغرق في نومه مؤخرا، وأن الكوابيس المزعجة تراوده بين الفينة والأخرى، ولكنها كانت تعزو ذلك إلى كثرة متاعبه وأشغاله. كثيرا ما كان علاء يستيقظ من نومه فزعا وهو يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. عندما تسأله عما به يجيبها: لا تشغلي نفسك، إنه كابوس، لعنة الله على الكوابيس. أصيب علاء مع الأيام بألم في معدته. كان هذا الألم يراوده بين الحين والحين، لكنه اليوم يشعر بألم شديد لا يطاق. اضطجع في مكتبه على الأريكة وقد ازداد الألم، طلب مشروبات ساخنة، شرب حبوبا مسكنة، لكن الألم كان يهاجمه بشراسة. وصل صوت أنينه إلى مكاتب موظفيه، فحمل إلى المشفى في حالة إسعافية. بعد عدة أيام شاع الخبر، فقد تبين أنه مصاب بورم خبيث المعدة. تدهورت صحته بسرعة مدهشة، وأعلن الأطباء يأسهم من شفائه، فحالته متردية، وبقاؤه في المشفى لم يعد يعني شيئا سوى كثرة المصاريف. والشفاء بيد الله، والأعمار أيضا بيد الله. نقل إلى بيته محمولا على نقالة الإسعاف، وبدا خلال أشهر أكبر من عمره ب10 سنوات على الأقل. كانت آلامه تشتد، وتشتد معها الكوابيس التي تحرمه النوم في الليل والنهار، فإن غفى دقائق صح بعدها وهو يصيح ويصرخ ويملأ البيت صخبا مزعجا. زاره مرة بعض موظفيه، فاستقبلتهم زوجته رغداء. انبعث من غرفة النوم صراخه الرهيب، فأسرعت رغداء إليه وتبعها الضيوف ليساعدوها إن احتاجت إلى ذلك. كان علاء يذرع الغرفة جيئة وذهابا كالمجنون، يمد يديه أمام وجهه تارة وكأنه يبعد عنه شخصا يحاول إيذاءه، ويتلمس عنقه تارة أخرى.
ضمته إلى صدرها وهو يبكي وينشج. نظر إليها كما ينظر الطفل الصغير إلى أمه وقال بصوت مرتجف: أنقذيني منه يا رغداء، يريد قتلي كما قتلته. سألته مسايرة: عمن تتكلم يا علاء؟ كلنا هنا، كلنا نحبك، لا أحد يريد قتلك. قال فزعا: بلى، غالب، غالب يا رغداء يريد أن يقتلني كما قتلته. بهتت رغداء، ظنته يهذي. كان الضيوف ينظرون ويسمعون، وكان علاء يتكلم كالمجنون وهو لا يعي ما يفعل ولا ما يقول. تابع يقول بصوت متهدج وكلمات متقطعة: لم أكن أريد قتل غالب، كنت فقط أنوي سرقة النقود. انتظرته حتى خرج من المنزل، فدخلت، فتحت الباب بالمفتاح. كنت مرة قد اختلست مفاتيحه من فوق الطاولة، فطبعت نسخة منها ثم أعدتها دون أن يشعر. كنت أعرف أنه مدعو إلى عشاء، لكنه عاد فجأة فرآني ورأى النقود في يدي. خفت أن يفتضح أمري فقتلته. نعم، قتلته بيدي هاتين. لم تصدق رغداء أذنيها، لم تتوقع يوما أن يكون زوجها قاتلا. لقد دافعت عنه بكل ما أوتيت من صدق وإخلاص يوم أوقفته الشرطة على ذمة التحقيق. صاحت ملتاعة: أيها المجرم، أنت إذن الذي قتلت غالب ويتمت أطفاله الثلاثة. قفز علاء من مكانه وهو يصيح: ها هو، إنه يريد أن يقتلني، يريد أن يثأر لنفسه، أنقذوني أرجوكم. في تلك الليلة توفي علاء. لم تكن رغداء في البيت ساعة وفاة زوجها، فقد تركته ورحلت. أولاده وإخوته حضروا ساعة احتضاره. كان عندما يصحو من إغماءته يصيح كالمجنون: سامحني يا غالب، لا تقتلني، اتركني يا غالب. يبدو أن ملك الموت قد جاءه في صورة غالب. لم يحضر جنازته سوى أولاده وإخوته وقليل من المتسولين الذين يتعيشون على صدقات الجنائز. رحل علاء من الدنيا وقد ترك فيها عبرة لمن يعتبر: محكمة الله بالمرصاد لكل ظالم جبار، هذا في الدنيا، وما في الآخرة أمر وأدهى. يقول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. إخوتي وأخواتي، انتهت حكايتنا لهذا اليوم. أودعكم على أمل اللقاء بكم مع حكاية أخرى من حكايا الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الذي بعث بالكلمة الطيبة، وقال صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة. فهنا فتح بابا واسعا للصدقة حتى لمن لا يملكون المال. المهم أن يملك العاطفة الجميلة والقلب الواسع واللسان الطيب الذي لا يبخل بالكلمة الطيبة. الجنة دار الطيبين، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. فلا يسمعون الكلمة البذيئة أو اللاغية، وإنما يسمعون الكلام السلام. والسلام هنا صفة كلام أهل الجنة الذي يقولونه ويتعاطونه فيما بينهم، فإطاره العام وعنوانه السلام. إذن هو التحية والحب والثناء والدعاء والحمد والشكر، الكلمة الطيبة. وقال سبحانه: لا تسمع فيها لاغية. كلمة لاغية لا تسمعها في الجنة، لأن أهل الجنة هم أصحاب الألسنة الطيبة في الدنيا، هم الذين قال عنهم ربهم سبحانه: وهدوا إلى الطيب من القول. وقال سبحانه: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالطيب من القول لغة جميلة، أن يتعود الإنسان أن يبدأ بالكلمة الطيبة، وأن تجري الكلمة الطيبة على لسانه مجرى النفس، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أهل الجنة: يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس. والجزاء من جنس العمل. الكلمة الطيبة إذن هي شعار ينبغي أن نرفعه فيما بيننا. وكما قال بعض السلف: جاءه رجل مغضب وهاجمه وقال له: والله لو قلت لي كلمة واحدة لأسمعتك عشرا، يعني أرد عليك الصاع بعشرة أصواع والسيئة بعشر سيئات. فقال له ذلك الرجل الصالح: والله لو أسمعتني عشرا لم تسمع مني واحدة. ما أسهل أن نتكلم ونحن في هدوئنا واستقرارنا وأمننا، لكن حينما يواجه الإنسان مشكلة مفاجئة مع رجل مرور، مع إنسان يختلف معه، تاجر، موظف، غريب في بلده أو في غير بلده، شخص يعرفه أو شخص لا يعرفه، قد يكون هذا الشخص أحمق، وقد يكون طائش، وقد يكون شخصا قد تعب من العمل والعناء ومواجهة الجمهور لساعات طويلة، ومشكلات العمل نفسه أحيانا ليست على ما يريد، هناك صعوبات وتكدير وتأخرت الترقية ومديره غير راضي عنه، عنده مشكلة في البيت أيضا مع زوجته، بعض الأطفال عندهم مشكلة صحية، هناك تأخر دراسي، طفل معاق. لك أن تتصور حجم الضغوط التي يواجهها هذا الإنسان الذي تقابله. ثم هذا الإنسان قد ينفجر عليك في لحظة واحدة فيصب عليك الغضب الذي ربما كان يتوقع أن يصبه على آخرين من قبلك، تجمع في لحظة واحدة حيث لم يعد للصبر عنده مجال وانطلق عليك. في مثل هذه اللحظة يتجلى الحلم عند الإنسان، قدرة الإنسان على إلجام النفس، على كظم الغيظ، كما قال سبحانه: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على إنفاذه دعاه الله تعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. القدرة على التحكم في النفس في المواقف الصعبة بحيث لا تفلت كلمة أو تند من الإنسان يندم عليها، وبالتأكيد هي ستند وستفلت، المهم لا تتكرر مرة ثانية، وقد تتكرر، المهم لا تيأس.
ينبغي أن يظل الإنسان حتى الموت يدرب نفسه على ضبط اللسان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لمعاذ بن جبل: أمسك عليك هذا، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى لسانه. فقال معاذ: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم. إذن هو حصاد هنا، حصائد ألسنتهم. ولاحظ هذا التعبير النبوي، قال: وهل يكب الناس في النار على وجوههم، يعني لا يكب الناس في النار على وجوههم شيء مثل حصائد ألسنتهم. والله قد يبدو لنا أنه ليس بالأمر الصعب أن يضبط الإنسان لسانه. أحكم لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاءه الشجعان. لكن حقيقة هذا هو التحدي، القدرة على ضبط اللسان. معظم الناس متعودون على أن كل ما خطر في بالهم شيء قالوه، ثم يفكرون في الكلام بعدما يسمعونه من أفواههم، ربما يفكرون فيه وربما لا يفكرون، بحيث حتى لو قال له قائل أنك قلت كذا، ربما يقول: ما قلته، وهو قاله. السبب أنه قاله بلا مبالاة، ويمكن يكون متذكر أنه قاله لكن لا يريد أن يتحمل تبعته، وربما أنه لا يأبه بالكلام، لا يبالي بما تكلم، حق أم باطل، خطأ أم صواب. كم هائل من العورات والعيوب تختبي في لغتنا وفي ألسنتنا. أحيانا قد نستكثر الغيبة، أن واحد يتكلم يغتاب شخصا في عرضه في غيبته، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ هل تحب ذلك؟ لحم ولحم بشري ولحم أخيك وميت، يعني كيف يحب الإنسان مثل هذا؟ فكرهتموه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قال: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيما تقول فقد بهته. لكن أحيانا نحن نغتاب قبائل بأكملها ومدنا وشعوبا وأمما بإطلاق الأحكام العامة عليهم، أن الشعب الفلاني فيه العيب الفلاني، والقبيلة الفلانية بخلاء، وهؤلاء جبناء، وهؤلاء أنذال، وهؤلاء لا يبالون بما بأعراضهم، وهؤلاء لا يبالون بما أكلوا أو شربوا، وهؤلاء لصوص. وهكذا تجد أن ثقافتنا تحمل كما هائلا من الأحكام العمومية المسبقة على أناس نظلمهم فيها. ولو سئل الإنسان الدليل أو الحجة على ما يقول لم يكن لديه حجة ولا دليل، اللهم أنه سمع كلاما يقوله الناس ويرددونه فقال مثلهم. ولو تذكر أنه موقوف ومسؤول ما قال، ولو تذكر أن الكلام الذي يقوله هو يعبر عن شخصيته، كما قال ربنا سبحانه: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فالإنسان الطيب رجل أو امرأة تحف به الطيبات من الأقوال والأعمال، لأن هذا معنى كونه طيبا. وعلى النقيض: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. فإذا رأيت إنسانا بذيء اللسان سليطا، فاعلم أن وراء ذلك حالات من الانحطاط الداخلي الله تعالى أعلم بها. والحمد لله رب العالمين.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج مع القرآن الكريم مع الشيخ الدكتور سلمان العودة. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. فتعالوا نقلب صفحات المجد والشرف وخدمة الإسلام في نساء حول الرسول.
2: مارية القبطية أم المؤمنين رضي الله عنها، في العام السادس من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد بدت في أفق التاريخ استكمال عناصر الدولة الإسلامية في شبه الجزيرة العربية، إذ خضعت قريش مرغمة على مفاوضة النبي صلى الله عليه وسلم، مفاوضة الند للند يوم الحديبية. كما وطدت بنود الصلح شخصية المسلمين السياسية المستقلة، معترفة بذلك اعترافا ضمنيا. في ذلك العام أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسله إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام، إلى كسرى ملك الفرس، وإلى قيصر ملك الروم، وإلى النجاشي ملك الحبشة، وإلى المقوقس عظيم القبط في مصر وغيرهم. وكان رسوله إلى المقوقس حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، فاستقبله المقوقس وقرأ كتابه، ثم أكرم وفادته وأنزله منزلا كريما، ولكنه لم يستجب لدعوة الإسلام، ثم زوده بهدايا ثمينة حملها حاطب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت من الهدايا جاريتين من جوار المقوقس، هما ماريا وأختها سيرين. خرجت ماريا من الإسكندرية مع أختها سيرين في حراسة حاطب بن أبي بلتعة، وهي لا تدري من أمر مستقبلها شيئا أو مما تدخره لها الأيام من خير. سارت وكأنها تسير إلى المجهول، لا تعرف إلى أين ستنتهي. تظهر على محياها سمات الحزن والتفكير العميق، وأدرك حاطب ما يجول في نفسها وما يجيش في خاطرها، فأقبل عليها مواسيا ومحدثا، وما زال بها حتى سر عنها ما بها من ألم وحزن، كما استطاع بحداقته ولباقته أن يقنعها بالإسلام، فآمنت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وكانت أختها سيرين لا تفارقها، فتستمع لما يقول حاطب عن الإسلام وما يحدث به عن رسول الله، فشهدت هي الأخرى أيضا لله بالوحدانية ولمحمد بالرسالة. ما دخلت ماريا المدينة هي وأختها سيرين إلا مسلمتين مؤمنتين، وهذه واقعة تاريخية في حياتها رضي الله عنها تعالى. فقد آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تره، وصدقت برسالته ولم تسمعه، وأعجبت به ولم تعاشره، رغم أنها كانت قد علمت مقامه ومركزه ومن هن أزواجه.
1: نساء حول الرسول.
2: وصل الركب المؤمن إلى المدينة، وسلم حاطب رسالة المقوقس وهداياه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاستقبلهم ورحب بهم وأكرم قدومهم، وأنزلها في مكان يدعى العالية من ضواحي المدينة، وكان يختلف إليها ويرعاها ويعطف عليها، ولقيت منه صلوات الله وسلامه عليه كل عناية ومحبة، ولم تكن لتبدي انزعاجا أو غيرة من زوجها زوجاته صلى الله عليه وسلم. وأقبل يوما حسان ابن ثابت الأنصاري شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب سيرين من النبي فزوجه إياها. وفي أوائل العام الثامن من الهجرة أخذت ماريا تحس بآلام الحمل بعد أن ظهرت عوارضه، فازداد إقبال النبي صلى الله عليه وسلم عليها، فهي ملك يمين الله صلى الله عليه وسلم. ومع نهاية العام وضعت ولدها إبراهيم، ففرح به النبي صلى الله عليه وسلم فرحا شديدا، فدفع بإبراهيم إلى أم بردة بنت المنذر بن زيد ابن النجار لترضعه. وبلغت غبطة النبي بولده مبلغها، فإذا هو شديد اللصوق به كثير التطلع في وجهه الصغير. وكان من شأن ميلاد إبراهيم أن تحررت أمه ماريا، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عتقها ولدها. كان مولد إبراهيم عزاء وسلوى ورجاء وأملا، واستمرت الفرحة 16 شهرا في بيت ماريا. ولكن هذه الآمال لم تدم طويلا، إذ مرض مرضا شديدا، فقامت ماريا وأختها سيرين على تمريضه ولم يمهله المرض، وظهرت عليه ذات يوم علامات الاحتضار، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحزن حزنا شديدا وتألم ألما بالغا وأحس بضيق لم يحسه من قبل، فجاء إلى دار ماريا متكئا على أحد أصحابه لشدة ما أحس به من ألم وما أصابه من إعياء، فوجد إبراهيم في حجر أمه ماريا الباكية يجود بآخر أنفاسه، فأخذه منها برفق ووضعه في حجره وضمه إلى صدره ليهدئ القلب المضطرب والصدر اللاهب، ثم غمره حزن شديد وألم دامي وقال إن يا إبراهيم لا نغني عنك من الله شيئا. وأخذ ينظر إلى جثمان فلذة كبده المسجى في حجره ولا حراك به ولا حياة ينبض بها قلبه، فقال عليه الصلاة والسلام يا إبراهيم لولا أنه أمر حق ووعد صدق وإن آخرنا سيلحق بأولنا لحزن عليك أشد من هذا. وكأنه صلى الله عليه وسلم يواسي بهذه الكلمات ماريا الأم المسكينة، وقد أحس في أعماق ذاته مدى مرارتها ومبلغ تألمها، ومسح صلى الله عليه وسلم دموعه وجفف عبراته وهو يقول إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إن لله وإن إليه راجعون، وإن يا إبراهيم عليك لمحزونون.
1: نساء حول الرسول.
2: خرج موكب الجنازة، رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل جثمان ولد

بقيع حيث دفن إبراهيم بعد أن صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وقف على لحده يلقنه قائلا والغصة تمتزج بالكلمات: قل الله ربي ورسول الله أبي والإسلام ديني. وحدث أن كسفت الشمس يوم وفاة إبراهيم، فظن الناس أنها كسفت حزنا على إبراهيم، ولكن هذه القولة التي رددها بعض الناس نبهت النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لم يكن لينسى

0: القمر آيتان من آيات الله، لا تخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله والصلاة، فأعظم به من جلد، وأعظم به من صبر، وأعظم به من نبي. فلم تحمل مارية بعد إبراهيم ولم تضع، وكانت حياتها في سعادتها وشقائها بلاء وامتحانا، أثبتت خلالها أنها من المسلمات الخالدات في التاريخ. بعد أن لحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، كان الخلفاء من بعده يحفظون لماريا مكانتها ويصلونها من بيت المال وينفقون عليها، سواء في عهد أبي بكر أو في عهد عمر رضي الله عنهما، ويقومون بزيارتها وسؤالها عن أحوالها وفاء منهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم. ولما كان العام 16 من الهجرة مرضت واشتد عليها وطأة الحمى وأسلمت الروح، فحزن الناس عليها حزنا شديدا، وشهد عمر رضي الله عنه جنازتها وحشد الناس إلى ذلك وصلى عليها ودفنت في البقيع، رحمها الله رحمة واسعة ورضي عنها.
1: خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب، نساء حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج بيت المسلم، سلسلة تربوية مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي أخواتي أينما كنتم، أسعد الله أوقاتكم بالخير واليمن والبركات والطاعات. نحن معا في حلقة جديدة من برنامجنا بيت المسلم، ندخل إلى هذا البيت الذي نسأل الله أن يكون عامرا دائما بذكر الله ومحبته، بمعية شيخنا الفاضل فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبارك الله بكم،
1: أكرمكم الله. سيدي، بعد أن أمضينا الحلقات السابقة في الحديث عن الزوج والزوجة، والبيت زوج وزوجة وأولاد، نبدأ اليوم بالحديث عن الأولاد. الأولاد في القرآن الكريم قرة العين، وهم البشرى، وهم هبة الله تعالى. يتحدث القرآن عنهم بشيء من الود والحب، لذلك ندخل اليوم إن شاء الله إلى موضوع تربية الأولاد. لماذا كانت تربية الأولاد من الأهمية بمكان في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. الحقيقة أنه أريد أن أتحدث عن حاجات تتسع لكل البشر، في 8 مليارات إنسان. هل واحد من هؤلاء البشر جميعا من أي عرق، أي جنس، أي طائفة، أي دين لا يتمنى السلامة؟ قطعا. من مرض، من قهر، من فقر، في واحد لا يتمنى السعادة، اتساع بالدخل، بيت واسع، زوجة صالحة، أولاد أبرار، كلهم. في إنسان لا يتمنى الاستمرار، أن يعيش عمر مطول، كلهم. الحقيقة الإنسان حريص على سلامته. السلامة تحقق بالاستقامة، بتطبيق تعليمات الصانع، والصانع الجهة الوحيدة الخبيرة فيما ينفعك وما يضرك أيها الإنسان، وسعادته بالاتصال بأصل الجمال والكمال والنوال. أما استمراره في حاجة إلى السلامة بالاستقامة، وحاجة إلى السعادة بالاتصال بالله. الحاجة للاستمرار، الأعمار تنهي حياة الإنسان، أما الإنسان يستمر بأولاده. لذلك الحاجة إلى أولاد صالحين، هذه الحاجة تؤكد الحاجة الثالثة في الإنسان، الاستمرار. لذلك لا يمكن أن ترى إنسان سعيد وأولاده أشقياء، مستحيل، هذا الشيء يعد من البديهيات. فالإنسان يشقى بشقاء أولاده.
1: نعم. هذه مقدمة رائعة سيدي. نعم. جزاكم الله خيرا. نعم. إذن ابنك استمرار لك. نعم. فتربيته هي الاستمرار لك. هل يمكن أن نستفيد قضية التربية من اسم الله الرب؟ كيف نوفق بين
2: طبعا الله رب، يعني مربي. ولكرامة الإنسان عند الله أعطاه شيء من أسمائه، فالله مربي، والإنسان يربي أولاده. نعم. والله كريم، والإنسان كلف يكون كريم، هي تخلق بإخلاق الله، في أصل نصي صحيح. نعم. فالله مربي، لكن كيف مربي؟ جعل هذا الابن من أب، وأودع بالأب شيء فطري. أي أب، مؤمن غير مؤمن، مستقيم غير مستقيم، غني أو فقير، مدني أو ريفي، أي أب في الأرض جبلت محبة أولاده في كيانه، هي فطرة. نعم. فلذلك العناية بالأبناء هي في الحقيقة عناية بالذات، لأنه مستحيل أن يسعد الإنسان وابنه شقي. في عندنا دليل قرآني بس لطيف جدا، ولا يخرجنكما من الجنة فتشقى.
1: يخرجنكما آدم وزوجه.
2: نعم. هو. نعم. أما تشقى يعني إشارة لطيفة إلى أن شقاء الزوجة شقاء حكمي للزوج. هلأ يقاس عليها، وشقاء الأولاد شقاء حكمي للأب والأم. فالإنسان إذا اعتنى بأولاده يعتني بنفسه، إذا أسعدهم يسعد نفسه، إذا رفعهم إلى مقام عالي يرتفع معهم إلى مقام عالي. وفي ملمح لطيف جدا، ما في إنسان إلا ويغار من إنسان آخر كائنا من كان، حتى ولو كان أخوه النسبي، لو كان أخاه النسبي، إلا الأب مع أولاده. يتمنى أي أب في الأرض أن يكون ابنه فوقه في المكانة والدخل والعلم. هي حالة لي أنا فهم خاص فيها. الله عز وجل غني عنا، لكن يفرح بإيماننا، يفرح. فكما أن الله عز وجل يفرح، جعلنا من أب وأم يقربان معنى الذات الإلهية منا. كيف أن الله يفرح، هو غني عنا، يفرح بهدايتنا. لله أفرح بتوبة عبده المؤمن من الضال الواجد والعقيم الواد وظمآن الوارد. لذلك نحن من أب وأم هذان الإنسان الوحيدان في الأرض، يعني يتمنيان لنا السعادة فوق ما هي فيهم.
1: وهذا سيدي يتصل بقسم الله تعالى في سورة البلد، ووالد وما ولد.
2: نعم، يعني من آيات الله الدالة على عظمته نظام الأبوة والبنوة في الحياة.
1: نعم. ووالد وما ولد.
2: كنت مرة في مستشفى.
1: نعم.
2: لفت نظري المتعلمة تبكي وابنها، مستشفى أطفال.
1: نعم.
2: وابنها على يديها، وغير المتعلمة والمدنية والقروية والمثقفة وغير المثقفة والملتزمة وغير الملتزمة. سبحان الله، أودع في قلوب الآباء والأمهات رغبة جامحة في إطعام أبنائهم وإكسائهم وسلامتهم.
1: ووالدين وما
2: ولد. إلا أن الأب المؤمن يضيف إلى هذه الحاجات أن يكون ابنه مؤمنا مستقيما مهتديا.
1: نعم. وهذا يقودنا سيدي أو يعيدنا إلى اسم الرب. الرب جل جلاله هل يربي أجسامنا فقط؟
2: لا، يربي أجسامنا وأرواحنا.
1: نعم.
2: بالمفهوم المألوف، أما أجسامنا وأنفسنا.
1: نعم.
2: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. والآية دقيقة جدا هذه.
1: نعم.
2: يعني من عظمة خلق الإنسان في الإنسان، خلق الله في الإنسان، أنه إذا أخطأ في عنده كاشف ذاتي. إذا أخطأ نفسه المبرمجة برمجة رائعة جدا تكشف له خطأه، ألهمها
1: فجورها
2: إذا فجرت.
1: نعم.
2: وتقواها إذا اتقت.
1: نعم. ولم يودع فيها الفجور.
2: لا، أعوذ بالله،
1: معاذ الله،
2: لكن هذا شيء يتناقض مع وجود الله.
1: نعم. لكن إذا فجرت تعلم أنها فجرت.
2: وفي معنى آخر، يعني هو الفجور ما له وجود حقيقي، ناتج عن بعد الإنسان عن الله عز وجل. إذا كانت سيارة غالية جدا وقعت في وادي إلى قعر الوادي أصبحت بشكل لا يحتمل، هل هناك معمل صنعها هكذا؟
1: هذا السقوط الذي
2: سقوط. يعني الشيء السلبي ما له خالق، ما له موجد، ناتج عن عدم تطبيق تعليمات الصانع.
1: نعم. إذن سيدي الرب يربي أجسامنا وأنفسنا، وينبغي نحن إذا ربينا أولادنا أن نعتني بأجسادهم وبنفوسهم،
2: تخلقوا بأخلاق الله.
1: نعم. وهذا ما سوف يعني نتحدث عنه.
2: نعم.
1: لاحقا إن شاء الله. سيدي، مع هذه الهجمة الشرسة المعلنة ضد الأسرة المسلمة والمسلمين، تقولون ما الورقة الرابحة اليوم بأيدينا؟
2: والله أنا أقول مما الورقة الرابحة، لم يبقى في أيدي المسلمين من ورقة رابحة إلا أولادنا. هذا ابنك، بإمكانك أن تربيه تربية إسلامية، تربية أخلاقية، تربية إيمانية، تربية عملية، أن تجعل منه جيلا آخر. هي أكبر الورقة الرابحة الوحيدة التي بقيت في أيدينا أولادنا.
1: سيدي وقد يعني جاء في الحديث أفضل كسب الرجل
2: ولده.
1: ولده
2: يعني ترك عمارات، لو ترك ابن غير مؤمن هذا كله يبيعه في القمار أحيانا، ترك ابن مؤمن يعد هذا ابن المؤمن استمرار لوالديه،
1: فهو أفضل كسب.
2: شو الدليل؟ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. العلماء قالوا ألحقنا بهم أعمال ذريتهم، يعني الحقيقة أكبر تجارة مع الله أن تربي أولادك. ابنك أعماله الصالحة طوال حياته في صحيفة الأب، وابن الابن وهكذا. لذلك والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم.
1: كان بعض
2: ألحقنا بهم أعمال ذريتهم،
1: أعمال ذريتهم نكتب ما قدموا وآثارهم. سيدي يعني سابقا في الجاهلية بعض قبائل العرب كما ذكر القرآن الكريم وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت كانوا يأيدون البنات.
2: نعم.
1: اليوم إذا أب أهمل ابنته أو أهمل ابنه هو لم يقتله،
2: يعني حينما تؤذ البنت مصيرها إلى الجنة. أما الأب الذي أفسد ابنته في أثر دقيق جدا أتأثر به أنا كثيرا، تقف البنت وقد استحقت النار يوم القيامة، تقول يا ربي لا أدخل النار حتى أدخل أبي قبلي لأنه كان هو السبب في دخول النار. إذا واحد ما انتبه لبناته لتربيتهم لإيمانهم لحجابهم لتعريفهم بالله عز وجل، كل الأخطاء الناتجة عن بناته يتحملها الأب في النهاية.
1: والفتنة
2: أشد من القتل،
1: أشد من القتل.
2: هذه الموؤودة قتلت شهيدة ذهبت إلى الجنة، أما التي ربيت وتفلتت بثيابها ولم يعترض أبوها على ثيابها بل افتخر بجمالها وتفلتها وأن متحررة هي
1: فتنها،
2: سوف يدفع الثمن باهظا يوم القيامة.
1: سيدي التربية هل تقع على عاتق الأب والأم فقط أم من المسؤول عنها أيضا في المجتمع؟
2: والله التربية مفهوم واسع جدا. أنا لا أصدق أن جهة واحدة تسأل عن التربية. التعليم له علاقة،
1: مدرسة،
2: الإعلام له علاقة، التفلت له علاقة، عدم مراعاة الجانب الشرعي في ثياب المرأة في بلاد معينة. يعني بفرنسا مثلا وضعت على رأسها قطعة قماش بدافع من دينها الإسلامي، فرنسا قامت ولم تقعد حجاب هذا. أما حينما تغدو المرأة شبه عارية ولا كلمة،
1: حرية شخصية،
2: هذا التناقض، هذا تناقض مريع لا يحتمل.
1: نعم. هم قالوا سيدي التربية أربع ميمات، ميم المنزل والمسجد والمجتمع والمدرسة.
2: نعم.
1: ما أهمية المدرسة تحديدا في المعلم؟
2: يعني والحقيقة لي رأي شخصي، الجهة التربوية الأولى في حياة الإنسان أمه وأبوه. فالأم والأب لو لم يتكلموا كلمة، الأب مثلا كذب على على زوجته على مسمع من ابنته
1: أو ابنه،
2: تعلمت الكذب. الأب لما أخلف وعده، لما بالغ بازدواج الشخصية أمام الناس شيء، كلامه رائع بالبيت كلامه شيء. فالحقيقة ما في داعي الأب يوجه أحد، حركاته وسكناته وغضبه ورضاه وهندامه ولباسه وشأنه الشخصي،
1: هذه تربية،
2: هي تربية، هي التربية الصامتة. نعم. وهي أبلغ من التربية الناطقة.
1: نعم. نعم. هذا المنزل،
2: هذا المنزل
1: والمدرسة.
2: الآن الجهة المسؤولة الثانية المدرسة، هذا المعلم. يعني المعلم عم يتولى نقل الطالب إلى مستوى تربوي أعلى. الثالثة المرجعية الدينية،
1: المساجد.
2: المشكلة الآن أنه هذا إذا الأم أقنعناها أن تترك البيت، أن تهتم بشأنها الخاص بمكانتها في الوظيفة على حساب أولادها، تركوا للخادمة. فالمؤسسة الأولى القوية الناجحة الرائعة في التربية شغلت عن أولادها. وإذا أعطينا المعلم أقل راتب في البلد، من يأتي إلينا غير المتفوق الذي أخفق في الحياة، الفاشل في حياته؟ هذا سيتولى تربية أولادك، وابنك أغلى شيء بحياتك. قد يتكلم بكلمة ما بتليق، قد يدخن أمام الأولاد مثلا. ثم المرجعية الدينية إذا حاربناها، فنحن الآن كأنه في خطة عميقة جدا من طرف أعداء المسلمين لإضعاف الأم المربية، بأن نقنعها أن تخرج من البيت، وإضعاف المعلم، وإضعاف الجهات الدينية،
1: المسجد والمنزل والمدرسة. والمجتمع. بارك الله بكم سيدي ونفع بكم. إن شاء الله في لقاءات قادمة نبدأ بالحديث عن تفاصيل هذه التربية. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم إخوتي أخواتي. لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء إلا أن أشكر لكم حسن المتابعة، سائلا المولى جل جلاله أن نلتقيكم دائما وأنتم على أحسن حال. إلى الملتقى أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج بيت المسلم، سلسلة تربوية مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: تعلمون.
1: يوم الجمعة يوم عيد جعله الله للمسلمين، فهو خير يوم طلعت عليه الشمس، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وهو يوم اختص الله به هذه الأمة فهداها إليه. وفي الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. ولهذا اليوم آداب ينبغي على المسلم أن يحرص عليها، منها الاغتسال، لقوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. التطيب والتسوك ودهن الشعر، ارتداء أحسن الثياب وأجملها، التبكير إلى صلاة الجمعة، ترك إيذاء المصلين بتخطي رقابهم أو التفرقة بينهم، قراءة سورة الكهف، التماس ساعة الإجابة. وأرجح الأقوال فيها وقتان: الأول آخر ساعة من يوم الجمعة قبل غروب الشمس، الثاني ما بين بداية خطبة الجمعة إلى انتهاء الصلاة. الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلتها، قال صلى الله عليه وسلم: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي شيخ المجاهدين أحمد ياسين. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: لابد أن نقدم الكبيرة أولا.
1: حاضر يا معلمتي. أبي، هيا نبدأ القصة. تحدثت بالأمس أن هنالك طريقة استخدمها الاحتلال الإسرائيلي لتقليل أعمال المقاومة. ما هي هذه الطريقة؟
2: ألم يحن موعد النوم؟
1: ما زال لدينا يا أبي ساعة كاملة.
2: لكن ألم تشعروا بالتعب؟ دعونا نكمل غدا.
0: لا يا أبي، ما زالت عيني مفتوحة وترفض النوم، وكلما انتظرت تفتح أكثر.
1: أكمل يا أبي، ما زال هنالك وقت قبل النوم.

0: لو الناس عرفت انه انا بعتلك مصاري حيكونوا عنك جاسوس، حيتخوك. احسن لك تعاون معنا.
1: طيب انا بديش اشتغل جاسوس.
0: انت مش جاسوس، انت بس حتقول لنا اسم واحد بس من المقاومة بس.
1: ولو رفضت؟
0: بنودي للناس صورة الحساب اللي بعتنا لك اياه عشان تساعد ابنك، وبنقول انك تشتغل معنا.
1: ايه؟ انتوا ايش بدكم مني؟ حلوا عني.
0: انت ما تخاف، احنا بنمر في شارع داركم وبنوقفك، بتقولنا ايش اسمه وين بينام، وكأنه بنفتش زي بقية الناس.
1: وهاي اخر مرة؟
0: بنشوف اخر مرة، يمكن تنبسط منا وخد شوية هالمصاري.
2: وبدأ الاحتلال يستخدم الناس ليصبحوا عملاء، ويقول لهم من الذي يقاوم وأين يسكن.
3: أبي، أنت قلت لنا سابقا إن المقاومين يعرفهم الناس، صح؟
2: للأسف نعم يا بني، المقاومون كانوا يظهرون بسلاحهم أمام الناس، وهذا سهل على الاحتلال الإسرائيلي القضاء عليهم وملاحقتهم.
4: الآن الوضع أفضل، المقاومون لا يظهرون ولا يعرفهم الناس.
5: يبدو أن الأولاد ما زال أمامهم وقت مع والدهم. يا رب. شكرا يا بنتي.
6: اذهبي أنت وارتاحي، ولا داعي لانتظارهم، لقد شارفوا على الانتهاء.

0: أبيك يا بني.
1: لا شيء يا أمي، لا شيء.
0: أراك شارد الذهن.
1: أراجع جدول اليوم وأشعر أنني لا أجد وقتا لأدرس كل المواد.
0: هل يوجد مواد صعبة ولا تستطيع فهمها؟
1: أشعر أن مادة العلوم صعبة قليلا، أو لربما أنا لم أعطيها حقها في الدراسة، لست أدري.
0: كم من الوقت رتبت للدراسة؟
1: رتبت جدولي أن أدرس بعد العصر ساعة، وبين المغرب والعشاء أيضا ساعة.
0: ما رأيك يا بني أن تقلل من اللعب بعد الظهر قليلا، وتزيد دراسة العلوم نصف ساعة كل يوم؟
1: إن شاء الله يا أمي، إن شاء الله. لا أريد أن أعطيك إياها.
2: سأخذها رغما عنك.
1: لا فشي.
0: إيش يا أولاد، إيش فيك؟
2: لقد أخذ لعبتي ورفض أن يعطيني إياها.
1: يا أمي، دائما تأخذ ألعابي ولا أتحدث بشيء.
2: بالله، ومتى أخذت ألعابك أنا؟
0: تعال يا معاذ، ألم تقل إن أختك حبيبتك وأنت لا ترضى أن يضايقها أحد؟
1: نعم يا أمي، ولكن أردت فقط أن ألعب فيها قليلا.
0: طيب يا أمي معلش، أخوك بيحبك، مش هو دايما بيجيب لك حاجات معاه وبيخاف عليكي؟
2: يعني بس هو ليش عمل هيك؟
0: معلش يا أمي معلش. يلا يا معاذ، راضي أختك.
1: أنا بدي أرضيها، بس أنا ما غلطتش.
2: لا، أنت غلطت لأنك زعلتني.
1: حاضر، أنا متأسف، سامحيني، أنت حبيبتي.
0: الله يرضى عليكم يا أولادي حبايبي. يلا إجا وقت الدراسة.

0: ما أجمل هذا، هل لي نصيب في ذلك؟
1: طبعا يا أبي.
2: والآن هيا اجهزوا جميعا لتناول الطعام.
0: إلى الطعام.
1: إلى الطعام.
3: هل يا أبي الشيخ يتعامل مع تلاميذ المدرسة كصديق أيضا؟
4: نعم يا أبي، نريد أن نعرف عن هذا الجانب.
0: عن هذا الموضوع سأحكي لكم واقعة مهمة.
5: صلاح الدين الأيوبي is a hero. محمد الفاتح is a good leader. Palestine was occupied. الحصة القادمة نكمل بقية الدرس إن شاء الله. يعطيك العافية. تعال يا حبيبي يا أحمد.
6: نعم يا أستاذ.
5: مالك يا حبيبي؟ شايفك تعبان ولا زعلان؟ مالك إشي؟
6: لا أبدا يا أستاذ، فيش إشي.
5: أنت بتشتغل يا أحمد؟
6: آه بشتغل بأرض جيراننا بعد ما أروح من المدرسة.
5: الله يعينك يا حبيبي. أبوك إيش بيشتغل؟
6: أبوي مات
5: رحمة الله عليه. مين بيصرف على البيت؟
6: أنا. أستاذ أنا بدي أبطل، مش قادر أدرس وأجيب أكل للدار، ولد ولا أمي العيانة، لازم أشتغل أكثر.
5: لا يا حبيبي، أنت حتضلك في المدرسة وبديش تشتغل، وأنا حعطيك اللي بيلزمك، بس بشرط تسدني إياهم لما تكبر. الناس اللي زيك يا بطل لازم ينجحوا في حياتهم. كل أول الشهر بتجيني عشان أعطيك راتبك.
4: يا لروعة الشيخ، كم هو إنسان طيب.
3: إني أحبه في الله يا أبي.
4: وأنا أيضا.
0: سنكمل حديثنا كالعادة بعد صلاة العشاء إن شاء الله.
3: أكمل يا أبي.
0: في تلك الأثناء وبعد صلاة العصر كان الشيخ في المسجد.

0: السلام عليكم ورحمة الله. كيف حال الشباب؟ أنا اسمي أحمد.
1: وعليكم السلام، وهل يخفى القمر؟ الله يحفظك يا شيخ، سمعت لك خطبة الأسبوع الماضي. أنا أحمد.
2: أنا عمر.
0: كيف أموركم؟ طلاب أنتو؟
1: صحيح، ثاني ثانوي.
2: وأنا زيه كمان.
3: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم المسلسل الدرامي من المسلسل شيخ المجاهدين، شيخ المجاهدين أحمد ياسين. أحمد ياسين، وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

أولى يا عرب، أنا مسرطة هزين في سورة الإسراء كتب ذكري ليوم الدين، يرضيكم أني أنضرب وانباع بالملايين.

0: فقرة
1: سطور المجد من تاريخنا واهتف لمن هو بالحقيقة جاهل
2: لم يرجع القدس التفاوض مرة.
1: القدس يرجعها قنا
2: وقنابل.
1: يرجعها قنا وقنابل. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نبقى وإياكم مع برنامج كل الحكاية مع المفكر الفلسطيني الأستاذ منير شفيق. وقتا طيبا نرجوه لكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى الجزء السادس من كل الحكاية مع الأستاذ منير شفيق المفكر العربي الفلسطيني. في الحلقة الماضية كنا قد تحدثنا عن مرحلة السجن الخامس التي كانت بدأت في معتقل القشلة في القدس وانتقلت إلى الجفر، وعن النقاشات التي دارت مع أحداث عاصفة كبرى في ذلك الوقت كالوحدة المصرية السورية وثورة 14 تموز 1958 في العراق وما تلا ذلك من نقاشات وتفاعل في الحركة السياسية العربية وكيف انعكست داخل الاعتقال. وجدد الترحيب بك أستاذ منير شفيق. ذكرت لي في نهاية الحلقة الماضية عن ذلك الضابط الأمريكي الذي تولى التحقيق معكم بعد أن سلم ملف الشيوعيين في المخابرات الأردنية. ما الذي حدث؟
4: الذي حدث أن الولايات المتحدة رفعت المساعدة للأردن من 30 مليون دولار إلى 100 مليون دولار في ذلك الوقت
3: مقابل الإشراف على هذا.
4: واشترطوا أحد الشروط أن يتسلموا ملف الشيوعيين، وبمعنى أن يرسلوا ضابطا من CIA ليتولى هذه المهمة وتكف يد المخابرات الأردنية إلا بالتنفيذ كما يأمر هو عن هذا الملف، ولا يخرج أي شيوعي إلا بأمره، لأنهم يظنون أنه كان بعضهم يخرجون بالواسطة أو غير الواسطة. هذا غير صحيح كل حال، ولكن هذا ما كانوا يقولونه. في البداية أرسلوا خبير بلجيكي من بلجيكا له تاريخ طبعا بالتحقيق وبالإدارة، هذا اشتغل فترة بسيطة ودهورت به السيارة في على طريق السلط القديمة السلط أريحة فقتل فيها. فأجاءوا بشخص آخر ألماني وعرف بيننا الخبير الألماني. هذا له تاريخ بالجستابو، وبالمناسبة CIA وجندوا
3: ضباط النازيين
4: ليتابعوا المهمة معهم، وهذا كان من بينهم، ويقال أنه كان بمرتبة عقيد. منذ أن استلم الموضوع بدأ يشتغل بأسلوب ممنهج في مكافحة الشيوعيين، وعنده خبرات طبعا من إيران لإندونيسيا لكل المناطق اللي عندهم خبرات فيها. فأول ما فعله جاء واعتقل أو أخرج من المعتقل، هذا اعتقال ثاني من قلب المعتقل، حوالي 22 شخصا اعتبرهم قيادة
3: خطرين
4: القيادة الموجودة في السجن، سحبهم إلى سجن عمان ووضعهم في غرفتين وعزلهم عزلا كاملا عن السجن، وذهب إلى المعتقل واعتبر أنه هذا المعتقل معسكر كشفي وبالتالي يجب أن يدمره. وبالفعل أحدث اقتحام لمعتقل جفر وبدأ بتخريب كل ما وصلت يده إليه. يعني وصل الأمر فينا في ذلك الوقت أنه كان عندنا ملاعب، عملنا ملاعب الباسكتبول، الملاعب للفوليبول، كان عندنا أدوات يعني للتسلية كثيرة، هذه كلها قام دمرها. حتى وصل بالأمر بنا الأمر في ذلك الوقت أنه كان عندنا شخصين عندهم هيك ذكاء خارق يعني يدوي، واحد سرياني الأصل اسمه أبو جميل، هذا رجل عبقري الحقيقة، صنع ماكنة تفقيس للبيض
3: داخل المعتقل،
4: داخل المعتقل، واستخدم ميزان الحرارة لضبط حرارة البيض اللي يعني يفترض أنه يفقس، وبالفعل بدأ الصيصان يخرج إلى داخل المعتقل. فكانت الوضع يعني غريب، يعني فعلا كان فيه وسائل الراحة المختلفة.
3: هذا الضابط الألماني قضى على هذا،
4: هذا كله قضى عليه.
3: أنت الأشخاص ال 22 اللي
4: من 22 كنت أنا
3: قابلته واحد بشكل شخصي؟
4: أي نعم. هلأ هذا كانت أسلوبا، وضعنا بعد المرحلة في الإدخال في الزنازين، وضع كل اثنين في زنزان. الطريف أن اكتشفنا فيما بعد أن اختياره للاثنين، لكل اثنين، اختيار مدروس بشكل غريب. يعني مثلا يختار مسيحي مع مسلم، يختار مدني مع من أصل قروي أو فلاح، يختار شخص مثقف مع شخص أقل يعني مش دارس دراسة كافية، ولكن قد يكون أعلى منه في السجن في الحزب.
3: نعم.
4: وكان يبدو الهدف من وراء وضعهما معا أن يعيشا وجها لوجه. طبعا عندما يجد أو تضع اثنين في زنزانة ويتعايشان كما يتعايش الزوج مع زوجته، بمعنى
3: سيكتشفان كل الثغرات الموجودة في كل
4: البسيطة
3: شخصية
4: الحضارية
3: على التفاصيل، يلعبوا على تفاصيل صغيرة.
4: يعني ممكن واحد مثلا هو يأكل بطقع في تمه مثلا بعمل هيك، هذاك بتضايق المدني بصير يصرخ، افرض أشكال بسيطة كان قصده أن يخلق تناقضات. والذي مثلا مرتبته في الحزب أعلى من الثاني فسوف يكتشف أنه إنسان عادي، هذا ما فيه له أي مزايا، لأنه هذا كان أخذ مرتبته بسبب مثلا قدرة بالنشاط في العمل السري، بجوز في قدرة عنده شجاعة في إدارة الصراع في كذا، هذه لا تظهر في الزنزاني. صحيح. عندما يكون مع زميلي فستظهر الأشياء الصغيرة. كان يقصد حتى أعرف أنا مثلا أن اثنين أمضي أكثر من سنة لا يتكلمان مع بعض
3: داخل يعني زنزانة واحد،
4: تقاطعا يعني عن هذا، بطلوا يحكوا مع سوا، شيء غريب يعني قصص بسيطة من هذا. بعد ما تمضي فترة طويلة يعزلهما أيضا إلى زنزانتين رهيبات، أيضا هؤلاء كان سيئة جدا، يعني يد بالكاد يعني يكفيان أنك يكون بهالحجم المسافة، وتغلق بالليل كل الوقت عتمة شديدة، بالنهار عتمة شديدة، وبالليل ضوء شديد إلى آخره، ولا يوجد منفس إلا فتحة صغيرة جدا تكاد تكفي يعني لأنه الإنسان يبقى على وجه الحياة. بعد ما أن يمر بهذه التجارب كلياتها ويدخل في يرسل ناس لحمل النفسية، يأخذه إلى مكان آخر لنادي للضباط في زنزاني فيه، وهناك يقابله، يظهر لأول مرة الألماني يقابله، وقبل أن يقابله يأتي بوالديه، بأمه وأبيه مثلا أو زوجه، وليقابلانه ويعلمهما أو يعلمهم كيف يهجمون عليه، يقبلون يديه، يطلبون منه نحن متنا تعبنا
3: نستطيع،
4: اطلع يا ابني خلص بكفينا وبكفي والناس كلها شو بتحكي علينا، وكل الناس يعني حملة نفسية شديدة. يعني هو اشتغل هذا الخبير على الجانب النفسي، أولا عزلة. يعني أذكر في مرت علينا 3 سنوات أو 4 سنوات لم نرى شيئا مكتوبا إطلاقا، الأكل فقط أكل السجن اللي هو سيء جدا، عزل كامل عن الأخبار عن المعلومات عن هذا. إلا مرة واحدة سمعنا الأخبار عندما كان في هناك سحل للسيوعيين في العراق، اسحلوهم واذبحوهم إلى آخره.
3: كان مضاعفة التأثير النفسي،
4: التأثير النفسي أنه أنتوا عزلتوا إلى آخره. هذه بالمناسبة الفترة اللي صار فيها سقوط للسيوعيين،
3: نعم،
4: أو يعني انهيار،
3: بدأت الانهيارات،
4: بدأت الانهيارات بهذه الفترة عندما انضرب عبد الكريم قاسم وصار في ضغط على الشيوعيين.
3: كان هناك توقيع براءة من
4: صار في براءة، لكن هذا الألماني بطل يكتفي، لم يعد ليكتفي بالبراءة وباستنكار الحزب وبإعطاء الولاء، وإنما كان أصبح يطلب أن يقدم له تقريرا كاملا لمدة يومين أو ثلاثة عن كل تفاصيل حياته، بما بذلك الاعتراف على آخرين على كل ما يعرف.
3: يسقطه أخلاقيا حتى،
4: يعني حتى لو بالسجن يعترف، نعم، عليك إيش كنت تساوي بالسجن، ماذا كان يحدث في السجن، ولكن سجل عليك أنك أنت
3: اعترفت
4: وقدمت اعترافات،
3: وأيضا أفشيت بأسرار.
4: لا يعني لا يعود قادرا أن يعود مرة أخرى العمل السياسي، نعم، أو يحترم.
3: أنت قابلته يعني حدثت معك؟
4: أنا نفس الشيء، أخذني إلى هناك، كنت طبعا دقني حلق ولدقني ورتبوني على أساس أقابل والدتي والدي. والدتي لم تأتي، والدي لم يأتي، أرسل والدتي، رفض أن يأتي. والدتي جاءت إلي وكان مطلوب منها أن تترجاني وتبكي، وهي كانت امرأة يعني لها شخصية قوية وعندها عزة نفس وإلى آخره، فكانوا متأملين أنه هي تضغط علي وإلى آخره. فأنا لما دخلت عليها سلمت عليها بجدية وجلست، فبالصدفة تسألني أين نظارتيك، النظارة. قلت لها أنت لم تعلمي، منعوا عن النظارة وأنا نظري يتأخر بسبب هذه كيف يحدث هذا؟ هذا غير قانوني. هي زوجة محامي تعتبر أن تهتم بالقانون وتشدد على موضوع القانون، وهذا مش حقهم ولا آخره. وإذا بها تشتبك مع المخابرات، انقلبت الآية أنه كيف أنتوا تنسوا عنه النظارات. وأنا الحقيقة لعبت على هذه القضية، عارف أنه هي تهتم بالصحة جدا وتهتم بالقانون وبالحقوق جدا، فأنا قلت لها أنه هيك بساو فيه، وبدي تحكش فيها. ففشلت المقابلة، انقلبت من أن تكون ضغط علي إلى ضغط ومعركة بينها وبينهم. أي نعم. الآن بعد ما انتهت راحت، أبقوني هم بالزنزانة، بعدين دخلوني على صالون، غرفة مثل هذه، يعني مثل هذه الكنباية تقريبا، فيها مكتب، واجتمع حوالي 9 من المخابرات بما فيهم رئيس المخابرات كان في ذلك الوقت اسمه محمد رسول،
3: محمد رسول الكيلاني،
4: اللي هو باشا كان،
3: نعم،
4: ولكن لم تكن له علاقة بالشيوعيين، كانت
3: العلاقة مع الألماني،
4: ولكن كان حاضرا، جاء ليستمع إلى ما يجري، وكان يبدو يستهدف يعني ذلك في ذلك الوقت المخابرات الأمريكية، تدريب المخابرات الأردنية على كيفية إدارة العملية هاي المخابراتية وإلى آخره. رن التلفون وإذا بشخص يأتيك مثل البرق نحو الهاتف، قبل ما يمد يده على الهاتف التفت إلي بلفتة قوية، قال لي هلو منير. أنا كنت أخذت قرار أن أبقى مبتسما، وكان قرار الحزب أن لا نتكلم مع الألماني، نقاطعه، والآخرون كانوا جميعا يرفضون الكلام معه، الذين يعني يصمدون. فأراد أن يفاجئني حتى أقول له هلو، أنا ابتسمت ما لم أجبه، تكلم بالهاتف بطريقة يعني سريعة، يا يا يا يا، وسكر الهاتف. ثم التفت إلى الباشا محمد رسول الكلام، قال له بالإنجليزية، مش ضروري أعيدها بالإنجليزية، إنه هو لا يريد أن يتكلم معي لأني أنا أجنبي. هذا كان محضر نفسه عليها. فاجأت أنا رأسا بس حكاها، قلت له بالإنجليزي: ليس لأنك أجنبيا ولكن لأنك CIA. فارتبك. هو كان متعود أنه الشيوعيين يقولوا له: إحنا منحكيش معك لأنك أجنبي. فبده يعطيهم درس بالأممية، وكيف أنه أنتوا هذي بتنقضوا أنفسكم، وأنه شو الفرق، وأنتوا بتعتبروا حالكم أممية.
3: أنت رحت لوظيفته لما
4: فأنا رحت له اتهمته بالCIA.
3: نعم.
4: فهو من المفاجأة ضرب على الطاولة هكذا، قال: أنا مش من CIA، أنا خبير جابني الملك عندكم. فأنا طلعت محمد رسول في ابتسامة ساخرة، إنه شو هالكذبة هذه، يعني إنه شو جاي يسوي هذا بهالمعنى. هو استدرك ولا قال: طبعا أنا خبير جاي من CIA رأسا، ولكن أنا جئت جابني جلالة الملك إلى هنا لأنه أنتوا في هاي البلاد عندكم علاقات عائلية واجتماعية، وبالتالي حتى جئت أن أطبق القانون ولا أسمح لأي من الشيوعيين أن يفرج عنه إلا وفقا للقانون ويمر بالطرق القانونية. أنا التفت رأسا بس حكى هيك لا محمد رسول، قلت له بالعربي: ارفعوا رأسكم عاليا، انه ليس في الجيش الاردني شخص واحد لا يقبل الوساطات ولا يطبق القانون، تأتوا بشخص اجنبي. في كل الجيش الاردني ما في شخص مستقيم لا يقبل الوساطات وبيقدر يطبق القانون.
3: استفزيت فيه العصبية.
4: فانا اردت ان يعني اثير القضية، فقال له: What did he say? What did he... إيش حكى؟ شو ترجم له؟ وأنا ترجمت له إياها وانجن. انجن، ما أعرف شو بده يحكي ولا بقول ولا. قال له: قال طبعا الجيش الأردني فيه ناس، فيه كذا، يعني مش صحيح أنه أنا. فهو عاود ناقض نفسه مرة تانية: طب إذا فيه ليش، طب ليش جايبينك؟ فأنا حسيت حالي يعني جبت له الدور، لأنه السبب المفاجأة هو كان قرار الشيوعيين أنه ما يتكلموا معه. أنا أخذت قرار أني أتكلم،
3: تكلم
4: بس بحدود، يعني مش أني أتكلم،
3: يعني لا تناقشوا بما يريده هو. أنت
4: أنا كنت ماخذ قرار أنه إذا وقعت بين إيدي لقطة ألقطع فيها لازم أتكلم، وكنت مستعد أخرج عن قرارات الحزب، ما عدتش العلاقة مع الحزب على الطريقة القديمة. فلما شفت حالي بهذه المقابلة يعني وجهت له لكمتين ماكنات، قررت أقاطعه، فصار يسأل ما جاوب، ما أحكي كأنه مش موجود بس أبتسم. فصار هو بهذيك اللحظة يقول طلع كيف بيبتسم، أنه مش عاجبه الكلام هو كذا، وبدأ يتكلم بمحاضرة غريبة. مثلا يرفعني من جهة، ثم بعد بجولة تانية يسحقني، يعني يقلل من أهميتي ومن أي وجود، يعني الطريقتين يبدو هاي مدروسة عندهم كيف يعملوها. يعني مثلا أجا قال: أنا قرأت ملفك، أنت دخلت على الحزب الشيوعي لأنك أنت فاشل في دروسك وأنت بالثاني ثانوي، كان مطلع على العلامات اللي كنت أنا ماخذها، ففي فصل كنت ساقط فيه في مادتين، فاعتبر انه سقوطي في المادتين تعويض دخلني على الحزب الشيوعي، بس ما كنت منتبه اني انا دخلت الحزب الشيوعي والتهيت وسقطت في المادتين بسبب شغلي في الحزب مش العكس. بس هو بده يستغلها انه انت بشكل، يعني هذه شغلات سخيفة. يعني من ناحية تانية يقول لي: انا متأكد انك انت شخص ذكي ولن تستطيع ان تبقى في الحزب الشيوعي، وكل الاذكياء بيطلعوا من الحزب الشيوعي لانك انت سوف تكتشفهم، ولكن تاكد تمام حتى لو ما صار هيك، اذا جاء الجيش الاحمر سوف يشك فيكم كلكم الذين كنتم في السجون، ماذا كيف سيطمئنون اليك، ماذا سيدري يدور بيني وبينكم الان، اخوانك كلهم رفاقك كلهم بيعرفوا انه احنا انت قاعد بين ايدينا، هل سنتفق مع سوي مع بعض ولا لا الى اخره. فلذلك هذا ما حدث في ألمانيا. كل الذين كانوا في السجن عندما دخل الجيش الأحمر إلى ألمانيا الشرقية هذول أبعدهم وجاء بالذين كانوا معه في روسيا المطمئن لهم وجاء إلى آخره.
3: كيف انتهى اللقاء؟
4: فبعد ما خلص أنا بطبيعة الحال ما عدت أتكلم، فقط أبتسم وأطلع على الجماعة، يعني أتمهزأ في كل اللي بيحكي. لا يعني لا حين كان حاولت أنا كان عندي قناعة إنه الابتسامة تخفي مشاعرك، إذا كنت غاضب بتخبيك، وإذا كنت موافق إذا كنت زعلان. فأنا قررت أبقى مبتسما في هذه اللحظة. قعدني إلى الزنزاني، فلما قعدني إلى الزنزاني استفزيت الضابط اللي دخلني، قال لي ليش بتحكي معي؟ قلت له انت مش شاعر بنفسك انك يعني بلا شخصيه بلا هذا، هيك يحطكم كلكم ويعلمكم دروس هذا الاجنبي هذا التافه اللي شفته ما بعرفش يحكي، قام غضب وجن وراح كلبشوني بالحديد، لبسوني الحديد باجري وايدي ونيموني. عاد انا كنت متعمد أن لا يعيدوني إلى الزنزاني، أبقى في الزنزاني الصعبة السيئة، لأنه كان سابق أنه في اثنين من إخواننا كانوا فيها وانهاروا، فأنا قررت أني أقعد فيها أطول مدة ممكنة أو أصمت طبعا حتى أضيع هيبتها وللآخرين لما بدهم يجوا يعرفوا أنه أنا مضيت فيها كذا. وبالفعل هم كان ترتيبه أن لا يصمت فيها الإنسان أكثر من أسبوعين، فأنا قعدت فيها 45 يوم، كل ما يخلصوا الأسبوعين أو الأسبوع يجوا علي أستفزهم يجددوا علي العقوبة. بعدين انتبهوا
3: أنك أنت تكسر هيبة هذا،
4: أنه أنا متعمد
3: تبقى هنا
4: أني أبقى. وبالفعل قعدت فيها مدة طويلة، حجزتها لأنه كان عندهم تنتين زنزنتين شايف، فأنا حجزت
3: شغلت لهم واحدة
4: فشغلت لهم واحدة والتاني صرت أدق على هذا يعني أشد معنوياته.

0: مش فخر مرقة
1: يعني فائق الرد. فائق الرد. فائق الرد قال لك انه اطلع
0: لانه كان يعتقد انه انا عم بضايقه بال بالنقاشات.
1: طب انت ليش ما اخذت هذا القرار؟ يعني كون انت يعني الحزب ما عادش كثير يعنيك، يعني بمعنى انه
0: لا لا
1: انت مختلف.
0: كنت متاكد انه انتهت علاقتي بالحزب
1: وانت معتقل على انك عضو في الحزب.
0: اي ولكن انا ما كان ممكن، يعني لانه انا اختلافي مع الحزب كان حقيقي، يعني ما كان فعلا لاسباب إلى علاقه اني بدي اطلع من السجن. واكثر من هيك يعني تبين لي انا عده قضايا اخطر من قصه الخلاف على موضوع عبد الناصر، لو متهموني اني انا ناصري. لانه فعلا انا يعني كنت احب عبد الناصر ودافعت عنه، لكن مش لاسباب بالتحليل يعني. وقصه الوحده العربيه اصبحت عندي مثل الكابوس، انه هاي لازم تكون جزء اساسي من برنامج الحزب. قضيه فلسطين اثرتها ساعتها
1: بموضوع التقسيم
0: من جذورها، انه هاي كلها قرار تحسفي غلط. والواقع زي ما بقولوا احنا في اللغه الدارجه بنقول طاحت عيني، طاحت عيني بالسوفييت انا. يعني بمعنى انه ما عدتش اعتبر انه السوفييت ما بيغلطوا، صرت اعتبرهم بيغلطوا. يعني لو اضرب لك امثله شو صار يصير بالسجن في هذا الموضوع تندهش. يعني مثل، خذ مثل بسيط من القضايا اللي اختلفنا عليها بعد ما الوحده انفصلت.
1: نعم.
0: عبد الناصر رحمة الله عليه قام بإصلاحات كبيرة، دقة ساعة العمل الثوري وضرب حتى تأميمات وبدأ بالتأميمات وإلى آخره، يعني أشياء جذرية. فأنا بقول لهم تفضلوا، هذا مش بس تحرر، هذا شطب البرجوازية اللي أنتم عم تحكوا عنها إنه هذا ممثل للبرجوازية. ما عاد في برجوازية، هذه التأميمات كلها شغلة كبيرة وإصلاحية، وهذه لازم إحنا نأيدها، هذه شغلة يا أخي، هذه كل هاللعب، وهذه رأسمالية الدولة، وهذه مش عارف. يعني بدأ نقاش شديد على هذه القضية. بعدها بشهرين ثلاثة وإذا في قرار أنه يجي خروتشوف وبلغانين على
1: مصر،
0: على مصر بزيارة. هذه مفاجأة كانت للحزب أنه بده يجوا الكبار. في الطريق قاموا قدموا لعبد الناصر جائزة بطل الاتحاد السوفيتي. فالجميع قلت لهم أخي أنا متردد في هاي أنه عبد الناصر بيستحق يأخذ بطل الاتحاد السوفيتي ولا لا. ما شايف شوي فيها مبالغة، كيف فيه مبالغة؟ صاروا يدافعوا عنه
1: ذاك القرار لأنه جاي من موسكو.
0: هلا صار النقد لموسكو. قلت لهم يا أخي طيب كيف شخص بحط فرجاله حلو بالاسيد وبذبح الشعين باخذ بطل الاتحاد السوفيتي؟ شيء فكتيري انا. طيب انا كنت اقول انه زلمه وطني وقومي ومتحرر، بس هلا هيك غسيل لكل شيء؟
1: نعم.
0: لا معه حق، مش معه حق. طيب بعدها بخطوتين ولا بعتين له برقيه لما دخلوا المياه الاقليميه المصريه انه احنا بنحييك، واللي الاصلاحات اللي انت قدمتها وضعت مصر في الطريق غير الراسمالي.
1: نعم.
0: على طريق الاشتراكيه. لا طريق الاشتراكيه.
1: نعم.
0: قلت لهم شو هذا الكلام؟ عبد الناصر ما بصير يكون على طريق في اشتراكيه بدون طبقه عامله، بدون قيد الطبقه العامله. انا بهذاك الوقت
1: أسئلة مناكفة.
0: لا مش مناكفة. لا لا
1: يعني أنت كنت تناكفهم لكي تثبت أنه القرار ليس بيد الحزب موسكو عندما تقول شيئا.
0: لا لا لا لا كان عندي قناعة أنه الاتحاد السوفيتي عم بغلط. طيب. في القصة
1: في الحلقة القادمة سوف نتابع الحديث مع المفكر العربي الفلسطيني الأستاذ منير شفيق. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
2: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج كل الحكاية، عرض موجز لتاريخ القضية الفلسطينية مع المفكر الإسلامي منير شفيق. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. خيثمة ابن عبد الرحمن ابن أبي سبرة. نحن نقرأ في صفة الصفوة والكتاب في تراجم الأولياء، والهدف أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. قال عن الأعمش قال: ورث خيثمة ابن عبد الرحمن 200,000 درهم. لا، ممكن يكون الدرهم إذا إلنا ثمنه 200 ليرة، 200,000 ضرب 200 دي بيطلعوا 40 مليون. أيوه. ورث خيثمة بن عبد الرحمن 200,000 درهم فأنفقها على القراء والفقهاء، على التقريب يعني، على التقريب يعني، بمعنى أنه كان يكثر من الإنفاق على الفقهاء والقراء. القراء هم حفاظ القرآن الكريم ومدرسو القرآن الكريم ومدرسو تفسير القرآن الكريم، لأنهم كانوا لا يسمون القارئ قارئا حتى يفقه اللفظ والمعنى، والفقيه اللي عنده فهم لأصول هذا الدين وفروعه. هلأ يا أيها الإخوة، أنتم تعلمون بأن واحدا منا لن تزول قدماه يوم القيامة حتى يسأل عن 4. كل الأسئلة واحد واحد واحد، بس إذا وصرنا عن مصاري وعن ماله، من أين اكتسبه وبعدين وفيما أنفقه، في سؤالين يعني: مالك منين جبته، بعدين وين دفعته. هلأ إذا واحد جاء بماله من الحلال، الحلال الصافي، بس بيقول لك: أخي أنا حر بنفقه كيف ما بدي. لا، مالك حر، مالك حر، أنت عبد لله عز وجل، المأمول منك أن تنفق هذه النعمة في أعلى سهم تجاري بيرفعك عند الله عز وجل. هلأ أحيانا الله عز وجل بيعطي إنسانا جاها فيستخدم هذه النعمة، يستخدم هذه النعمة الجاه في أعلى التجارة مع الله عز وجل تزيده قربا إليه. أحيانا الله عز وجل يعطي عبدا علما، لازم تستخدم هذا العلم في أعلى يعني تجرى مع الله ترفعك عند الله. هلأ في مرات إنسان عنده شهادة علمية عالية جدا بس قصر نفعها على نفسه، بيقول لك: أخي أنا بدي أربح من أفعل العلم الذي أخذته، قليل شو تعبت وقليل شو دفعنا وقليل شو سافرنا وقليل أبي شو تكلف علي. فبالتالي تجده يظن بعلمه الحي أن يوصله للآخرين بأي اختصاص، في الهندسة، في الحقوق، في الطب، في الصيدلة، يقول لك: أخي ما بدي أقول لحدا، بخلي أجمع منه مالا. هلأ هو ماشي مشروع، هاد ربح مالا، بس هل تاجر تجرة يعني عالية مع الله بهذا العلم؟ الجواب لا، عادي كتير. في واحد تاني بيقول لك: هذا العلم الذي أعطاني الله إياه بدي أوصل لأكبر نفع للعباد فيه، وأنا أريد أن أخذ حظي من المال سأخذه يعني، بس كمان بدي أكبر حظ من العباد ينتفع بهذا العلم. أتاك الله مالا، ممكن واحد يقصره على نفسه: أخي أنا بدي أعيش وروق وهيك يعني، بدي انبسط، أنا جبته بالحلال وأريد أن أنفقه في الحلال بس يعني هيك لحالي أنا ومرتي وولادي، وحتى في ناس أضيق من هيك بيقول لك: أنا لحالي كمان. واحد أحسن بيقول: أنا ومرتي وولادي. واحد أحسن بيقول: أنا مرتي وولادي والعيلة تبعنا، كل واحد من عيلة فلان أخي أنا بدي يتنعنش. منيح، شايف عم النفع هلأ عم يتعدى. في واحد نفعه أكبر بيقول لك: أنا وأي واحد من بلدي بدي هيك نعنشون لأهل هالبلد، هذا نفعه صار أوسع من اللي أنه أنا لحالي. في واحد بيقول لك: أنا ومن استطعت يعني من خلق الله. شوف عم تتوسع الدائرة. هلأ أحيانا التجار الخبراء، مو أحيانا دائما، تجار الخبراء ما بينزلوا رأس مالهم بأي صفقة. الدراويش البسطة يعني، لا إذا شي شاب بصمد له 1,000,000 ليرة وفرحان فيهم يعني، أي واحد بيقول له: تعال نشتري لك ب1,000,000 ليرة شروي منبيعة ب1,200,000، أنت بتاخد 100 وأنا باخد 100،
بيطير عقله يعني منيح مليون مليون ومية كتر خيرك. بس بيكون قاعد جنبه تاجر هيك مخضرم بيضحك شو مليون مليون وروح ما بينزل ما بينزل المليون تبعه بمليون ومية بيستنى شي شروة المليون جيب له مليون. تاجر يعني هذا مخضرم مرات مليون بيجيب له 3 ملايين خبير يعني هو بخبرته بالحياة. هلأ شوفوا خيثمة وهالتجرة تبعه. هو معه 40 مليون ليرة سوري وعازم بال40 مليون أن ينفع نفسه ومن حوله من عباد الله تعالى. هلأ 40 مليون ما بيكفوا كل سكان الكرة الأرضية ولا بيحلوا مشاكل كل من احتاج من العالم أكيد. هلأ هو بده يلاقي صيدة تجرى عند الله عز وجل تنقش معه. هلأ مرات نحن بسطة بيقول لك أخي بدي يتيم، أخي يتيم شغلي، إذا أنت جبت يتيم وكفلته منيحة منيحة، أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. واحد تاني بيقول لك بدي ساوي جامع، منحط أخي منحده 40 مليون بحط لي 5 ملايين بشي جامع، والله منيحة الجامع بكرة كل ما بيفوتوا بيصلوا فيه أنا باخد حسنات منيح. بس نحن درويش بسطة. شوف شوف الأولياء. لا هذا ولي من الأولياء خيثمة. قال ورث خيثمة بن عبد الرحمن 200,000 درهم فأنفقها 40 مليون كلها على القراء والفقهاء. خطرة كان في طالب علم هون في الشام من بلد أفريقي، بس هذا الشاب فعلا يعني آية من آيات الله في الأدب والانضباط والذكاء. هو من وضع معاش بسيط، فأنا قلت هذا الشاب والله لا يترك، يعني الاستثمار معه استثمار رابح. ولا تأخذني هو طالب علم بده نفقاته يعني محدودة، ما هالنفقات الكبيرة. فشفت واحد من الأخوة التجار قلت له في هيك هيك هيك طالب علم أنا شايف يعني التجرة معه هذا رابحة، إذا خرج تتكفله الله أعلم يعني ممكن له مستقبل هذا الرجل. قال لي خلاص أنا حاب تكفله بلغه، أنا حاب أعتبره موظف من عندي، موظفي حاب أصرف له معاش بيجي بياخده من المحاسب عندي كل رأس شهر، بس يروح يشتغل خليه عم يشتغل عند رب العالمين بطلب العلم، بس بيجي بيقبض أنا المحاسب وهو يشتغل عند الله. بالفعل درس له هون هذا الشاب شي 5-6-7 سنين وسافر على بلده لما تخرج. طبعا سافر خلاص هذا الأخ التاجر يعني، وحتى نحن ما عاد في إنه طريقة للتواصل المستمر معه، بجوز برسالة بجوز بهاتف. بعد سنوات بيتصل فيني هذا الشاب بيقول لي أستاذ، مدري اتصل مدري بعت رسالة، إنه الحمد لله أنا الآن في بلدي وأدرس القرآن الكريم وافتتحت مدرستين لتعليم القرآن الكريم وعندي 7,000 طالب وطالبة. الله أكبر. والله أخذت هالخبر مدري الرسالة ورحت لعند هذا التاجر قلت له أراب الله تتذكر هذا الطالب يلي كنت كفلانه ونسيان، قلت له هذا أنت كفلته. شوف الاستثمار، في استثمار رابح يا رجل. هذا من كان له سهم في تأسيس هذا الإنسان كل شيء بيعمله من خير عائداته فورا بتروح لمن ساهم في التأسيس. فالتجار الكبار مع الله عز وجل بيعرفوا كيف أنه تجرى بتركز. الآن بدي أكفل يتيم منيح، هذا أمر جيد، بس مو كل يتيم الحقيقة يعني في يتيم بهمه ويأكل ويشرب بس هيك يعني بالأخير هيك طاقته هذا الرجل. في واحد يتيم مأمول له أو أنا بقدر أدعمه علميا وتربويا وإيمانيا بحيث يطلع شيء يخدم فيه الدين ويخدم الأمة ويخدم البلاد ويخدم العباد، يعني في استثمار رابح. مرة بساوي عزيمة لقرايبيننا، تعوا أخي منيح الرحم لازم نعمل لهم عزيمة، بس في مرات أنا بساوي عزيمة تانية هيك نوعية بجيب ناس يعني بخطط هذا تخطيط. أخو شلون التجار مرات هيك بيعملوا عزيمة للموظفين بيقول لك هذا الموظف أنا حاسس بكرة حيصل له شيء بالمالية، يصل له رتوة، وهذا بالجمارك، وهذا بالمحافظة، وهذا ما بعرف وين بالمطار. لك أخي موظف صغير بيقول لك ماشي بس باينته حيصير له رتوة، هلأ أنت من هلأ ركز معه العلاقات تجي الأيام.
أذكياء، هدول تجار أذكياء بالأمورهم المادية الدنيوية. هلأ في صالحين أذكياء في علاقتهم مع الله، فيقولون ورث خيثمة ابن عبد الرحمن 200,000 درهم فأنفقها على القراء والفقهاء. لذلك يا أخوان تخيروا أعمالكم الصالحات أين توضع، وما هو أفضل عمل. الله عز وجل بالقرآن الكريم 4 مرات قال أيكم أحسن عملا، خلق الموت والحياة بتبارك ليبلوكم أيكم أحسن عملا. في عمل ضار، وفي كسل ولا عمل، وفي عمل حسن، وفي عمل أحسن. فأنت ما بدك تساوي عمل اجتهد يكون حتى تشتغل وتشتغل، يعني اجتهد أنه يكون عمل أحسن. قالوا عن الأعمش قال كان خيثمة يصنع الطعام الطيب ثم يدعو إبراهيم النخعي ويدعونا معه فيقول كلوا ما أشتهيه ما أصنعه إلا من أجلكم. والله أنا ممتسأ الله وكيلكم كثير، يعني جاي على بالي الأكل بس شفت كنت حبيتوا هذه الطعام أنا أدعوكم لأجلي. يقول الأعمش ربما دخلنا على خيثمة فيخرج السلة من تحت السرير فيها الفالوذج فيقول ما أشتهيه كلوا أما إني ما جعلته إلا لكم، وكان موسرا وكان يصر الدراهم بجمع بصرر، فإذا رأى الرجل من أصحابه مخرق القميص أو الرداء به خلة يعني به فقر تحينه، فإذا خرج من الباب خرج هو من باب آخر حتى يلقاه فيعطيه فيقول اشتري قميصا اشتري رداء اشتري حاجة كذا. وكان خيثمة يقول كان يعجبهم أن يموت الرجل عند خير يعمله إما حج وإما عمرة وإما غزاة وإما صيام رمضان. عن الأعمش قال نفست امرأة المسيب ابن رافع وهو غائب فاشترى لها خيثمة خادما ب600. أنا يبدو سأقف عند هذه يعني الوقفة فيما يبدو بأن الرجل هو من الأولياء وقد وسع الله عليه. يعني الولي مو معناته لازم يكون فقير، أنه أخي بس لازم الفقير يكون فقير مخرق الثياب، لا. إذا أنت تركت الحرام أتقنت الفرائض أديت النوافل بالعكس إذا أتاك الله مالا ليكو. هذا خيثم الآن نصف الكلام عنه كما ترون نتكلم عن ماله، يعني يستخدم ماله فيما يزيده قربا من الله عز وجل. فإذا أتقنت ترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعت من النوافل ثم استخدم النعم التي أنعم الله بها عليك فيما استطعت من زيادة القرب إليه. نحن الجمعة الماضية كنا عم نحكي القارئ بسيدنا عمر وسيرته يجد عنده مهابة لافتة، صحابة كلهم صالحون وكلهم أتقياء بس سيدنا عمر يتميز بهيبته يعني بين الصحابة. فأنا مرة تتبعت سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، والذي جاءنا لهذا الكلام إبراهيم النخعي. كنا عم نتكلم قبل خيثمة عن إبراهيم النخعي، كمان إبراهيم النخعي له هيبة. فأنا تتبعت شو بيساوي سيدنا عمر حتى هيك مهيوب، عم طلع معي شغلتين تنتين والله أعلم بس لاحظتهم هيك في سيرة سيدنا عمر. الدرس الجاي بقولكم يا طيب. إيه نعم. الأمر الأول سيدنا عمر كان عنده في قلبه يعني إخلاص لله عز وجل عجيب عجيب، مخلص لله عز وجل في أعماله وفي ما تقرأه في سيرته. يعني تعلمون هذه قصة المرأة المسنة التي كان يدخل إليها في كل يوم يخدمها ما حدا دريان فيه، وكان عمر أمير المؤمنين. هلأ لما كنا عم نقرأ عن إبراهيم النخعي لدرجة إبراهيم من كبار علماء الحديث بس ما يرضى يقعد ويساوي درس، يخاف على إخلاصه مع الله عز وجل. فسيدنا عمر عنده إخلاص عجيب في أعماله وتحرير في نيته لله عز وجل، هذا الإخلاص يجعله دائما الخوف. تخيلوا عمر بن الخطاب هو عم بينازع في سكرات الموت، تعلمون بأنه لما ضربه أبو لؤلؤ المجوسي بالسكين جاء بالأطباء شربوا الطبيب حليب فخرج من بطنه قال إنه يموت، ما يعني ما في مجال نعالجه. خبروا الناس جعل الناس يدخلون على عمر
يودعونهم. فكان من جملتهم عبد الله بن عباس. فلما دخل عبد الله بن عباس قال كان عمر يعني متمدد وقد وضع رأسه على رجل ابنه عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر متربع وأبوه رأسه على فخذ عبد الله ورجليه ممددتين. عبد الله بن عباس فات قال يا أمير المؤمنين أبشر بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبشر مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض، أبشر بصحبتك لأبي بكر، أبشر بأنك كنت أميرا للمؤمنين وعدلت. فقال عمر نظر إليه قال والله إن المغرور من غررتموه. أنتوا على قد ما بتمدحوا الواحد يا أخي بيصدق، والله إني لأرجو الله أن ألقاه لا لي ولا علي. يا ريت يا ريت بس هيك يقولوا لي لا بدنا منك شيء يا عمر ولا عليك شيء. الله أكبر، هذا الإخلاص لله عز وجل أورثه خوفا. حتى بتتذكروا كان يسأل حذيفة ابن اليمان صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له أنه أسألك بالله أنه هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المنافقين؟ نقوم أنا منافق. يا لطيف عمر بخايف خايف، إخلاصه مع الله عز وجل جعله في خوف. هذه وحدة. رقم اثنين، كان منكسرا في ذاته بين يدي ربه. عمر قدام الناس ضخم كتير وخبير وفخم كتير وهيبة كبيرة، بس بينه وبين ربه بنفسه كان شديد النظر إلى نفسه بأنه خطأ وأنه مذنب. تذكر كتب السير بأن عمر كان يدخل إلى حائط من حوائط المدينة، بستان يعني، قال فيقبض على لحيته فيقول عمر بن الخطاب بخن بخن، عجيب أمرك يا عمر، لتتقين الله أو ليعذبنك. ما تفكر حالك صرت أمير مؤمنين، لا تفكر حالك صرت الناس تهابك، والله إذا ما بتتقي. هيك عم بيحاكي حاله عمر بن الخطاب. فإخلاصه لله أولا وانكساره في نفسه بين يدي الله، مو ضروري قدام الناس، أنا ما بفرجي لعل الناس شيئا، بس بيني وبين ربي أنا منكسر انكسارا شديدا. فالله عز وجل كافأه بجنس عمله فأعطاه في قلوب الناس هيبة عالية، بس بينه وبين ربه في انكسار شديد. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تعلمون.
1: يوم الجمعة يوم عيد جعله الله للمسلمين، فهو خير يوم طلعت عليه الشمس، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وهو يوم اختص الله به هذه الأمة فهداها إليه. وفي الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. ولهذا اليوم آداب ينبغي على المسلم أن يحرص عليها، منها الاغتسال، لقوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. التطيب والتسوك ودهن الشعر، ارتداء أحسن الثياب وأجملها، التبكير إلى صلاة الجمعة، ترك إيذاء المصلين بتخطي رقابهم أو التفرقة بينهم، قراءة سورة الكهف، التماس ساعة الإجابة. وأرجح الأقوال فيها وقتان: الأول آخر ساعة من يوم الجمعة قبل غروب الشمس، الثاني ما بين بداية خطبة الجمعة إلى انتهاء الصلاة. الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلتها، قال صلى الله عليه وسلم: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى وياكم مع برنامج أفتعلمون. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: نعمة المجال المغناطيسي.
1: اكتشف العلماء وجود ميزة للأرض. ما هي؟ تتميز أرضنا بوجود مجال مغناطيسي حولها يمتد لأكثر من 60,000 كيلومتر في الفضاء، وهو موجود في منطقة المجال المغناطيسي. وهذا المجال يمنع الكثير من الجزيئات الخطرة المنبعثة من الشمس والتي تحملها الرياح الشمسية، ويردها ولا يسمح لها باختراق جو الأرض. إذن المجال المغناطيسي للأرض أكبر من الأرض بكثير، ولولا هذه الميزة لانعدمت الحياة على ظهر الأرض.

من صوت الحقيقة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أفتعلمون؟ وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامجنا وفقراتنا التي تأتيكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج محمد رسول الله والذين معه، مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع في هذه الحلقة مع الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، فقد رفع الله تعالى ذكره وأعلى قدره حين اختار بيته من دون بيوت المسلمين جميعا لينزل فيه النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم لما حل في المدينة مهاجرا. أقام النبي عليه الصلاة والسلام في بيت أبي أيوب نحو من 7 أشهر حتى تم بناء مسجده في الأرض الخلاء التي بركت فيها الناقة، فانتقل إلى الحجرات التي أقيمت حول المسجد له ولأزواجه، فغدا جارا لأبي أيوب رضي الله عنه. حدث ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج أبو بكر رضي الله عنه بالهاجرة وقت الظهيرة، أي في شدة الحر، إلى المسجد، فرآه عمر رضي الله عنه فقال: يا أبا بكر، ما أخرجك هذه الساعة؟ قال: ما أخرجني إلا ما أجد من شدة الجوع. فقال عمر: وأنا والله ما أخرجني غير ذلك. فبينما هما كذلك إذ خرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ما أخرجكما هذه الساعة؟ قالا: والله ما أخرجنا إلا ما نجده في بطوننا من شدة الجوع. قال عليه السلام: وأنا والذي نفسي بيده، ما أخرجني غير ذلك، قوما معي. فانطلقوا فأتوا باب أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وكان أبو أيوب يدخر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل يوم طعاما، فإذا أبطأ عنه ولم يأتي إليه في حينه أطعمه لأهله. فلما بلغوا الباب خرجت إليهم أم أيوب وقالت: مرحبا بنبي الله وبمن معه. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أين أبو أيوب؟ فسمع أبو أيوب صوت النبي، لأنه كان يعمل في نخل قريب له، فأقبل يسرع وهو يقول: مرحبا برسول الله وبمن معه. ثم أتبع قائلا: يا نبي الله، ليس هذا بالوقت الذي كنت تجيء فيه. فقال عليه الصلاة والسلام: صدقت. ثم انطلق أبو أيوب إلى نخيله فقطع منه غصنا فيه تمر ورطب وبسر، والبسر هو التمر الذي لم يكتمل نضجه. فقال عليه الصلاة والسلام: ما أردت أن تقطع هذا، ألا جنيت لنا من تمره؟ قال: يا رسول الله، أحببت أن تأكل من تمره ورطبه وبسره، ولا أذبحن لك أيضا. قال: إن ذبحت فلا تذبحن ذات لبن. فأخذ أبو أيوب جديا فذبحه، ثم أخذ نصفه فطبخه، وعمد إلى نصفه الثاني فشواه. فلما نضج الطعام ووضع بين يدي النبي وصاحبيه، أخذ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قطعة من الجدي ووضعها في رغيف وقال: يا أبا أيوب، بادر بهذه القطعة إلى فاطمة، فإنها لم تصب مثل هذا منذ أيام. فلما أكلوا وشبعوا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خبز ولحم وتمر وبسر ورطب. ودمعت عيناه، ثم قال: والذي نفسي بيده، إن هذا هو النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، فإذا أصبتم مثل هذا فضربتم بأيديكم فيه فقولوا بسم الله، فإذا شبعتم فقولوا الحمد لله الذي هو أشبعنا وأنعم علينا فأفضل. ثم نهض الرسول صلوات الله عليه وقال لأبي أيوب: ائتنا غدا. وكان عليه الصلاة والسلام لا
يصنع له أحد معروفا إلا أحب أن يجازيه عليه. فلما كان الغد ذهب أبو أيوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأعطاه جارية صغيرة كانت تخدمه وقال له استوصي بها خيرا، فإن لم نرى منها إلا خيرا ما دامت عندنا. عاد أبو أيوب رضي الله عنه إلى بيته ومعه الوليدة، فلما رأتها أم أيوب قالت لمن هذه يا أبا أيوب؟ قال لنا، منحنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت أعظم به من مانح وأكرم بها من منحة. فقال وقد أوصانا بها خيرا. وقالت وكيف نصنع بها حتى ننفذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال والله لا أجد لوصية رسول الله بها خيرا من أن أعتقها. فقالت هديت إلى الصواب فأنت موفق. ثم أعتقها. هذه بعض صور حياة أبي أيوب الأنصاري في سلمه، فلو أتيح لك أن تقف على بعض صور حياته في حربه لرأيت عجبا. فقد عاش أبو أيوب رضي الله عنه طول حياته غازيا، حتى قيل إنه لم يتخلف عن غزوة غزاها المسلمون منذ عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى زمن معاوية إلا إذا كان منشغلا عنها بأخرى. وكانت آخر غزواته حين شق أمواج البحر مع الجيش الذي انطلق لفتح القسطنطينية، وكان آنذاك شيخا طاعنا في السن يحبو نحو 80 من عمره. لكنه لم يمضي غير قليل على منازلة العدو حتى مرض أبو أيوب مرضا أقعده عن مواصلة القتال، وأوصى جنود المسلمين أن يدفنوه عند أسوار القسطنطينية. استجاب جند المسلمين لرغبة صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكروا على جند العدو الكرة بعد الكرة حتى بلغوا أسوار القسطنطينية وهم يحملون أبا أيوب معهم، وهناك كان قبره كما أوصى. رحم الله أبا أيوب الأنصاري، فقد أبى إلا أن يموت على ظهور الجياد غازيا في سبيل الله تعالى وسنه تقارب 80. رضي الله عنه وأرضاه، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إلى الملتقى في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محمد رسول الله والذين معه مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: خطاك نسيت.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير،
2: تابع المسيرة إلى الله
0: وحين النداء،
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين،
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام، نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
4: والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، فإن الجهاد فريضة من فرائض الإسلام، يجب أن تحيا هذه الفريضة، لأن بإحيائها تحيا الأمة كلها بطاعة الله، وتحيا الأمة بالإسلام، لأن الإسلام لا يمكن أن يستمر دون هذه الفريضة. فلا الصلاة ولا الحج ولا الصوم ولا الزكاة، بل ولا التوحيد يمكن أن يبقى بدون الجهاد، لأن الجهاد حصن الإسلام وحصن المسلمين وحصن بلاد المسلمين، يدفع الله تعالى به الفتنة عن الناس، ويدفع به الأعداء عن العباد، ويدفع به الظالمين عن المظلومين. والجهاد له آدابه وأهدافه، للجهاد آداب وأهداف، وللجهاد وسائله. أما أهداف الجهاد فقد بينها سبحانه وتعالى بقوله: وجاهدوا في سبيل الله، وبينها عليه الصلاة والسلام عندما قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فإعلاء كلمة الله هي الهدف، وهي الهدف الأول. والأهداف الأخرى للجهاد كما قلنا هي حفظ الإسلام في حياة المسلمين، وحفظ الدعوة لنشرها في العالمين، لأن الجهاد قرين الدعوة. عندما يكون المسلمون مجاهدين يستطيعون أن يفتحوا الأبواب أمام الدعاة، لأن بين الشعوب سدود وبين الشعوب عوائق وضعها الكفر، حتى لا تتصل البشرية ببعضها البعض. كل ملك أقام لدولته حدودا لا يسمح لأحد أن يدخلها عليه، والله تعالى يريد للحق أن يدخل إلى جميع الشعوب والأمم، فكل ملك أراد أن يعزل الحق عن حياة رعيته يجب أن يزال ملكه كما زال بالإسلام ملك قريش عن مكة، وكما زال ملك كسرى وقيصر عن بلاد الروم وفارس، لأن تلك الكيانات الطاغوتية القائمة هي التي كانت تمنع الناس من الدخول في دين الله. فلما سقط قيصر من بلاد الشام أسلمت كل بلاد الشام، ولم يبق إلا حفنة قليلة غير مسلمة أصرت وعاندت، فتركها الإسلام وشأنها. وكذلك كانت بلاد فارس كلها كانت تعبد النار على الدين المجوسي، فلما سقط كسرى بحرب القادسية دخلت كل فارس في دين الله. وكذلك كانت الجزيرة العربية من قبل تدين بالوثنية والشرك، فلما سقطت سلطة قريش المعاندة دخل الناس في دين الله أفواجا. إذن الغاية من الجهاد هي إعلاء كلمة الله في حياة الشعوب والأمم كلها. لذلك يبدأ الجهاد بمجاهدة النفس أولا، وبتربية النفس على معرفة الله وعلى التزام أمره بالسمع والطاعة. فإذا ما جوهدت النفس واستقامت وجب أن تقوم الآخرين وتبدأ بالعشيرة والأقربين. والله تعالى يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ويقول لرسوله الكريم: وأنذر عشيرتك الأقربين. وفي القاعدة الشرعية: الأقربون أولى بالمعروف. الأقرب فالأقرب. هكذا تبدأ بنفسك، ثم بأخيك، ثم بمن يليك، ثم بمن يليك. وللجهاد وسائله وأساليبه وعدته. فمن أهم أساليب الجهاد أن لا تبدأ العدو بجهاد السيف أو السلاح، بل يجب أن يسبق جهاد الحديد والنار جهاد الدعوة. أي لا يجوز أن يدخل على أمة دون أن تبلغ الدعوة لها. لذلك أرسل عليه الصلاة والسلام رسله إلى الملوك والأمراء في العالم قبل أن يجهز الجيش لغزو بلاد الروم. أرسل الكتب إلى الملوك والأمراء في العالم يدعوهم إلى الإسلام، حتى لا يكون اعتداء عليهم إلا بعد أن يعتدوا على الحق ويرفضوا الانصياع لأمره. فإذا استجابت أي أمة لدعوة الحق فإنها تصبح جزءا من أمة الإسلام، ويصبح أفرادها إخوة للمؤمنين. لذلك فإن أكثر البلاد التي دخلت في الإسلام مختارة لم يجري على أرضها قتال. إذن بعد أن يعرض الناس وخصوصا حكامهم عن الاستجابة لدعوة الحق، يجب البدء بهدم كيان الطاغوت المتسلط على رقاب العباد بالعبودية والاستبداد. لذلك عندما أرسل قائد جيش المسلمين ربعي بن عامر إلى رستم، سأله رستم قائد جيش الفرس: ما الذي جاء بكم إلى بلادنا؟ كان جوابه رضي الله عنه: إن الله قد ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الواحد الديان. إذن بين رستم أو بين ربعي بن عامر لرستم الغاية التي قد جاءوا من أجلها ودعاه، قال: فإن آمنتم بما دعوناكم إليه كنتم إخوة لنا، وإن رفضتم هذه الدعوة جالدناكم بهذا السيف. فلما عرض عليه رستم أن يرجع ببعض المال وببعض الطعام باعتبار العرب كانوا أمة تتسول على أبواب الروم والفرس، أفهمه ربعي بن عامر أن القضية قد تغيرت وأن الإسلام غير الجاهلية، وأنه قد أصبحت للعرب عقيدة وأصبح للعرب دين، وهم يدعون الناس إلى دين التوحيد، دين إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، دين الأنبياء جميعا. إذن مجاهدة الكفار بالحجة، فإن قبلوا الإسلام فقد أصبحوا مسلمين، وإن قبلوا أن يخضعوا للإسلام وأن يبقوا على عقيدتهم يصبحون ذميين، أي يعيشون بعهد المسلمين وحمايتهم. فإن رفضوا الأولى والثانية يكون النزال، والجهاد له آدابه، أهم الآداب بعد الدعوة ألا يعتدى على بريء لا يقاتل، لذلك من ألقى السلاح فلا يقاتل في الإسلام، وقد نوه بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء من بعده من الخلفاء عندما كانوا يرشدون الجيش ويقولون له: لا تقتلوا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا وليدا، ولا تقطعوا شجرا، ولا تقتلوا ولو تذبحوا بهيمة إلا لطعام، وستمرون على أقوام حبسوا أنفسهم في الصوامع فذروهم وما حبسوا أنفسهم له. ويروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد في إحدى الحروب امرأة مقتولة فغضب عليه الصلاة والسلام وقال: أما نهيتكم عن مثل هذا؟ إذن من الآداب أن لا تغل أيضا، أي أن لا تسرق، فإن الغنائم التي تكون بعد المعركة لا يحل لأحد أن يأخذ منها شيئا، لأنك خرجت تقاتل في سبيل الله لا في سبيل المغنم، وما خرجت بطرا لتقتل الناس بغير حق، وما خرجت من أجل الشهرة والصيت حتى تستكبر وتطغى في جهادك. فإن أراد أمير الحرب أن يوزع الغنائم على المقاتلين أخذوا منها، وإن أبى ذلك فله الحق في ذلك. كذلك من آداب الجهاد أن لا تهدم وأن لا تحرق إلا المواقع العسكرية التي يتحصن بها العدو، وأن لا تجلو وأن لا تجلي أحدا عن بلاده إلا إذا كان مصرا على الفساد، لأن المسلمين لا يعايشون أهل الفساد في دارهم، ولأن الله تعالى أنزل أحكاما شرعية في حق البغاة الذين يفسدون في الأرض، أصدر الأمر بقتلهم أو صلبهم أو نفيهم، قال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هذه الأحكام في حق أهل البغي والفساد، وأما أهل البلاد فقد أقروا في التاريخ الإسلامي على أرضهم وبلادهم، فأهل العراق بقوا في العراق، وأهل الشام بقوا في الشام، وأهل مصر وشمال إفريقيا استقروا في بلادهم. والذي تغير هو العقيدة للإنسان. عقيدة الإنسان تبدلت ولم يحدث تبدل في السكان، لذلك بقي سكان كل بلد في بلادهم، لأنه لا يجوز إخراج الإنسان من موطنه ما دام مواطنا صالحا يقيم في الحياة مع الآخرين على أساس من الحفاظ على الحقوق والواجبات للجميع. لذلك نرى بأنه من الإجرام الكبير ما فعلته إسرائيل عندما أخرجت شعبا من بلاده لتسكن مكانه. مثل هذا لم يحدث في تاريخ الإسلام أبدا. لذلك أمر الله تعالى أن نخرج من أخذ شبرا من بلادنا أن نخرجه منه، عندما قال تعالى وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. من أهم الجهاد أن نخرج الأعداء من بلادنا، لأن الحفاظ على الأرض وعلى الوطن يعتبر حفاظا على الدين، لأن دينا بلا وطن لا يمكن أن يقوم. دين بلا وطن يستحيل. لذلك كان همه عليه الصلاة والسلام أول الأمر أن يجد للمسلمين نقطة انطلاق، لذلك كانت الهجرة إلى المدينة المنورة، إذ لا يمكن بلا قاعدة أن ينطلق أي دين أو أي جيش أو أي عمل. حرص عليه الصلاة والسلام بعد أن رأى مكة لا تصلح نقطة انطلاق بحث عن مكان وهيئ هذا المكان وهاجر إليه. لذلك من هناك من المدينة المنورة انطلق الإسلام، وانطلقت جحافله تدافع عن أهله، ومن هذه النقطة الصغيرة في العالم انتشر الإسلام في كل أرجاء العالم. إذن إخراج الفلسطينيين من بلادهم يعتبر من أفظع وأبشع الإجراءات التي اتخذت في التاريخ، لأن الإسلام لم يخرج اليهود الذين عايشوا المسلمين، إنما أخرج الرسول عليه الصلاة والسلام اليهود من المدينة لأنهم بغوا فيها وحاولوا قتله وقتل أصحابه، وحاولوا التعاون مع المشركين ضد المسلمين، ولم يهادنوا ساعة إلا خبثا ونفاقا. وأما بقية اليهود فقد عاشوا في بلاد المسلمين، عاشوا في بلاد الشام، وعاشوا في مصر والأندلس، وعاشوا في بلاد فارس، وما يزال إلى اليوم في بلاد المسلمين الكثير من اليهود يعيشون في اليمن وفي مصر وفي فارس وفي تركيا وفي المغرب وشمال إفريقيا. حتى الآن لا يعتبر اليهودي بين المسلمين ولا المسيحي غريبا ما دام مواطنا صالحا يعيش له حق كما للمسلمين حق، وعليه واجب كما على المسلمين، إلا أنه لا يرغم على شيء من الدين إذ لا إكراه في الدين. إذن للجهاد غاية هي إعلاء كلمة الله ورفع الظلم من حياة الأمة والشعوب، ومن غاياته الحفاظ على بلاد المسلمين وعلى بلاد الشعوب المستضعفة المهددة بالطرد كالشعب الفلسطيني والشعب اللبناني الذي هجر الكثير منه. كذلك للجهاد آداب، منها عدم الاعتداء على الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ والرهبان، وعدم الاعتداء على الزروع وعلى البساتين وعلى المواشي وعلى الأموال وعلى الأرزاق، حتى إنه لمن الكبائر أن يأخذ الإنسان في المعركة شيئا من أموال المحاربين إلا بإذن أمير الحرب ومن الغنائم فقط، وأما أهل البلاد الآمنين أو المستأمنين فإنه لا يجوز نهب أموالهم ولا سرقتها، ولا يجوز استعباد إلا من حاربوا وقاتلوا. فالحرب الدائرة اليوم بين اللبنانيين هي فتنة ليست لها أهداف سامية، لأن الجميع ضد الجميع والخراب ينزل بالجميع، وعلى المسلمين أن يحددوا هدفا ليكون عملهم مشروعا في مواجهة الفتنة التي يواجهونها، حتى يكتب الله تعالى لهم أجر المجاهدين، وإلا فإن القتل بغير قاعدة شرعية يعتبر جريمة نكراء يعاقب الله تعالى عليها القتلة بالنار. نسأل الله تعالى أن يعيد للمسلمين دينهم الذي فقدوه، وأن يعيد لهم إيمانهم الذي أصابه الكثير من الوهن، وأن يعيدهم إلى أخلاق القرآن التي هي أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. ونسأله تعالى أن يحرر بلادنا من ظلم الظالمين ومن ظلم أنفسنا، والحمد لله رب العالمين.
0: اللهم انفعنا بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

وضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ديوانا للعطايا، فبدأ يوزع للناس عطاياهم. قالوا: نبدأ بك يا أمير المؤمنين. قال: لا، ضعوني حيث وضعني الله عز وجل. قالوا: إذن بمن نبدأ؟ قال: نبدأ بآل بيت رسول الله، فعند عمر هؤلاء أشرف الناس وأعظم الناس قدرا. فبدأ بالعطايا بآل البيت عليهم السلام ورضي الله عنهم، ثم فرض لأهل بدر عطايا خاصة لمن شهد بدرا من الصحابة. فلما وزع على أهل بدر 5000 5000 أعطى الحسن والحسين، فاعترض بعضهم، قالوا: إنهما لم يشهدا بدرا. قال: لكن لقدرهما وعظم فضلهما ولجهاد أبيهما أعطيت الحسن والحسين. كان عمر يعرف لأهل البيت قدرهم وحقهم. بل إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقدم الحسن والحسين على ابنه عبد الله في العطاء وفي الفضل، بل إن ابنه عمر، ابنه عبد الله ابن عمر، جاء إلى أبيه يوم من الأيام فقال: يا أبي، إنك تقدم الحسن والحسين علي في العطايا، فهل لا سويتني بهما؟ لا أريد إلا أن أكون متساويا معهما. فقال عمر يخاطب ابنه عبد الله، قال: يا بني، ائتني بأب كأبيهما، يعني الإمام علي، وأم كأمهما، يعني سيدة نساء العالمين، وجد كجدهما، أعطك عطاءهما. أي أن عمر كان يعتبر أن الحسن والحسين لا كغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولعظم العلاقة بين الحسين وبين أمير المؤمنين سمى الحسين رضي الله عنه ولدا من أولاده باسم عمر، فكان من أولاد الحسين عمر ابن الحسين رضي الله عنه وعن أبيه.

نعم، لقد سمى الحسين رضي الله عنه أحد أبنائه بعمر ابن الحسين، وذلك من باب رد بعض الجميل لأمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فقد كان لهذا الرجل العظيم فضل عظيم بعد الله تعالى على آل البيت عموما وعلى آل بيت الحسين خصوصا. كيف ذلك؟ إن الحسين رضي الله عنه قد انقطع نسله إلا من ابنه علي زين العابدين. من أمه؟ أمه بنت كسرى الفرس. من الذي وهبها ونفلها للحسين؟ إنه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. واسمعوا إلى شهادة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو يودع هذا الرجل العظيم عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي. يقول ابن عباس: دخلت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد وضع على السرير والناس يدخلون عليه مودعين، فلم يرعني إلا رجل أخذ بمنكبي فالتفت إليه فإذا هو علي بن أبي طالب. وقال هذه الشهادة للتاريخ، ترحم على عمر ثم قال: والله ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك يا عمر، ويم الله إن كنت لأظن أن الله يجعلك مع صاحبيك، وحسبت أني كنت أسمع كثيرا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. هكذا انتهت خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأتت بعده خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه أرضاه.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان الظهر نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. إخوة الإيمان والإسلام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي زمن الصحابة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: مرحبا بالأسود.
1: لا أجد أبا جهل بينكم.
0: لقد تأخر بالفعل، سأذهب وأطلبه.
1: لا بأس عليك، سيذهب ابني المقداد له.
2: حسنا يا أبي.
1: لقد أفسد محمد شبابنا، وإن لم يصمت سيفسد علينا الحياة برمتها.
3: توقف توقف، انتظر.
2: أهلا يا أخي.
3: ماذا تفعل هنا؟
2: بعثني الأسود إلى أبي جهل.
3: ألا تزال معهم؟ هذا مؤسف، فأنت من أوائل المسلمين.
2: أنت تعرف الأسود ومعاداته للإسلام، وأنا أخشى على نفسي إن علم أني قد أسلمت.
3: هذا صحيح، فيكفي ما عاناه بلال وعمار وخباب وغيرهم.
2: كان الله في عونهم وفي عون كل مسلم يعذب لقوله ربي الله.
3: يا رب يا رب، ولكن ما قصتك مع الأسود؟
2: كنت أعيش مع والدي في قبيلة كندة، وحدث أن أصبت أحد شيوخهم في ساقه، ووقتها خفت كثيرا من نقمتهم ففررت إلى مكة. وعندما وصلت اخترت أن أبقى مع الأسود لكونه يتمتع بمهابة بين القبائل، عسى أن يمنعهم من أذيتي.
3: التحالف لدى كبار قريش أشبه بالعبودية، حتى لو كان الأسود ينسبك لنفسه كما لو كنت ابنا له، لكن هذا لن يدوم لو علم أنك أسلمت.
2: أتمنى أن يمن الله علي وأتمكن من اللحاق برسول الله. صرت لا أطيق البقاء بمكة وهو غائب عنها.
3: لا تقلق، لست وحدك تعاني، لا يزال هناك غيرنا مستضعفون لا يستطيعون الفرار بدينهم.
2: ها قد وصلنا.
3: حسنا، أراك لاحقا.
2: أعرف من ضحكته تلك أنه يستهزئ بالنبي، كيف يمكنني أن أحتمل كل هذا؟ أبي، أرغب في الذهاب معكم.
1: هل تريد أن تذهب لمنازلة محمد وأصحابه؟
2: وهل تراني أقل ممن سيذهبون؟ أنت تعرف أني من شجعان قريش يا أبي.
1: هذا عهدي بك، أتمنى أن تعودوا لنا بأخبار حسنة.
4: سننتصر عليهم، سنذهب إلى هناك، سننتصر عليهم. هيا بنا.
3: هل جننت؟ والآن أخبرني، كيف ستقاتل إخوتك؟
2: إنها فرصتنا يا أخي، وأنت أيضا تعال معي في الغد.
3: أنا؟ ماذا تقصد؟
2: لن يكون بإمكاننا الخروج من مكة بسهولة، ولكن في الغد حين نخرج منها مقاتلين لن يشك بنا أحد.
3: ثم ماذا؟
2: ثم حين يقتربون من المسلمين نتركهم ونميل نحو إخوتنا، ووقتها سيحموننا من المشركين ونعود معهم للمدينة.
3: نعم، الآن فهمت مقصدك. أنا آسف يا أخي، لقد ظننت بك ظن سوء.
2: لا عليك، سأبلغ الأسود في رغبتك بالقدوم معنا.
3: إنني في شوق كبير للقاء رسول الله.
5: يا للحسرة، لا يمكنني أن أستضيفهم في منزلي، فأنا لدي ما يكفي من المسلمين وأخشى أن أضيق عليهم.
6: وأنا أيضا لا أستطيع، فما لدي بالكاد يكفي أهل بيتي.
5: نعم صدقت، إننا نعيش في وضع صعب، خلال أشهر هاجر الكثيرون للمدينة ولم نعد نستوعب أعدادهم.
6: لا عليك، إنها مرحلة قصيرة سنتعداها قريبا إن شاء الله.
5: انظر، ها هو رسول الله قد قرر أن يستضيفهم في منزله.
6: هنيئا لهم.
3: ماذا بك؟ ألم تنم بعد؟
2: لا أستطيع النوم قبل أن يأتي النبي، إنه يمر بنا في كل ليلة يسلم علينا بصوت لا يوقظ النائم.
3: يا لرحمة هذا النبي، لا أزال أشعر بالإرهاق.
2: أتذكر أننا عندما جئنا للمدينة ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجوع والتعب. استضافنا رسول الله وليس لديه سوى 3 من الأغنام نتقاسم لبنها فيما بيننا. رغم ذلك إلا أنني أشعر بالسعادة لمجاورة النبي. و يبدو أنك نمت يا عتبة. لا بأس، من الأفضل أن أذهب للمسجد وأنتظر رسول الله هناك. يا رسول الله، أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله، أفأقتله بعد أن قالها؟
1: فأجاب النبي الكريم: لا تقتل، فإن فعلت فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يسلم. صدق رسول الله.
2: هذا والله دين رحمة، فكلمة واحدة فقط من لسان صادق تنقذ حياة صاحبها من موت محتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام يا أخي، كيف حالك؟
2: بخير ولله الحمد. وأنت، هل تسير أمورك على ما يرام؟
3: أجل ولله الحمد، لقد آخى النبي بيني وبين أخي أبي دجانة، وأنا الآن أعيش في وضع أفضل.
2: الحمد لله الحمد لله.
3: نعم، إن رسول الله قد جمعنا اليوم ليستشيرنا بأمر قتال المشركين.
2: عندما يستشير رسول الله صحبه فهو يعني ذلك، وأنا أخشى أن يقول أحدهم ما يبعث اليأس في نفوس المسلمين أو أن يرفض أحد القتال. أتسمح لي بالحديث يا رسول الله؟
3: انظر، إن رسول الله يسمح لك.
2: يا رسول الله، امضي لما أراك الله، فنحن معك. والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، بل نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون.
7: أحسنت، الله أكبر.
1: فامتلأ قلب رسول الله بشرا ودعا للمقداد، ثم قال لأصحابه: سيروا بنا على بركة الله.
8: لقد انتصرنا في أول معركة لنا.
3: ها قد جاء فارس الإسلام الأول.
8: أجل، لم يكن هناك فرسان في صفوفنا عدا المقداد والزبير.
2: مرحبا يا إخوتي، لا شك أنكم تتحدثون عن سبحة.
3: نعم، سوف يتذكر الجميع اسم فرسك سبحة، أول فرس في الإسلام.
8: لقد أمر رسول الله بسهم للمقداد وسهم لسبحة.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله أمرني بحبك وأنبأني

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل زمن الصحابة زمن الصحابة زمن الصحابة. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. وبعدين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وهم مخيمين في الطريق كده معسكرين، قال لهم في ناس في المدينة هم مش معانا بس هم واخدين نفس الأجر. مين الناس دول؟ اسمهم البكائين. وسيدنا النبي طالع من المدينة، جم سبعة من الأنصار ما عندهمش رواحل، ما عندهمش جمال كبيرة تسافر، وده 1000 كيلو ما ينفعش لا على حصان ولا على بغلة ولا على حمار، لازم الراحلة. فطلبوا من سيدنا النبي يجيب لهم رواحل، ما كانش فيه لا فلوس ولا رواحل. قال لهم لا أجد ما أحملكم عليه. مشيوا هم بيبكوا، فتسموا البكائين، نفسهم يطلعوا بس ما عندهمش قدرة. وينزل القرآن: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هو لما قال لسيدنا النبي عايز أطلع معاك، فالنبي قال له مش هقدر أطلعك، مش فرح استريحنا وعملنا اللي علينا وعارف كده ايه ضميره مستريح، لا ده بيعيط انه مش مع الرجالة في الحرب في الدفاع عن الاوطان والاديان. انت بتتكلم على ناس صدقت مع ربنا. فسيدنا النبي قال دول معانا في نفس الاجر. قال صلى الله عليه وسلم لاهل تبوك: ان خلفكم بالمدينة لرجالا ما سلكتم شعبا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم شاركوكم في الاجر حبسهم العذر. إنما الأعمال بالنيات، واللي نيته صادقة يتفاجئ يوم القيامة بأجور أعمال هو ما عملهاش بس كان نفسه يعملها. وبعدين سيدنا معاذ بن جبل كان شاف سيدنا النبي كده إيه الظهر لوحده، فقال له كنت عايز أسأل حضرتك على حاجة. قال له نعم يا معاذ، قلت لك غزوة تبوك كلها مواقف كأن النبي بيسيب معلومات في غاية الأهمية قبل ما ينتقل للرفيق الأعلى. قلت يا رسول الله أنبئني عن عمل يدخلني الجنة، حديث طويل شوي، ويباعدني عن النار. قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. يا معاذ، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال وإن شئت يا معاذ أنبأتك بأبواب الجنة. قلت أجل يا رسول الله. ده الإجابة غزيرة جدا، ده بيقول له قل لي حاجة تدخل الجنة. قال له الموضوع كبير بس متسهل على ربنا مسهله له، والفيض النبوي والأنوار بدأت بقى. قال ألا أنبئك بأبواب الجنة؟ قلت يا رسول الله أنبئني. قال الصوم جنة، الصوم حماية، جنة يعني حماية، والصدقة تكفر الخطيئة، وقيام الرجل في الليل يبتغي وجه الله، ثم قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قال وإن شئت يا معاذ أنبأتك برأس الأمر، الموضوع كله بقى، وعموده وذروة سنامه. ذروة السنام يعني أعلى حاجة في الإسلام. قلت أجل يا رسول الله. قال أما رأس الأمر، أصل الأمر زي الرأس في الجسم كده أهم حاجة، وعموده الصلاة، وأما ذروة سنامه فالجهاد في سبيل الله. وإن شئت يا معاذ أنبأتك بملاك ذلك كله، أقول لك بقى خلاصة الخلاصة اللي تمسك ده كله، لو عملتها تعرف تظبط ده كله. ألا أنبئك بملاك ذلك كله؟ فسكت، ثم قال بعد ذلك يا معاذ أمسك عليك هذا. دي خلاصة الخلاصة، لسانك ما يقولش إلا خير، أمسك عليك هذا. قلت يا رسول الله أو نحن مؤاخذون بما نتكلم؟ هو موضوع الكلام واللسان واللت اللي احنا يعني طبعا ده كلامنا يعني اللي بنقوله ده، والغيبة والنميمة والسؤال عن أسرار الناس ونقل الأخبار كده اللي هي مش متأكدين منها، هو الموضوع ده مهم قوي أو نحن مؤاخذون بما نتكلم؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ. ثكلتك أمك؟ يعني أنت هتموت نفسك كده، أنت كده بتخاطر لو المعلومة دي مش عندك. فكلمة ثكلتك أمك عند العرب مش شتيمة، يعني معناها أنت بتخاطر بحياتك، هتفقد حياتك لدرجة أن أمك هتفقدك. ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على منخارهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟

0: حاجة أشيلكم عليها.
1: تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، اسمهم البكائين. وهنا في حكم مهم جدا في ديننا يبين لك قد إيه ربنا بيحب يدي الناس الأجر ويحب يكرمهم، أنك تؤجر بنيتك حتى لو ما عملتش العمل، لو ما عندكش القدرة. النبي يقول كده عليه الصلاة والسلام، يقول إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعرف لله فيه حقه ويصل به رحمه، هو متعلم دينه ومعه فلوس فعمال بيطلع حق ربنا ويوصل الرحم بالفلوس، ذاك بأعلى المنازل. ورجل لم يؤتيه الله مالا وآتاه علما فهو يقول لو أن لي مثل فلان، أصلا عارف فضل أن أنا أوصل قريبي بالفلوس وساعد الناس بس ما عنديش، لو أن لي مثل فلان لعملت بعمله، فهو ونيته فأجره ما سواء بالنية بتاعته. بقول لك الكلام ده علشان أقول لك أن ربنا عليم بحالك. لو عندك نية ومعرفتش تعمل اللي أنت عايز تعمله بسبب أن العين بصيرة، عندك علم بس الإيد قصيرة، ربك قريب منك. حاجة تانية المنورة قوي بقى في سفرية تبوك دي، حديث سيدنا معاذ اللي بيقول النبي كده لما لقى النبي عليه الصلاة والسلام عنده مساحة أنه يتكلم معاه، قال له ممكن تقول لي أكتر حاجة تدخلني الجنة وتبعدني عن النار؟ قال له الموضوع كبير بس ربنا ميسره، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. وكلمه عن الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد، وبعدين قال له أقول لك الخلاصة، ودي أحد أهم خلاصات وأنوار سيدنا محمد، أقول لك الخلاصة: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ الموضوع فين؟ أمسك عليك لسانك. أنت لو ما تكلمتش كلام كتير ملوش لازمة، أنت كل ده هيتظبط. فسيدنا معاذ قال له هو الموضوع مهم كده أو نحن مؤاخذون بما نتكلم؟ قال له يا معاذ أنت بتقول إيه؟ يا معاذ ده الناس هتخش النار بسبب الغيبة والنميمة والمعايرة وإفشاء الأسرار والإهانة والشتيمة، كلها مشاكل لسان. عشان هو قال لهم زمان: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. فكأنه صلى الله عليه وسلم بيديك نور في طريقك كده، يبقى كنترول لسانك، ومش عيب تبقى قاعد ساكت لما تحس ان الكلام مؤذي، لان ده دليل على احترامك لربنا. فمن كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، مفيش اختيار تاني، او يصمت. والحمد لله رب العالمين.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: إنها صوت الحق.
1: فغدا نصر يحتفى
0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: فغدا نصر يحتفى
0: إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز أف أم 105.3 ميجاهرتز أف أم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تميز عبر الأثير.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. خيثمة ابن عبد الرحمن ابن أبي سبرة. نحن نقرأ في صفة الصفوة والكتاب في تراجم الأولياء، والهدف أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. قال عن الأعمش قال: ورث خيثمة ابن عبد الرحمن 200,000 درهم. لا، ممكن يكون الدرهم إذا إن ثمنه 200 ليرة، 200,000 ضرب 200 دي بيطلعوا 40 مليون. أيوة. ورث خيثمة بن عبد الرحمن 200,000 درهم فأنفقها على القراء والفقهاء، على التقريب يعني، على التقريب يعني، بمعنى أنه كان يكثر من الإنفاق على الفقهاء والقراء. القراء هم حفاظ القرآن الكريم ومدرسو القرآن الكريم ومدرسو تفسير القرآن الكريم، لأنهم كانوا لا يسمون القارئ قارئا حتى يفقه اللفظ والمعنى، والفقيه اللي عنده فهم لأصول هذا الدين وفروعه. هلأ يا أيها الإخوة، أنتم تعلمون بأن واحدا منا لن تزول قدماه يوم القيامة حتى يسأل عن 4. كل الأسئلة واحد واحد واحد، بس إذا وصلنا عن مصاري وعن ماله، من أين اكتسبه وبعدين وفيما أنفقه، في سؤالين يعني: مالك منين جبته، بعدين وين دفعته. هلأ إذا واحد جاء بماله من الحلال، الحلال الصافي، بس بيقول لك: أخي أنا حر بنفقه كيف ما بدي. لا، مالك حر، مالك حر، أنت عبد لله عز وجل، المأمول منك أن تنفق هذه النعمة في أعلى سهم تجاري بيرفعك عند الله عز وجل. هلأ أحيانا الله عز وجل بيعطي إنسانا جاها فيستخدم هذه النعمة، يستخدم هذه النعمة الجاه في أعلى تجارة مع الله عز وجل تزيده قربا إليه. أحيانا الله عز وجل يعطي عبدا علما، لازم تستخدم هذا العلم في أعلى يعني تجرى مع الله ترفعك عند الله. هلأ في مرات إنسان عنده شهادة علمية عالية جدا بس قصر نفعها على نفسه، بيقول لك: أخي أنا بدي أربح من نفع العلم الذي أخذته، قليل شو تعبت وقليل شو دفعنا وقليل شو سافرنا وقليل أبي شو تكلف علي. فبالتالي تجده يظن بعلمه الحقيقة أن يوصله للآخرين بأي اختصاص، في الهندسة، في الحقوق، في الطب، في الصيدلة، يقول لك: أخي ما بدي أقول لحدا، بخلي أجمع منه مالا. هلأ هو ماشي مشروع، هاد ربح مالا، بس هل تاجر تجرة يعني عالية مع الله بهذا العلم؟ الجواب لا، عادي كتير. في واحد تاني بيقول لك: هذا العلم الذي أعطاني الله إياه بدي أوصل لأكبر نفع للعباد فيه، وأنا أريد أن أخذ حظي من المال سأخذه يعني، بس كمان بدي أكبر حظ من العباد ينتفع بهذا العلم. أتاك الله مالا، ممكن واحد يقصره على نفسه: أخي أنا بدي أعيش وروق وهيك يعني، بدي أنبسط، أنا جبته بالحلال وأريد أن أنفقه في الحلال بس يعني هيك لحالي أنا ومرتي وولادي. وحتى في ناس أضيق من هيك بيقول لك: أنا لحالي كمان. واحد أحسن بيقول: أنا ومرتي وولادي. واحد أحسن بيقول: أنا مرتي وولادي والعيلة تبعنا، كل واحد من عيلة فلان أخي أنا بدي يتنعنش. منيح، شايف عم النفع هلا عم يتعدى. في واحد نفعه اكبر بيقول لك: انا واي واحد من بلدي بدي هيك نعنشون لاهل هالبلد، هذا نفعه صار اوسع من اللي انه انا لحالي. في واحد بيقول لك: انا ومن استطعت يعني من خلق الله. شوف عم تتوسع الدائره. هلا احيانا التجار الخبراء، مو احيانا دائما، تجار الخبراء ما بينزلوا رأس مالهم بأي صفقة. الدرويش البسطة يعني، لا إذا شي شاب بصمد له 1,000,000 ليرة وفرحان فيهم يعني، أي واحد بيقول له: تعال نشتري لك ب1,000,000 ليرة شروي منبيعة ب1,200,000، أنت بتاخد 100 وأنا باخد 100،
بيطير عقله يعني مليون ومية كتر خيرك. بس بيكون قاعد جنبه تاجر هيك مخضرم بيضحك شو مليون وروح ما بينزل مليون تبعه بمليون ومية، بيستنى شي شروة المليون جيب له مليون. تاجر يعني هذا مخضرم، مرات مليون بيجيب له 3 ملايين، خبير يعني هو بخبرته بالحياة. هلأ شوفوا خيثمة وهالتجرة تبعه، هو معه 40 مليون ليرة سوري، وعازم بـ40 مليون أن ينفع نفسه ومن حوله من عباد الله تعالى. هلأ 40 مليون ما بيكفوا كل سكان الكرة الأرضية، ولا بيحلوا مشاكل كل من احتاج من العالم أكيد. هلأ هو بده يلاقي صيدة تجرى عند الله عز وجل تنقش معه. مرات نحن بسطة بيقول لك أخي بدي يتيم، أخي يتيم شغلي، إذا أنت جبت يتيم وكفلته منيحة أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. واحد تاني بيقول لك بدي ساوي جامع، منحط أخي منا أحده 40 مليون بحط لي 5 ملايين بشي جامع، والله منيحة الجامع بكرة كل ما بيفوتوا بيصلوا فيه أنا باخد حسنات منيح. بس نحن درويش بسطة. شوف الأولياء، لا هذا ولي من الأولياء خيثمة. قال ورث خيثمة بن عبد الرحمن 200,000 درهم فأنفقها 40 مليون كلها على القراء والفقهاء. خطرة كان في طالب علم هون في الشام من بلد أفريقي، بس هذا الشاب فعلا يعني آية من آيات الله في الأدب والانضباط والذكاء. هو من وضع معاش بسيط، فأنا قلت هذا الشاب والله لا يترك، يعني الاستثمار معه استثمار رابح. ولا تأخذني هو طالب علم بده نفقاته يعني محدودة، ما هالنفقات الكبيرة. فشفت واحد من الأخوة التجار، قلت له في هيك هيك هيك طالب علم، أنا شايف يعني التجرة معه هذا رابحة، إذا خرج تتكفله الله أعلم يعني ممكن له مستقبل هذا الرجل. قال لي خلاص أنا حاب تكفله، بلغه أنا حاب اعتبره موظف من عندي، موظفي حاب اصرف له معاش، بيجي بياخده من المحاسب عندي كل راس شهر، بس يروح يشتغل، خليه عم يشتغل عند رب العالمين لطلب العلم، بس بيجي بيقبض أنا المحاسب وهو يشتغل عند الله. بالفعل درس له هون هذا الشاب شي 5-6-7 سنين وسافر على بلده لما تخرج. طبعا سافر خلاص هذا الأخ التاجر يعني، وحتى نحن ما عاد في إنه طريقة للتواصل المستمر معه، بجوز برسالة بجوز بهاتف. بعد سنوات بيتصل فيني هذا الشاب بيقول لي أستاذ، مدري اتصل مدري بعت رسالة، إنه الحمد لله أنا الآن في بلدي وأدرس القرآن الكريم وافتتحت مدرستين لتعليم القرآن الكريم وعندي 7,000 طالب وطالبة. الله أكبر، والله أخذت هالخبر مدري الرسالة ورحت لعند هذا التاجر وقلت له أراب الله تتذكر هذا الطالب يلي كنت كفلانه ونسيان، قلت له هذا أنت كفلته. شوف الاستثمار، في استثمار رابح يا رجل. هذا من كان له سهم في تأسيس هذا الإنسان، كل شيء بيعمله من خير عائداته فورا بتروح لمن ساهم في التأسيس. فالتجار الكبار مع الله عز وجل بيعرفوا كيف أنو تجرى بتركز. الآن بدي أكفل يتيم منيح، هذا أمر جيد، بس مو كل يتيم الحقيقة يعني في يتيم بهمه ويأكل ويشرب بس هيك يعني بالأخير هيك طاقته هذا الرجل. في واحد يتيم مأمول له أو أنا بقدر أدعمه علميا وتربويا وإيمانيا بحيث يطلع شيء يخدم فيه الدين ويخدم الأمة ويخدم البلاد ويخدم العباد، يعني في استثمار رابح. مرأة بساوي عزيمة لقرايبيننا، تعوا أخي منيح الرحم لازم نعمل لهم عزيمة، بس في مرات أنا بساوي عزيمة تانية هيك نوعية بجيب ناس يعني بخطط هذا تخطيط أخو. شلون التجار مرات هيك بيعملوا عزيمة للموظفين بيقول لك هذا الموظف أنا حاسس بكرة حيصل له شيء بالمالية، يصل له رتب، وهذا بالجمارك وهذا بالمحافظة وهذا ما بعرف وين بالمطار. لك أخي موظف صغير بيقول لك ماشي بس باينته حيصير له رتب، هلأ أنت من هلأ ركز معه العلاقات تجي الأيام.
أذكياء، هدول تجار أذكياء بالأمورهم المادية الدنيوية. هلأ في صالحين أذكياء في علاقتهم مع الله، فيقولون ورث خيثمة ابن عبد الرحمن 200,000 درهم فأنفقها على القراء والفقهاء. لذلك يا أخوان تخيروا أعمالكم الصالحات أين توضع، وما هو أفضل عمل. الله عز وجل بالقرآن الكريم 4 مرات قال أيكم أحسن عملا، خلق الموت والحياة بتبارك ليبلوكم أيكم أحسن عملا. في عمل ضار، وفي كسل ولا عمل، وفي عمل حسن، وفي عمل أحسن. فأنت ما بدك تساوي عمل اجتهد يكون حتى تشتغل وتشتغل، يعني اجتهد أنه يكون عمل أحسن. قالوا عن الأعمش قال كان خيثمة يصنع الطعام الطيب ثم يدعو إبراهيم النخعي ويدعونا معه فيقول كلوا ما أشتهيه ما أصنعه إلا من أجلكم. والله أنا متسأل الله وكيلكم كثير يعني جاي على بالي الأكل بس شفتكم حبيتوا هذه الطعام أنا أدعوكم لأجلي. يقول الأعمش ربما دخلنا على خيثمة فيخرج السلة من تحت السرير فيها الفالوذج فيقول ما أشتهيه كلوا أما إني ما جعلته إلا لكم وكان موسرا وكان يصر الدراهم بجمع بصرر. فإذا رأى الرجل من أصحابه مخرق القميص أو الرداء به خلة يعني به فقر تحينه، فإذا خرج من الباب خرج هو من باب آخر حتى يلقاه فيعطيه فيقول اشتري قميصا اشتري رداء اشتري حاجة كذا. وكان خيثمة يقول كان يعجبهم أن يموت الرجل عند خير يعمله إما حج وإما عمرة وإما غزاة وإما صيام رمضان. عن الأعمش قال نفست امرأة المسيب ابن رافع وهو غائب فاشترى لها خيثمة خادما ب600. أنا يبدو سأقف عند هذه يعني الوقفة فيما يبدو بأن الرجل هو من الأولياء وقد وسع الله عليه. يعني الولي مو معناته لازم يكون فقير أنه أخي بس لازم الفقير يكون فقير مخرق الثياب، لا. إذا أنت تركت الحرام أتقنت الفرائض أديت النوافل بالعكس إذا أتاك الله مالا ليك. هذا خيثم الآن نصف الكلام عنه كما ترون نتكلم عن ماله، يعني يستخدم ماله فيما يزيده قربا من الله عز وجل. فإذا أتقنت ترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعت من النوافل ثم استخدم النعم التي أنعم الله بها عليك فيما استطعت من زيادة القرب إليه. نحن الجمعة الماضية كنا عم نحكي القارئ بسيدنا عمر وسيرته يجد عنده مهابة لافتة. الصحابة كلهم صالحون وكلهم أتقياء بس سيدنا عمر يتميز بهيبته يعني بين الصحابة. فأنا مرة تتبعت سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، والذي جاءنا لهذا الكلام إبراهيم النخعي. كنا عم نتكلم قبل خيثمة عن إبراهيم النخعي، كمان إبراهيم النخعي له هيبة. فأنا تتبعت شو بيساوي سيدنا عمر حتى هيك مهيوب. عم طلع معي شغلتين تنتين والله أعلم بس لاحظتهم هيك في سيرة سيدنا عمر. الدرس الجاي بقولكم يا طيب. إيه نعم. الأمر الأول سيدنا عمر كان عنده في قلبه يعني إخلاص لله عز وجل عجيب عجيب، مخلص لله عز وجل في أعماله وفي ما تقرأه في سيرته. يعني تعلمون هذه قصة المرأة المسنة التي كان يدخل إليها في كل يوم يخدمها ما حدا دريان فيه، وكان عمر أمير المؤمنين. هلأ لما كنا عم نقرأ عن إبراهيم النخعي لدرجة إبراهيم من كبار علماء الحديث بس ما يرضى يقعد ويساوي درس يخاف على إخلاصه مع الله عز وجل. سيدنا عمر عنده إخلاص عجيب في أعماله وتحرير في نيته لله عز وجل. هذا الإخلاص يجعله دائما الخوف. تخيلوا عمر ابن الخطاب هو وعم بينازع في سكرات الموت. تعلمون بأنه لما ضربه أبو لؤلؤ المجوسي بالسكين جاءوا جيء بالأطباء شربوا الطبيب حليب فخرج من بطنه قال إنه يموت ما يعني ما في مجال نعالجه. خبروا الناس جعل الناس يدخلون على عمر
يودعونهم. فكان من جملتهم عبد الله بن عباس. فلما دخل عبد الله بن عباس قال كان عمر يعني متمدد وقد وضع رأسه على رجل ابنه عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر متربع وأبوه رأسه على فخذ عبد الله ورجليه ممددتين. عبد الله بن عباس فات قال يا أمير المؤمنين أبشر بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبشر مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض، أبشر بصحبتك لأبي بكر، أبشر بأنك كنت أميرا للمؤمنين وعدلت. فقال عمر نظر إليه قال والله إن المغرور من غررتموه. أنت على قد ما بتمدحوا الواحد يا أخي بيصدق، والله إني لأرجو الله أن ألقاه لا لي ولا علي. يا ريت يا ريت بس هيك يقولوا لي لا بدنا منك شيء يا عمر ولا عليك شيء. الله أكبر، هذا الإخلاص لله عز وجل أورثه خوفا. حتى بتتذكروا كان يسأل حذيفة ابن اليمان صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له أنه أسألك بالله أنه هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المنافقين؟ لأم أنا منافق. يا لطيف عمر بخايف خايف، إخلاصه مع الله عز وجل جعله في خوف. هذه واحدة. رقم اثنين، كان منكسرا في ذاته بين يدي ربه. عمر قدام الناس ضخم كتير وخبير وفخم كتير وهيبة كبيرة، بس بينه وبين ربه بنفسه كان شديد النظر إلى نفسه بأنه خطأ وأنه مذنب. تذكر كتب السير بأن عمر كان يدخل إلى حائط من حوائط المدينة، بستان يعني، قال فيقبض على لحيته فيقول عمر بن الخطاب بخن بخن، عجيب أمرك يا عمر، لتتقين الله أو ليعذبنك. ما تفكر حالك صرت أمير مؤمنين، لا تفكر حالك صرت الناس تهابك، والله إذا ما بتتقي. هيك عم بيحاكي حاله عمر بن الخطاب. فإخلاصه لله أولا وانكساره في نفسه بين يدي الله، مو ضروري قدام الناس، أنا ما بفرجي لعل الناس شيئا، بس بيني وبين ربي أنا منكسر انكسارا شديدا. فالله عز وجل كافأه بجنس عمله فأعطاه في قلوب الناس هيبة عالية، بس بينه وبين ربه في انكسار شديد. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: خطاك نسيت.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: تابعوا المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين.
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير.
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير.
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير.
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الذي بعث بالكلمة الطيبة، وقال صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة. فهنا فتح بابا واسعا للصدقة حتى لمن لا يملكون المال. المهم أن يملك العاطفة الجميلة والقلب الواسع واللسان الطيب الذي لا يبخل بالكلمة الطيبة. الجنة دار الطيبين، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. فلا يسمعون الكلمة البذيئة أو اللاغية، وإنما يسمعون الكلام السلام. والسلام هنا صفة كلام أهل الجنة الذي يقولونه ويتعاطونه فيما بينهم، فإطاره العام وعنوانه السلام. إذن هو التحية والحب والثناء والدعاء والحمد والشكر، الكلمة الطيبة. وقال سبحانه: لا تسمع فيها لاغية. كلمة لاغية لا تسمعها في الجنة، لأن أهل الجنة هم أصحاب الألسنة الطيبة في الدنيا، هم الذين قال عنهم ربهم سبحانه: وهدوا إلى الطيب من القول. وقال سبحانه: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالطيب من القول لغة جميلة، أن يتعود الإنسان أن يبدأ بالكلمة الطيبة، وأن تجري الكلمة الطيبة على لسانه مجرى النفس، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أهل الجنة: يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس. والجزاء من جنس العمل. الكلمة الطيبة إذن هي شعار ينبغي أن نرفعه فيما بيننا، وكما قال بعض السلف: جاءه رجل مغضب وهاجمه وقال له: والله لو قلت لي كلمة واحدة لأسمعتك عشرا، يعني أرد عليك الصاع بعشرة أصواع والسيئة بعشر سيئات. فقال له ذلك الرجل الصالح: والله لو أسمعتني عشرا لم تسمع مني واحدة. ما أسهل أن نتكلم ونحن في هدوئنا واستقرارنا وأمننا، لكن حينما يواجه الإنسان مشكلة مفاجئة مع رجل مرور، مع إنسان يختلف معه، تاجر، موظف، غريب في بلده أو في غير بلده، شخص يعرفه أو شخص لا يعرفه، قد يكون هذا الشخص أحمق، وقد يكون طائش، وقد يكون شخصا قد تعب من العمل والعناء ومواجهة الجمهور لساعات طويلة، ومشكلات العمل نفسه أحيانا ليست على ما يريد، هناك صعوبات وتكدير وتأخرت الترقية، ومدير غير راضي عنه، عنده مشكلة في البيت أيضا مع زوجته، بعض الأطفال عندهم مشكلة صحية، هناك تأخر دراسي، طفل معاق. لك أن تتصور حجم الضغوط التي يواجهها هذا الإنسان الذي تقابله. ثم هذا الإنسان قد ينفجر عليك في لحظة واحدة فيصب عليك الغضب الذي ربما كان يتوقع أن يصبه على آخرين من قبلك، تجمع في لحظة واحدة حيث لم يعد للصبر عنده مجال وانطلق عليك. في مثل هذه اللحظة يتجلى الحلم عند الإنسان، قدرة الإنسان على إلجام النفس، على كظم الغيظ، كما قال سبحانه: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على إنفاذه دعاه الله تعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. القدرة على التحكم في النفس في المواقف الصعبة بحيث لا تفلت كلمة أو تند من الإنسان يندم عليها، وبالتأكيد هي ستند وستفلت، المهم لا تتكرر مرة ثانية، وقد تتكرر، المهم لا تيأس.
ينبغي أن يظل الإنسان حتى الموت يدرب نفسه على ضبط اللسان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لمعاذ بن جبل: أمسك عليك هذا، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى لسانه. فقال معاذ: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم. إذن هو حصاد هنا، حصائد ألسنتهم. ولاحظ هذا التعبير النبوي، قال: وهل يكب الناس في النار على وجوههم، يعني لا يكب الناس في النار على وجوههم شيء مثل حصائد ألسنتهم. والله قد يبدو لنا أنه ليس بالأمر الصعب أن يضبط الإنسان لسانه. أحكم لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاءه الشجعان. لكن حقيقة هذا هو التحدي، القدرة على ضبط اللسان. معظم الناس متعودون على أن كل ما خطر في بالهم شيء قالوه، ثم يفكرون في الكلام بعدما يسمعونه من أفواههم، ربما يفكرون فيه وربما لا يفكرون، بحيث حتى لو قال له قائل أنك قلت كذا، ربما يقول ما قلته وهو قاله، السبب أنه قاله بلا مبالاة، ويمكن يكون متذكر أنه قاله لكن لا يريد أن يتحمل تبعته، وربما أنه لا يأبه بالكلام، لا يبالي بما تكلم، حق أم باطل، خطأ أم صواب. كم هائل من العورات والعيوب تختبي في لغتنا وفي ألسنتنا. أحيانا قد نستكثر الغيبة، أن واحد يتكلم يغتاب شخصا في عرضه في غيبته، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ هل تحب ذلك؟ لحم، ولحم بشري، ولحم أخيك وميت، يعني كيف يحب الإنسان مثل هذا؟ فكرهتموه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قال: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيما تقول فقد بهته. لكن أحيانا نحن نغتاب قبائل بأكملها ومدنا وشعوبا وأمما لإطلاق الأحكام العامة عليهم، أن الشعب الفلاني فيه العيب الفلاني، والقبيلة الفلانية بخلاء، وهؤلاء جبناء، وهؤلاء أنذال، وهؤلاء لا يبالون بما بأعراضهم، وهؤلاء لا يبالون بما أكلوا أو شربوا، وهؤلاء لصوص. وهكذا تجد أن ثقافتنا تحمل كما هائلا من الأحكام العمومية المسبقة على أناس نظلمهم فيها. ولو سئل الإنسان الدليل أو الحجة على ما يقول لم يكن لديه حجة ولا دليل، اللهم أنه سمع كلاما يقوله الناس ويرددونه فقال مثلهم. ولو تذكر أنه موقوف ومسؤول ما قال، ولو تذكر أن الكلام الذي يقوله هو يعبر عن شخصيته، كما قال ربنا سبحانه: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فالإنسان الطيب رجل أو امرأة تحف به الطيبات من الأقوال والأعمال، لأن هذا معنى كونه طيبا. وعلى النقيض: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. فإذا رأيت إنسانا بذيء اللسان سليطا، فاعلم أن وراء ذلك حالات من الانحطاط الداخلي الله تعالى أعلم بها. والحمد لله رب العالمين.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج مع القرآن الكريم مع الشيخ الدكتور سلمان العودة. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. يقضي.

بعيدا بعيدا يعاقر أملا مديدا جموحا مريدا وفي المنعطف الأخير قرع انتباهه النذير صارخا أين المصير بعد التنقل والمسير فقد طالت المهلة واستحكمت الغفلة فأيقظ الفكر واحذر الدنيا فإنها مرتع المكر.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم. خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. فتعالوا نقلب صفحات المجد والشرف وخدمة الإسلام في نساء حول الرسول.
1: مارية القبطية أم المؤمنين رضي الله عنها، في العام السادس من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد بدت في أفق التاريخ استكمال عناصر الدولة الإسلامية في شبه الجزيرة العربية، إذ خضعت قريش مرغمة على مفاوضة النبي صلى الله عليه وسلم، مفاوضة الند للند يوم الحديبية، كما وطدت بنود الصلح شخصية المسلمين السياسية المستقلة معترفة بذلك اعترافا ضمنيا. في ذلك العام أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسله إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام، إلى كسرى ملك الفرس، وإلى قيصر ملك الروم، وإلى النجاشي ملك الحبشة، وإلى المقوقس عظيم القبط في مصر وغيرهم. وكان رسوله إلى المقوقس حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، فاستقبله المقوقس وقرأ كتابه، ثم أكرم وفادته وأنزله منزلا كريما، ولكنه لم يستجب لدعوة الإسلام، ثم زوده بهدايا ثمينة حملها حاطب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت من الهدايا جاريتين من جوار المقوقس، هما ماريا وأختها سيرين. خرجت ماريا من الإسكندرية مع أختها سيرين في حراسة حاطب بن أبي بلتعة، وهي لا تدري من أمر مستقبلها شيئا أو مما تدخره لها الأيام من خير. سارت وكأنها تسير إلى المجهول، لا تعرف إلى أين ستنتهي. تظهر على محياها سمات الحزن والتفكير العميق، وأدرك حاطب ما يجول في نفسها وما يجيش في خاطرها، فأقبل عليها مواسيا ومحدثا، وما زال بها حتى سرعنها ما بها من ألم وحزن، كما استطاع بحداقته ولباقته أن يقنعها بالإسلام، فآمنت بالله ربا

0: أعجبت به ولم تعاشره، رغم أنها كانت قد علمت مقامه ومركزه ومن هن أزواجه.
1: نساء حول الرسول.
0: وصل الركب المؤمن إلى المدينة، وسلم حاطب رسالة المقوقس وهداياه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاستقبلهم ورحب بهم وأكرم قدومهم وأنزلها في مكان يدعى العالية من ضواحي المدينة، وكان يختلف إليها ويرعاها ويعطف عليها، ولقيت منه صلوات الله وسلامه عليه كل عناية ومحبة، ولم تكن لتبدي انزعاجا أو غيرة من زوجاته صلى الله عليه وسلم. وأقبل يوما حسان ابن ثابت الأنصاري شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب سيرين من النبي، فزوجه إياها. وفي أوائل العام الثامن من الهجرة أخذت ماريا تحس بألام الحمل بعد أن ظهرت عوارضه، فازداد إقبال النبي صلى الله عليه وسلم عليها، فهي ملك يمين الله صلى الله عليه وسلم. ومع نهاية العام وضعت ولدها إبراهيم، ففرح به النبي صلى الله عليه وسلم فرحا شديدا، فدفع بإبراهيم إلى أم بردة بنت المنذر بن زيد ابن النجار لترضعه. وبلغت غبطة النبي بولده مبلغها، فإذا هو شديد اللصوق به كثير التطلع في وجهه الصغير. وكان من شأن ميلاد إبراهيم أن تحررت أمه ماريا، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عتقها ولدها. كان مولد إبراهيم عزاء وسلوى ورجاء وأملا، واستمرت الفرحة 16 شهرا في بيت ماريا. ولكن هذه الآمال لم تدم طويلا، إذ مرضت مرضا شديدا، فقامت ماريا وأختها سيرين على تمريضه، ولم يمهله المرض، وظهرت عليه ذات يوم علامات الاحتضار، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فحزن حزنا شديدا وتألم ألما بالغا وأحس بضيق لم يحسه من قبل، فجاء إلى دار ماريا متكئا على أحد أصحابه لشدة ما أحس به من ألم وما أصابه من إعياء، فوجد إبراهيم في حجر أمه ماريا الباكية يجود بآخر أنفاسه، فأخذه منها برفق ووضعه في حجره وضمه إلى صدره ليهدئ القلب المضطرب والصدر اللاهب، ثم غمره حزن شديد وألم دامي وقال: إن يا إبراهيم لا نغني عنك من الله شيئا. وأخذ ينظر إلى جثمان فلذة كبده المسجى في حجره ولا حراك به ولا حياة ينبض بها قلبها، فقال عليه الصلاة والسلام: يا إبراهيم، لولا أنه أمر حق ووعد صدق، وإن آخرنا سيلحق بأولنا لحزن عليك أشد من هذا. وكأنه صلى الله عليه وسلم يواسي بهذه الكلمات ماريا الأم المسكينة، وقد أحس في أعماق ذاته مدى مرارتها ومبلغ تألمها، ومسح صلى الله عليه وسلم دموعه وجفف عبراته وهو يقول: إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إن لله وإن إليه راجعون، وإن يا إبراهيم عليك لمحزونون.
1: نساء حول الرسول.
0: خرج موكب الجنازة، رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل جثمان ولده بين يديه، وعمه العباس بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما إلى جانبه وطائفة من المسلمين. ثم وصل الموكب إلى البقيع حيث دفن إبراهيم بعد أن صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وقف على لحده يلقنه قائلا والغصة تمتزج بالكلمات: قل الله ربي ورسول الله أبي والإسلام ديني. وحدث أن كسفت الشمس يوم وفاة إبراهيم، فظن الناس أنها كسفت حزنا على إبراهيم، ولكن هذه القولة التي رددها بعض الناس نبهت النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لم يكن لي

0: يؤسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله والصلاة، فأعظم به من جلد، وأعظم به من صبر، وأعظم به من نبي. فلم تحمل مارية بعد إبراهيم ولم تضع، وكانت حياتها في سعادتها وشقائها بلاء وامتحانا، أثبتت خلالها أنها من المسلمات الخالدات في التاريخ. بعد أن لحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، كان الخلفاء من بعده يحفظون لماريا مكانتها ويصلونها من بيت المال وينفقون عليها، سواء في عهد أبي بكر أو في عهد عمر رضي الله عنهما، ويقومون بزيارتها وسؤالها عن أحوالها وفاء منهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم. ولما كان العام 16 من الهجرة مرضت واشتد عليها وطأة الحمى وأسلمت الروح، فحزن الناس عليها حزنا شديدا، وشهد عمر رضي الله عنه جنازتها، وحشد الناس إلى ذلك، وصلى عليها ودفنت في البقيع، رحمها الله رحمة واسعة ورضي عنها.
1: خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب، نساء حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: قرآن يتلى
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: سنة تشرح
2: أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم
0: أنشودة نترنم بها مديح تطيب له النفوس
3: هذا القوسين يا حبيبي يا محمد
0: نغم صاف عبر الأثير نغم صاف عبر الأثير نغم صاف باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي إذاعة التوحيد الإسلامي إذاعة التوحيد الإسلامي إذاعة التوحيد الإسلامي إذاعة التوحيد الإسلامي إذاعة التوحيد من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي من المسلسل شيخ المجاهدين شيخ المجاهدين أحمد ياسين أحمد ياسين وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: يا معاذ، لابد أن نقدم الكبيرة أولا.
1: حاضر يا معلمتي. أبي، هيا نبدأ القصة. تحدثت بالأمس أن هنالك طريقة استخدمها الاحتلال الإسرائيلي لتقليل أعمال المقاومة. ما هي هذه الطريقة؟
2: ألم يحن موعد النوم؟
1: ما زال لدينا يا أبي ساعة كاملة.
2: لكن ألم تشعر بالتعب؟ دعونا نكمل غدا.
0: لا يا أبي، ما زالت عيني مفتوحة وترفض النوم، وكلما انتظرت تفتح أكثر.
1: أكمل يا أبي، ما زال هنالك وقت قبل النوم.

0: لو الناس عرفت انه انا بعتلك مصاري حيقولوا عنك جاسوس، حيتخوك. احسن لك تعاون معنا.
1: طيب انا بديش اشتغل جاسوس.
0: انت مش جاسوس، انت بس حتقول لنا اسم واحد بس من المقاومة بس.
1: ولو رفضت؟
0: بنودي للناس صورة الحساب اللي بعتنا لك اياه عشان تساعد ابنك، وبنقول انك تشتغل معنا.
1: ايه؟ انتوا ايش بدكم مني؟ حلوا عني.
0: انت ما تخاف، احنا بنمر في شارع داركم وبنوقفك، بتقولنا ايش اسمه ووين بينام، وكأنه بنفتش زي بقية الناس.
1: وهاي اخر مرة؟
0: بنشوف اخر مرة، يمكن تنبسط منا وخد شوية هالمصاري.
2: وبدأ الاحتلال يستخدم الناس ليصبحوا عملاء، ويقول لهم من الذي يقاوم وأين يسكن.
3: أبي، أنت قلت لنا سابقا إن المقاومين يعرفهم الناس، صح؟
2: للأسف نعم يا بني، المقاومون كانوا يظهرون بسلاحهم أمام الناس، وهذا سهل على الاحتلال الإسرائيلي القضاء عليهم وملاحقتهم.
4: الآن الوضع أفضل، المقاومون لا يظهرون ولا يعرفهم الناس.
5: يبدو أن الأولاد ما زال أمامهم وقت مع والدهم. يا رب. شكرا يا بنتي.
6: اذهبي أنت وارتاحي، ولا داعي لانتظارهم، لقد شارفوا على الانتهاء.

0: بك يا بني.
1: لا شيء يا أمي، لا شيء.
0: أراك شارد الذهن.
1: أراجع جدول اليوم وأشعر أنني لا أجد وقتا لأدرس كل المواد.
0: هل يوجد مواد صعبة ولا تستطيع فهمها؟
1: أشعر أن مادة العلوم صعبة قليلا، أو لربما أنا لم أعطيها حقها في الدراسة، لست أدري.
0: كم من الوقت رتبت للدراسة؟
1: رتبت جدولي أن أدرس بعد العصر ساعة، وبين المغرب والعشاء أيضا ساعة.
0: ما رأيك يا بني أن تقلل من اللعب بعد الظهر قليلا، وتزيد دراسة العلوم نصف ساعة كل يوم؟
1: إن شاء الله يا أمي، إن شاء الله. لا أريد أن أعطيك إياها.
2: سأخذها رغما عنك.
1: لا فشي.
0: إيش يا أولاد، إيش في؟
2: لقد أخذ لعبتي ورفض أن يعطيني إياها.
1: يا أمي، دائما تأخذ ألعابي ولا أتحدث بشيء.
2: بالله، ومتى أخذت ألعابك أنا؟
0: تعال يا معاذ، ألم تقل إن أختك حبيبتك وأنت لا ترضى أن يضايقها أحد؟
1: نعم يا أمي، ولكن أردت فقط أن ألعب فيها قليلا.
0: طيب يا أمي معلش، أخوك بيحبك، مش هو دايما بيجيب لك حاجات معاه وبيخاف عليكي؟
2: يعني بس هو ليش عمل هيك؟
0: معلش يا أمي معلش. يلا يا معاذ، راضي أختك.
1: أنا بدي أرضيها، بس أنا ما غلطتش.
2: لا، أنت غلطت لأنك زعلتني.
1: حاضر، أنا متأسف، سامحيني، أنت حبيبتي.
0: الله يرضى عليكم يا أولادي حبايبي. يلا إجا وقت الدراسة.

0: ما أجمل هذا، هل لي نصيب في ذلك؟
1: طبعا يا أبي.
2: والآن هيا اجهزوا جميعا لتناول الطعام.
0: إلى الطعام.
1: إلى الطعام.
3: هل يا أبي الشيخ يتعامل مع تلاميذ المدرسة كصديق أيضا؟
4: نعم يا أبي، نريد أن نعرف عن هذا الجانب.
0: عن هذا الموضوع سأحكي لكم واقعة مهمة.
5: صلاح الدين الأيوبي is a hero. محمد الفاتح is a good leader. Palestine was occupied. الحصة القادمة نكمل بقية الدرس إن شاء الله. يعطيك العافية. تعال يا حبيبي يا أحمد.
6: نعم يا أستاذ.
5: مالك يا حبيبي؟ شايفك تعبان ولا زعلان؟ مالك إشي؟
6: لا أبدا يا أستاذ، فيش إشي.
5: أنت بتشتغل يا أحمد؟
6: آه بشتغل بأرض جيراننا بعد ما أروح من المدرسة.
5: الله يعينك يا حبيبي. أبوك إيش بيشتغل؟
6: أبوي مات
5: رحمة الله عليه. مين بيصرف على البيت؟
6: أنا. أستاذ أنا بدي أبطل، مش قادر أدرس وأجيب أكل للدار، ولد ولا أمي العيانة، لازم أشتغل أكثر.
5: لا يا حبيبي، أنت حتضلك في المدرسة وبديش تشتغل، وأنا حعطيك اللي بلزمك، بس بشرط تسدني إياهم لما تكبر. الناس اللي زيك يا بطل لازم ينجحوا في حياتهم. كل أول الشهر بتجيني عشان أعطيك راتبك.
4: يا لروعة الشيخ، كم هو إنسان طيب.
3: إني أحبه في الله يا أبي.
4: وأنا أيضا.
0: سنكمل حديثنا كالعادة بعد صلاة العشاء إن شاء الله.
3: أكمل يا أبي.
0: في تلك الأثناء وبعد صلاة العصر كان الشيخ في المسجد.

0: السلام عليكم ورحمة الله. كيف حال الشباب؟ أنا اسمي أحمد.
1: وعليكم السلام، وهل يخفى القمر؟ الله يحفظك يا شيخ، سمعت لك خطبة الأسبوع الماضي. أنا أحمد.
2: أنا عمر.
0: كيف أموركم؟ طلاب أنتو؟
1: صحيح، ثاني ثانوي.
3: وأنا زيه كمان.
4: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم المسلسل الدرامي من المسلسل شيخ المجاهدين، شيخ المجاهدين أحمد ياسين. أحمد ياسين، وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من حكاية الناس. حكايتنا هذه تتحدث عن جريمة نكراء راح ضحيتها المهندس غالب الذي عثر عليه مقتولا في شقته. المهندس غالب رجل في 50 من عمره، متزوج ولديه 3 أولاد، وهو رجل دمث الأخلاق وحلو المعشر، معروف لدى أهل الحي بحبه للخير ومشيه في قضاء حاجات الناس. كانت الدكتورة علياء زوجة المهندس غالب في بيت أهلها هي وأولادها عندما حدثت الجريمة، وعندما عادت وجدت زوجها جثة هامدة غارقة بالدماء. سردت الدكتورة علياء للمباحث الجنائية ما رأت، فقالت: لقد خرج قبلي من المنزل وأخبرني أنه سيتأخر في العودة لأنه مدعو على العشاء، ولست أدري ما الذي عاد به إلى المنزل وكيف حدث ما حدث. بدأت المباحث الجنائية عملها، اتضح لها أن المهندس غالب كان قد قبض ذلك اليوم مبلغا كبيرا من المال، وأنه وضعه في البيت لأن المصرف كان في عطلة رسمية يوم ذاك. يبدو أن بداية الخيط هنا. كان الجاني يريد سرقة المال، وعندما عاد المهندس غالب لأمر لا يعلمه إلا الله فوجئ باللص، وفوجئ اللص به فوقعت الجريمة. بدأت المباحث تحقيقاتها من هذه النقطة. سأل المحقق الزوجة: متى تسلم المهندس غالب المبلغ المذكور؟ قالت: اليوم ظهرا. سألها أين استلمه؟ أجابت: في مكتبه. تبين للمباحث أن باب المنزل فتح بالمفتاح دون أي معالجة بأداة أخرى. استدعى المحقق جميع الموظفين الذين يعملون في مكتب المهندس غالب، وبدأ بسؤالهم عن تحركاتهم في ذلك اليوم. حامت الشكوك حول أحد الموظفين، علاء المدير المالي في مكتب المهندس غالب، وقد كان موجودا في المكتب عندما قبض المهندس غالب المال. علاء هذا شاب فقير في 30 من عمره، طالب المهندس غالب عدة مرات برفع راتبه، ولكن غالبا لم يستجب لمطالباته لأنه يرى أن الراتب الذي يتقاضاه جيد وأنه يفوق ما يتقاضاه أمثاله من خريجي كلية التجارة والاقتصاد. تم حجز علاء على ذمة التحقيق لعدة أيام، ثم تم الإفراج عنه لعدم توفر الأدلة. استكمل التحقيق مجراه دون الوصول إلى نتيجة، فطوي الملف وسجلت القضية ضد مجهول. مضت الأيام والسنون، وأصبح علاء رجلا ثريا، وامتلك شركة للمحاسبة وإدارة الأعمال يعمل فيها أكثر من 20 موظفا. لاحظت زوجته رغداء أنه لا يستغرق في نومه مؤخرا، وأن الكوابيس المزعجة تراوده بين الفينة والأخرى، ولكنها كانت تعزو ذلك إلى كثرة متاعبه وأشغاله. كثيرا ما كان علاء يستيقظ من نومه فزعا وهو يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. عندما تسأله عما به يجيبها: لا تشغلي نفسك، إنه كابوس، لعنة الله على الكوابيس. أصيب علاء مع الأيام بألم في معدته، كان هذا الألم يراوده بين الحين والحين، لكنه اليوم يشعر بألم شديد لا يطاق. اضطجع في مكتبه على الأريكة وقد ازداد الألم، طلب مشروبات ساخنة، شرب حبوبا مسكنة، لكن الألم كان يهاجمه بشراسة. وصل صوت أنينه إلى مكاتب موظفيه، فحمل إلى المشفى في حالة إسعافية. بعد عدة أيام شاع الخبر، فقد تبين أنه مصاب بورم خبيث في المعدة. تدهورت صحته بسرعة مدهشة، وأعلن الأطباء يأسهم من شفائه، فحالته متردية، وبقاؤه في المشفى لم يعد يعني شيئا سوى كثرة المصاريف. والشفاء بيد الله، والأعمار أيضا بيد الله. نقل إلى بيته محمولا على نقالة الإسعاف، وبدا خلال أشهر أكبر من عمره ب10 سنوات على الأقل. كانت آلامه تشتد، وتشتد معها الكوابيس التي تحرمه النوم في الليل والنهار، فإن غفى دقائق صح بعدها وهو يصيح ويصرخ ويملأ البيت صخبا مزعجا. زاره مرة بعض موظفيه، فاستقبلتهم زوجته رغداء. انبعث من غرفة النوم صراخه الرهيب، فأسرعت رغداء إليه وتبعها الضيوف ليساعدوها إن احتاجت إلى ذلك. كان علاء يذرع الغرفة جيئة وذهابا كالمجنون، يمد يديه أمام وجهه تارة وكأنه يبعد عنه شخصا يحاول إيذاءه، ويتلمس عنقه تارة أخرى.
ضمته إلى صدرها وهو يبكي وينشج. نظر إليها كما ينظر الطفل الصغير إلى أمه وقال بصوت مرتجف: أنقذيني منه يا رغداء، يريد قتلي كما قتلته. سألته مسايرة: عمن تتكلم يا علاء؟ كلنا هنا، كلنا نحبك، لا أحد يريد قتلك. قال فزعا: بلى، غالب، غالب يا رغداء، يريد أن يقتلني كما قتلته. بهتت رغداء، ظنته يهذي. كان الضيوف ينظرون ويسمعون، وكان علاء يتكلم كالمجنون وهو لا يعي ما يفعل ولا ما يقول. تابع يقول بصوت متهدش وكلمات متقطعة: لم أكن أريد قتل غالب، كنت فقط أنوي سرقة النقود. انتظرته حتى خرج من المنزل، فدخلت، فتحت الباب بالمفتاح. كنت مرة قد اختلست مفاتيحه من فوق الطاولة، فطبعت نسخة منها ثم أعدتها دون أن يشعر. كنت أعرف أنه مدعو إلى عشاء، لكنه عاد فجأة فرآني ورأى النقود في يدي. خفت أن يفتضح أمري فقتلته. نعم، قتلته بيدي هاتين. لم تصدق رغداء أذنيها، لم تتوقع يوما أن يكون زوجها قاتلا. لقد دافعت عنه بكل ما أوتيت من صدق وإخلاص يوم أوقفته الشرطة على ذمة التحقيق. صاحت ملتاعة: أيها المجرم، أنت إذن الذي قتلت غالب ويتمت أطفاله الثلاثة. قفز علاء من مكانه وهو يصيح: ها هو، إنه يريد أن يقتلني، يريد أن يثأر لنفسه، أنقذوني أرجوكم. في تلك الليلة توفي علاء. لم تكن رغداء في البيت ساعة وفاة زوجها، فقد تركته ورحلت. أولاده وإخوته حضروا ساعة احتضاره. كان عندما يصحو من إغماءته يصيح كالمجنون: سامحني يا غالب، لا تقتلني، اتركني يا غالب. يبدو أن ملك الموت قد جاءه في صورة غالب. لم يحضر جنازته سوى أولاده وإخوته وقليل من المتسولين الذين يتعيشون على صدقات الجنائز. رحل علاء من الدنيا وقد ترك فيها عبرة لمن يعتبر: محكمة الله بالمرصاد لكل ظالم جبار، هذا في الدنيا، وما في الآخرة أمر وأدهى. يقول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. إخوتي وأخواتي، انتهت حكايتنا لهذا اليوم. أودعكم على أمل اللقاء بكم مع حكاية أخرى من حكايا الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي، وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: رحمة الله.
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس، تميز عبر الأثير.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج بيت المسلم، سلسلة تربوية مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي أخواتي أينما كنتم، أسعد الله أوقاتكم بالخير واليمن والبركات والطاعات. نحن معا في حلقة جديدة من برنامجنا بيت المسلم، ندخل إلى هذا البيت الذي نسأل الله أن يكون عامرا دائما بذكر الله ومحبته، بمعية شيخنا الفاضل فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبارك الله بكم.
1: أكرمكم الله. سيدي، بعد أن أمضينا الحلقات السابقة في الحديث عن الزوج والزوجة، والبيت زوج وزوجة وأولاد، نبدأ اليوم بالحديث عن الأولاد. الأولاد في القرآن الكريم قرة العين، وهم البشرى، وهم هبة الله تعالى. يتحدث القرآن عنهم بشيء من الود والحب، لذلك ندخل اليوم إن شاء الله إلى موضوع تربية الأولاد. لماذا كانت تربية الأولاد من الأهمية بمكان في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. الحقيقة أنه أريد أن أتحدث عن حاجات تتسع لكل البشر. في 8 مليارات إنسان، هل واحد من هؤلاء البشر جميعا من أي عرق، أي جنس، أي طائفة، أي دين لا يتمنى السلامة؟ قطعا. من مرض، من قهر، من فقر، في واحد لا يتمنى السعادة، اتساع بالدخل، بيت واسع، زوجة صالحة، أولاد أبرار، كلهم. في إنسان لا يتمنى الاستمرار، أن يعيش عمر مطول، كلهم. الحقيقة الإنسان حريص على سلامته. السلامة تحقق بالاستقامة، بتطبيق تعليمات الصانع، والصانع الجهة الوحيدة الخبيرة فيما ينفعك وما يضرك أيها الإنسان، وسعادته بالاتصال بأصل الجمال والكمال والنوال. أما استمراره في حاجة إلى السلامة بالاستقامة، وحاجة إلى السعادة بالاتصال بالله. الحاجة للاستمرار الأعمار تنهي حياة الإنسان، أما الإنسان يستمر بأولاده. لذلك الحاجة إلى أولاد صالحين، هذه الحاجة تؤكد الحاجة الثالثة في الإنسان، الاستمرار. لذلك لا يمكن أن ترى إنسان سعيد وأولاده أشقياء، مستحيل، هذا الشيء يعد من البديهيات. فالإنسان يشقى بشقاء أولاده.
1: نعم. هذه مقدمة رائعة سيدي. نعم. جزاكم الله خيرا. إذن ابنك استمرار لك. نعم. فتربيته هي الاستمرار. هل يمكن أن نستفيد قضية التربية من اسم الله الرب؟ كيف نوفق بينه؟
2: طبعا الله رب، يعني مربي. ولكرامة الإنسان عند الله أعطاه شيء من أسمائه، فالله مربي والإنسان يربي أولاده. نعم. والله كريم والإنسان كلف يكون كريم، هي تخلق بأخلاق الله، فيها أصل نصي صحيح. نعم. فالله مربي، لكن كيف مربي؟ جعل هذا الابن من أب، وأودع بالأب شيء فطري. أي أب، مؤمن غير مؤمن، مستقيم غير مستقيم، غني أو فقير، مدني أو ريفي، أي أب في الأرض جبلت محبة أولاده في كيانه، هي فطرة. نعم. فلذلك العناية بالأبناء هي في الحقيقة عناية بالذات، لأنه مستحيل أن يسعد الإنسان وابنه شقي. في عنا دليل قرآني بس لطيف جدا، ولا يخرجنكما من الجنة فتشقى.
1: يخرجنكما آدم وزوجه.
2: نعم. هو. نعم. أما تشقى يعني إشارة لطيفة إلى أن شقاء الزوجة شقاء حكمي للزوج. هلأ يقاس عليها، وشقاء الأولاد شقاء حكمي للأب والأم. فالإنسان إذا اعتنى بأولاده يعتني بنفسه، إذا أسعدهم يسعد نفسه، إذا رفعهم إلى مقام عالي يرتفع معهم إلى مقام عالي. وفي ملمح لطيف جدا، ما في إنسان إلا ويغار من إنسان آخر كائنا من كان، حتى ولو كان أخوه النسبي، لو كان أخاه النسبي، إلا الأب مع أولاده. يتمنى أي أب في الأرض أن يكون ابنه فوقه في المكانة والدخل والعلم. هي حالة لي أنا فهم خاص فيها. الله عز وجل غني عنا، لكن يفرح بإيماننا، يفرح. فكما أن الله عز وجل يفرح، جعلنا من أب وأم يقربان معنى الذات الإلهية منا. كيف أن الله يفرح، هو غني عنا، يفرح بهدايتنا. لله أفرح بتوبة عبده المؤمن من الضال الواجد والعقيم الواد والظمآن الوارد. لذلك نحن من أب وأم هذان الإنسان الوحيدان في الأرض، يعني يتمنيان لنا السعادة فوق ما هي فيهم.
1: وهذا سيدي يتصل بقسم الله تعالى في سورة البلد، ووالد وما ولد.
2: نعم، يعني من آيات الله الدالة على عظمته نظام الأبوة والبنوة في الحياة.
1: نعم. ووالد وما ولد.
2: كنت مرة في مستشفى.
1: نعم.
2: لفت نظري المتعلمة تبكي وابنها مستشفى أطفال.
1: نعم.
2: وابنها على يديها، وغير المتعلمة والمدنية والقروية والمثقفة وغير المثقفة والملتزمة وغير الملتزمة. سبحان الله، أودع في قلوب الآباء والأمهات رغبة جامحة في إطعام أبنائهم وإكسائهم وسلامتهم.
1: ووالد وما ولد.
2: إلا أن الأب المؤمن يضيف إلى هذه الحاجات أن يكون ابنه مؤمنا مستقيما مهتديا.
1: نعم. وهذا يقودنا سيدي أو يعيدنا إلى اسم الرب. الرب جل جلاله هل يربي أجسامنا فقط؟
2: لا، يربي أجسامنا وأرواحنا.
1: نعم.
2: بالمفهوم المألوف، أما أجسامنا وأنفسنا.
1: نعم.
2: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. والآية دقيقة جدا هذه.
1: نعم.
2: يعني من عظمة خلق الإنسان في الإنسان، خلق الله في الإنسان، أنه إذا أخطأ في عنده كاشف ذاتي. إذا أخطأ نفسه المبرمجة برمجة رائعة جدا تكشف له خطأه، ألهمها
1: فجورها
2: إذا فجرت.
1: نعم.
2: وتقواها إذا اتقت.
1: نعم. ولم يودع فيها الفجور.
2: لا، أعوذ بالله،
1: معاذ الله،
2: لكن هذا الشيء يتناقض مع وجود الله.
1: نعم. لكن إذا فجرت تعلم أنها فجرت.
2: وفي معنى آخر، يعني هو الفجور ما له وجود حقيقي، ناتج عن بعد الإنسان عن الله عز وجل. إذا كان سيارة غالية جدا وقعت في وادي إلى قعر الوادي أصبحت بشكل لا يحتمل، هل هناك معمل صنعها هكذا؟
1: هذا السقوط الذي
2: السقوط. يعني الشيء السلبي ما له خالق، ما له موجد، ناتج عن عدم تطبيق تعليمات الصانع.
1: نعم. إذن سيدي الرب يربي أجسامنا وأنفسنا، وينبغي نحن إذا ربينا أولادنا أن نعتني به.
2: نعم.
1: أجسادهم وبنفوسهم،
2: تخلقوا بأخلاق الله.
1: نعم. وهذا ما سوف يعني نتحدث عنه.
2: نعم.
1: لاحقا إن شاء الله. سيدي، مع هذه الهجمة الشرسة المعلنة ضد الأسرة المسلمة والمسلمين، تقولون ما الورقة الرابحة اليوم بأيدينا؟
2: والله أنا أقول مما الورقة الرابحة، لم يبقى.
1: نعم.
2: في أيدي المسلمين من ورقة رابحة إلا أولادنا. هذا ابنك.
1: نعم.
2: بإمكانك أن تربيه تربية إسلامية، تربية أخلاقية، تربية إيمانية، تربية عملية، أن تجعل منه جيلا آخر. هي أكبر الورقة الرابحة الوحيدة التي بقيت في أيدينا أولادنا.
1: سيدي وقد يعني جاء في الحديث أفضل كسب الرجل
2: ولده.
1: ولده
2: يعني ترك عمارات، لو ترك ابن غير مؤمن هذا كله يبيعه في القمار أحيانا، ترك ابن مؤمن يعد هذا ابن المؤمن استمرار لوالديه،
1: فهو أفضل كسب.
2: شو الدليل؟ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. العلماء قالوا ألحقنا بهم أعمال ذريتهم، يعني الحقيقة أكبر تجارة مع الله أن تربي أولادك. ابنك أعماله الصالحة طوال حياته في صحيفة الأب، وابن الابن وهكذا. لذلك والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم.
1: كان بعض
2: ألحقنا بهم أعمال ذريتهم،
1: أعمال ذريتهم نكتب ما قدموا وآثارهم. سيدي يعني سابقا في الجاهلية بعض قبائل العرب كما ذكر القرآن الكريم وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت كانوا يأيدون البنات.
2: نعم.
1: اليوم إذا أب أهمل ابنته أو أهمل ابنه هو لم يقتله،
2: يعني حينما تؤذ البنت مصيرها إلى الجنة. أما الأب الذي أفسد ابنته، في أثر دقيق جدا أتأثر به أنا كثيرا، تقف البنت وقد استحقت النار يوم القيامة، تقول يا ربي لا أدخل النار حتى أدخل أبي قبلي لأنه كان هو السبب في دخول النار. إذا واحد ما انتبه لبناته لتربيتهم لإيمانهم لحجابهم لتعريفهم بالله عز وجل، كل الأخطاء الناتجة عن بناته يتحملها الأب في النهاية.
1: والفتنة
2: أشد من القتل،
1: أشد من القتل.
2: هذه الموؤودة قتلت الشهيدة ذهبت إلى الجنة، أما التي ربيت وتفلتت بثيابها ولم يعترض أبوها على ثيابها بل افتخر بجمالها وتفلتها وأن متحررة هي،
1: فتنها
2: سوف يدفع الثمن باهظا يوم القيامة.
1: سيدي التربية هل تقع على عاتق الأب والأم فقط أم من المسؤول عنها أيضا في المجتمع؟
2: والله التربية مفهوم واسع جدا. أنا لا أصدق أن جهة واحدة تسأل عن التربية. التعليم له علاقة،
1: مدرسة،
2: الإعلام له علاقة، التفلت له علاقة، عدم مراعاة الجانب الشرعي في ثياب المرأة في بلاد معينة. يعني بفرنسا مثلا وضعت على رأسها قطعة قماش بدافع من دينها الإسلامي. فرنسا قامت ولم تقعد حجاب هذا. أما حينما تغدو المرأة شبه عارية ولا كلمة،
1: حرية شخصية،
2: هذا التناقض، هذا تناقض مريع لا يحتمل.
1: هم قالوا سيدي التربية أربع ميمات، ميم المنزل والمسجد والمجتمع والمدرسة.
2: نعم.
1: ما أهمية المدرسة تحديدا في المعلم؟
2: يعني والحقيقة لي رأي شخصي، الجهة التربوية الأولى في حياة الإنسان أمه وأبوه. فالأم والأب لو لم يتكلموا كلمة، الأب مثلا كذب على على زوجته على مسمع من ابنته
1: أو ابنه،
2: تعلمت الكذب. الأب لما أخلف وعده، لما بالغ بازدواج الشخصية أمام الناس شيء، كلامه رائع بالبيت كلامه شيء. فالحقيقة ما في داعي الأب يوجه أحد، حركاته وسكناته وغضبه ورضاه وهندامه ولباسه وشأنه الشخصي،
1: هذه تربية،
2: هي تربية، هي التربية الصامتة، هي أبلغ من التربية الناطقة.
1: نعم. هذا المنزل،
2: هذا المنزل
1: والمدرسة.
2: الآن الجهة المسؤولة الثانية المدرسة، هذا المعلم. يعني المعلم عم يتولى نقل الطالب إلى مستوى تربوي أعلى. طيب الثالثة المرجعية الدينية،
1: المساجد.
2: المشكلة الآن أنه هذا إذا الأم أقنعناها أن تترك البيت وأن تهتم بشأنها الخاص بمكانتها في الوظيفة على حساب أولادها، تركوا للخادمة. فالمؤسسة الأولى القوية الناجحة الرائعة في التربية شغلت عن أولادها. وإذا أعطينا المعلم أقل راتب في البلد، من يأتي إلينا غير المتفوق الذي أخفق في الحياة، الفاشل في حياته؟ هذا سيتولى تربية أولادك، وابنك أغلى شيء بحياتك. قد يتكلم بكلمة ما بتليق، قد يدخن أمام الأولاد مثلا. ثم المرجعية الدينية إذا حاربناها، فنحن الآن كأنه في خطة عميقة جدا من طرف أعداء المسلمين لإضعاف الأم المربية، بأن نقنعها أن تخرج من البيت، وإضعاف المعلم، وإضعاف الجهات الدينية،
1: المسجد والمنزل والمدرسة.
2: نعم.
1: والمجتمع. بارك الله بكم سيدي ونفع بكم.
2: الله
1: إن شاء الله في لقاءات قادمة نبدأ بالحديث عن تفاصيل هذه التربية. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم إخوتي أخواتي. لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء إلا أن أشكر لكم حسن المتابعة، سائلا المولى جل جلاله أن نلتقيكم دائما وأنتم على أحسن حال. إلى الملتقى أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج بيت المسلم، سلسلة تربوية مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: من هنا
1: من هنا انطلق وعارف ما دربي وما هدفي
0: وراية التوحيد أعلي
2: وراية التوحيد
3: راية الحق بالعالي ارفعوها
0: وللمستقبل قد مضيت
2: وللمستقبل

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 بعد العصر، ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
1: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يسرنا ويسعدنا أن نلتقي بالأخ المناضل المجاهد رضوان الشحيمي في حديث حول ذكرياته ضمن العمل الجهادي المقاوم ومعرفته بالعديد من الشخصيات التي عاصرها في تلك الحقبة الذهبية. بداية الأخ المناضل رضوان أبو إبراهيم، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: هل لكم أن تحدثون عن شخصية الدكتور الشهيد عصمت مراد؟ يعني بماذا كان يمتاز؟ أريد معرفة
3: يعني دكتور عصمت، أول شيء دكتور وطبيب. يعني بالوقت الطبيب مناضل، مناضل كبير، أطول بهمه العمل السياسي، أطول بهمه العلاقات، أطول فتح علاقات، أطول بهمه أنه شو بدنا نعمل هان، شو بدنا نسوي هان، في إلى آخره. يعني الطبابي كانت عنده مسألة يعني هيك شكلية، يعني حاكم طبعا مش من شان المهل، يعني ما يهمه هذا الموضوع. كان هم العمل التنظيمي، العمل السياسي، العمل المقاوم، العمل العسكري، كان ديدنه يعني ليلا نهار شو بدنا نعمل، شو بدنا نسوي. وكان بهداك الوقت يعني في تليفون نتواصل مع بعض، كنا نسوي على مستوى لبنان تقريبا كل شهر 20 يوم نقعد قعده نقش شو بدنا نعمل، شو عملنا، شو الى اخره. ومن خيره الاخوه والله يعني الدكتور عصمت رحمه الله، كان خساره كبيره.
2: الدكتور عصمت كان له دور كبير في تأسيس الكتيبة الطلابية التي يعني أشرتم وتحدثتم عن الكثير.
3: طبعا كان
2: له
3: دور كبير. هذه
2: الكتيبة يعني عمليا كان هناك حركة فتح موجودة في لبنان. نعم. بشكل قوي.
3: نعم.
2: كان له وجود عسكري وحتى سياسي.
3: نعم.
2: أهمية تأسيس الكتيبة الطلابية في تلك الفترة، يعني لماذا يعني لم ينخرط هؤلاء الذين أرادوا الدفاع عن فلسطين خلال حركة فتح إنما بكتيبة يعني مستقلة عن
3: يعني كانت تمثل الكتيبة الطلابية أو كتيبة الجامعة تمثل فكر سياسي معين يقوده الأستاذ والأخ المجاهد منير شفيق. كانت مسألة فلسطين مسألة أولوية، من النهر إلى البحر. كانت مسألة فلسطين وعدها لا، يعني هاي الأساسية. يعني إحنا ضد أي خلاف مع أي نظام عربي وكذا، لا، تضرب الكيان، تضرب الكيان بيضعف هذا النظام العربي التجزئة الموالي للغرب إلى آخره. هلا يعني إذا بدك أكثر من هيك، إحنا اشتغلنا بموضوع تاني يعني قبل يعني بعد 78 كان في أخ سوري في لبنان، يعني طبعا حزب سياسي، قلنا له أنتوا شو بتشتغلوا؟ بتعطوا بيان وبتروحوا تروحوا الحبس؟ ما في شغلة يا هم بكلام، فوق الحبس من شينا وروحوا على المستشفى. ورحت أنا على سوريا على مدينتين، والله يعني هذيك الفترة طبعا ما قبل 82 الحكي، يعني خليها 79-82، دربنا أكثر من 80 شاب مقاتل. شوي شو الفكرة؟ أنه بدنا نفتح شبكة الجولان، هاي الأساس. يعني كان بدنا نفتح جبهة، يعني فلسطيني خي ما بيحررها الجيش العربي، بيحررها مقاومة من غزة من مصر، مقاومة من الأردن، مقاومة من سوريا، مقاومة لبنان. بس وجدت هاي المقاومة، إذا وجدت إسرائيل ستندحر بأسرع وقت. هي كان الهدف وهي الفكرة كانت. للأسف الشديد بعد 82 تغير مسائل كتير وتراجعت الأمور. الكتيبة أنا بقول لك يعني إذا بدك أكثر من 300 شهيد مقدمين على يعني مستوى كل لبنان. ما في كتيب فتح مقدمة، ده إنه هي مش كتيبة، هي أكبر من كتيبة وأكبر من قوات. وكان كل الهدف يعني فلسطين فلسطين فلسطين فلسطين، ضد التسوية، ضد أوسلو، ضد النقاط العشر، ضد انه كل شبري يندحر عنه نقدر نعمل دولة، ضد الدولة. ليك الدولة اليوم صارت بس مع الجهاز الأمني والأمني الفلسطيني والإسرائيلي بس في تنسيق، ما في شيء تاني للأسف الشديد. للأسف سيرين معوقين المقاومة العظيمة اللي عم يصير بفلسطين، غير ما المفروض يصير. ابن 13 سنة عم يفوت يقاتل، ومش منتظم منتمي لحد عم يشتري سلاح بيعرف كيف كذا بروح بيعمل عملية بروح استشهد. هذا الشعب العظيم بده ينتصر وهذا مقدمة الانتصار العربي القادم إن شاء الله
2: إن شاء الله. الاجتياح الإسرائيلي لبنان عام 1982 شكل صدمة للعديد من القوى ومن ضمنها منظمة التحرير الفلسطينية حيث تم التراجع الكلي عسكريا من الجنوب. هل كان للكتيبة الطلابية مشاركة في الدفاع عن المناطق أو القرى التي كان يتواجد فيها بعض الإخوة من هؤلاء أو من هذه المجموعة ضمن الجنوب أو بعض مناطق البقاع؟
3: في شغلة يعني تعلمها من الحروب اللي صارت مقاومة الفلسطينية بشكل عام بوجه عدو متفوق طيرانا وبحرية ومدفعية بيني بقول لك ما وصلت كل المقاومة حتى نحن يعني بالكتيبة انه تقاتل ككتيبة قاتل كسري بكل الحروب اللي صارت يعني ب 72 الأول 82 تتوزع السرايا الى إلى مجموعات كل مجموعة قاتل لحال. هلا في مجموعة قاتل في مجموعة انسحب في مجموعة إلى آخره. هلا ب 82 اللي الشيء العظيم اللي صار هي قلعة شقيف رحمه الله الأخ علي بطوع يعني بنى قلعة تحت القلعة كل الشباب وهي كانوا أغلبهم يعني تقريبا الأخ سمور هو الأخ سمور نسيت الاسم الصغير وقائد الكتيب هي موجود يعني بالإعلام انه لم ينسحب ولا مقاتل من الشباب حتى كان في يمنيين وشفنا باخر انه جاب اساد على الرسول الاعظم الاسم الكبير ضل هونيك كاساد في اسم جاب لم ينسحب احدا عده جنرالات راحت عده قوات راحت عده اليات راحت طبعا بالاسلحه المتوافره يعني فينا نقول كانت معركه عظيمه جدا بكل المقاييس يعني العدو الصهيوني في نقول مشيف مثله في هيك مواجهة ويجي رابين وقتها الخجل بالآخر انسحب عبقال له يسألوا انه هل انهربوا قالوا لا قاتلوا وماتوا ولم ينسحبوا إذا مقاتل
2: بطولة كبيرة
3: بطولة كبيرة هلأ طبعا القوات اللي اجت فيما بعد اجت عندي انا صعدنين لهون طبعا في اسم اجا سلاح دينا وبلشنا نستقبل كل القوات اجت لعنا وعملنا بعدين اذا بدك موقع عروبي يعني عروبي بمعنى عراقي سوري لبناني يمني بدنا نعمل مقاومة عربية وانا حكي عنها باحد المسائل طبعا بلشنا نظبط ترتيب القوات العسكرية الكتيبة يعني عندنا منطقة صعدنان التعلبية بر الياس روح شرقا إلى آخره رتبتها مواخرة أنا بيجيني أخ من الأرض المحتلة بيقول لي عملت كذا بقول له نسيان أنا عملتهم كلهم ولا نسيان كيف رتبنا المسائل يعني وين بدك تستقبلهم بدك تشتغل عليهم إنه مش الحال هلا اللي صار يعني في أزمات نفسية بصير عنده الأحد يعني إذا واحد عندي بده يفل على الهرمين بتقول له واقف بالشباب الطرامين يعني للأسف انا عيطت عليه شوي انه خلص ما عاد في اجتياح عودها خليك عندي لا بدي وراح بعدين صرت ادور علي ليش حكيته هيك رستي هلا كل انسان له طاقه وكل انسان على التحمل والى اخره بالعكس رتبنا كل الامور خلال هاي الاشهر كلها وبعدين يعني طلعنا للعمليات ضد الاسرائيلي كان بابلياس كان ب بعد جب جنين يعني شوي وصرنا نشتغل كيف بدنا نفوت لهونيك كيف بدنا نعمل عمل عسكري هذا من جهة تانية كيف بدنا ناخذ غراض وأسلحة على صيد على بيروت بدنا نعمل هونيك شغل يعني هذا اللي اشتغلنا عليه وهذا قبلنا ما حد اشتغل عليه بداية أبدا هاي بتحكيك ببداية يعني اجتياح بحزيران تموز أب صار بأب بلشنا هذا الشغل
2: بعد الاجتياح بشهرين حوالي
3: شهرين بعد ما ترتبت كل الامور صرنا ندرس الوضع نتواصل مع صيدا نتواصل مع بيروت شو بدكم قدر عملنا الحمد لله
2: في هذا الجانب هل كان هناك تعاون مع بدايه انطلاق المقاومه التي بداها السيد عباس الموسوي رحمه الله في منطقه البقاع باتجاه الجنوب هل كان هناك تنسيق بينكم أم أنه كل منطقة تعمل بالإطار الذي تراه أو الذي تستطيعه
3: والله طبعا كان في علاقة مع الشيخ صبحي، كان هو الأمين العام.
2: أي هون لم يكن قد أعلن حزب الله في هذه المرحلة.
3: إيه في هذه المرحلة في حزب، يعني في مشايخ علماء.
2: أتكلم عن بداية
3: عن علماء، عن علماء نحكي عن علماء، حتى السيد عباس، حتى السيد محمد يزبيك. إيه كنا يعني نلتقي فيهم دائما يعني طول بهذه الفترة، وكان بهمنا بعض الإمكانيات يعني. وكان الحرس موجود في بعلبك يعني، نسأنا معه مع الحرس، وبدأنا بجلب الإمكانيات للجنوب،
2: باتجاه الجنوب
3: وباتجاه بيروت هنا.
2: بالانتقال إلى جانب آخر من ذلك التاريخ، بداية تحول هذا الجو، جو الكتيبة الطلابية الذي أسسه، الذي عمل عليه الأخ الأستاذ منير شفيق، بداية التحول للإسلام. يعني هل لكم أن تحدثونا عن حلقات النقاش أو جلسات الحوار بينكم؟
3: إيه لا، نحكي ما قبل الإسلام. يعني كنا طرف يساري ندرس ثورات الشعوب، تجاربها، خبراتها، من الثورة الصينية، ثورة فيتنام، ثورة لاوس، ثورة إلى آخره. كانت الماركسية مناش عنا عنصر يعني هي عاملة إرباك فينا، بمعنى أنه خلاص لا، كنا نحترم كل تقاليد شعبنا، كل عبادات، وكل كل نحن نصوم ونصلي حتى، يعني مش انه بالاسم يسار يعني بهالمعنى هذا. واحد الاخوه الله ما زال حي يرزق، كان في بيروت، وتشهر عندي هان في سعد نيل بالبيت، رئيس الحكومه السابق العراقي هي الموجود خليم، بس وزير سابق كمان، وزير النفط، بيفرجيني كتاب ما هو لإنجليز. شو بيحكي فيه؟ إنجليز بيحكي بالحياة بعد الموت. طيب الشيوعيين بيقولوا فيش الله، بيلحدوا. طيب هي الكتاب اللي نيرو ليش ما ترجموه الشيوعيين؟ طيب أنت ترجمه زي شنو؟ ما ترجم. هلا نحن الإسلام كان بعد الثورة الإسلامية اللي طرحت كل الشعارات يعني من تحرير فلسطين وحدة الأمة، وهذا شعاراتنا. بدأنا طبعا يعني نخطو خطوة. في بعض الشباب يعني التزموا اسلاميا، اسلام وحدوي طبعا، سني وشيعي، ملوش اسلام
2: مذهبي
3: وطائفي، ولا اسلام وحدوي. بلشوا يعني بكفكر اسلامي، ايه الاسلامي بيعمل ثوره، اسلامي بيعمل وحده، اسلامي بيعمل نضال ضد العدو، الاسلامي بيعمل كل شيء. وعمل بالتاريخ، ليش انا هي تاريخي ما بدي اشوفه، بدي ادرسه حقي فيه، بس بدرس تاريخ شعوب الأخرى عنه. طيب اشتغلت، بس نحن كمان سبقناهم بألف وأربعمية سنة. لذلك بلشنا يعني عدد من الشباب يطلعوا على طهران، من يقشوا كبار المسؤولين وكذا، شو فينا نعمل، شو فينا نسوي إلى آخره، كله مش فلسطين. يعني هذه المسألة مش فلسطين. هلأ مستوى الشباب، أنا راح أذكر واحد الله يرحمه استشهد، والتاني استشهد. رحنا كان بمركز فلسطيني طبعا، وكي مهم هو يعني من كبار القادة. كنت أنا وأبهلير رسلين رحمه الله، أبهلير استشهد توفى بالواحد وثمانين، وكنت كنا أنزل روح لعنده أمره، أنزل بيروح عجنوب مع أنه مريض يوم يومين وقدوا نجيه سبحان الله. رحنا لعنده قال شو هو الإسلام كذا، هاو الكتب شو بنعرف فيه كتب من الشفية، قلت له شو ما فيه رشكيلة، شو هاو لطفة، ونحن فاعة فلسطين، وهذا كله حكي سياسي صحيح، بس تغيرت الفكرة العقيدة، المنهج يعني بشكل أساسي. كنا منهج نعتبره أقرب إلى الصحة، بس هذا الصحة الأكثر. لا طبعا شهر شهرين كنا يعني بمعنى ما نوقف يعني بالصدود، اتركوا ارجعوا كلهم اجروا على الإسلام. بتذكر أحدهم عبيل لي أخرد وين، تلو شو بجنوب، هاي كان مقاتل بالكتيبة يعني حتى ضابط، قال شو الكتيبة بعد ما ناش مسلمي منيح، أنا مش عاجبني هيك. قلت له شو بدك يعني دفع واحد كن فيكون، ما في بده وقت، هاي رسول يعني قال له ادعو لي سبيل ربنا، قال له ادعو لي سبيل ربك بالحكمة والله وشاورهم، فما في هيك بالعجلية بصوت، ما شو خطوة. هلا كان هو يمكن بده يترك يطلع برا كمان، الله يرحمه ولا عطمه. هاي بنذكر من بعض الشغلات اللي بتصير يعني، في بعض التراجعات، بس بيرجع يكمل واحد يعني
2: بعد الجو الإسلامي الذي حصل، والذي يعني تأثر به الجو الكتيبة الطلابية، وكان هناك نقاشات بين الدكتور عصمت رحمه الله وبعض الأطراف من ضمنها الجو الذي تشكلت منه لاحقا حركة التوحيد الإسلامي. كان يناقش الشيخ سعيد شعبان في الأمور الفكرية وأعلنت الحركة. لو عدنا إلى بداية تعرفكم بالشيخ سعيد شعبان رحمه الله، هذا الشخصية العلمائية من مدينة طرابلس، متى كان أول لقاء؟ متى تعرفتم عليه ضمن جو الكتيبة، ضمن الأجواء التي كان الدكتور عصمت رحمه الله يعني يرعاها، أم بمناسبة أخرى؟
3: لا، هي بالفترة لما صار في تضامن تحارف مع الدكتور عصمت بهذيك الفترة تعرفنا على الشيخ سعيد. يعني كنا نشوفه بطرابلس، كنا نشوفه بالمؤتمرات برات طرابلس، نشوفه ببيروت، كنا بلقاءات معينة نكون سوا. وكان عقل واسع وعقل نجع سبحان الله، يعني بضحوك مانوش يعني بمعنى انه يتقبل رأي الآخر بس يحكي رأيه. رحمه الله خسر، يعني واحد بيطلع قديش خسرنا من خسائر اللي استشهد اللي مات سبحان الله، وربنا يعود.
2: يعني
3: ما ربنا يعود. هلا هديك اللي عم تحكي عنها في المرحلة فيما بعد، يعني المقاومين المعركة الثانية بدك نحكي عنها، يعني هاي
2: يعني سنتحدث إن شاء الله. ماذا وجدتم في شخصية الشيخ سعيد عند اللقاءات التي كانت تجري معه سواء في لبنان أو خارج لبنان، يعني بالمؤتمرات من خلال طروحاته؟
3: الشيخ سعيد، أنا وأنا الشيخ سعيد كنا نشوف حالنا حالة واحدة، كنا نشوف نفس المبدأ، نفس الفكر، نفس التوجه، ما نشوف أي شيء فاصل بيننا وبينه حبيبنا وروحنا. وكنا متأملين بالله سبحانه وتعالى أنه نتقرب من النصر، أنه نعمل شيء كبير على مستوى أمي، يعني في كل المؤتمرات العالمية نكون موجودين. وكان يقول لي ما مش عم تيجي على طرابلس، بشوفك برا. إن شاء الله بشوفك على طول يا رب. يعني كان حبيب القلب، يعني بالمعنى الفعلي والله كان حبه كتير رحمه الله.
2: بهذا الإطار، مواقف الشيخ سعيد من يعني قضايا الأمة، موضوع سواء الوحدة الإسلامية سواء القضية المركزية للأمة، أيضا هذه المواقف هل شكلت تفاعل في البقاع ضمن الجو الإسلامي الذي كان موجود؟ يعني
3: أكيد أكيد كان الشيخ سعيد على مستوى لبنان مش بس لباع، كان مسموع ومعروف، يعني كان مواقفه ومواقفنا يعني نفس الشيء، واللي كان يطرحه يعني كان له قبول. بس كيف كان شخصية يعني مرني، يعني حبابي، قادر الناس يوصل لقلوب الناس سبحان الله. لكن الشيخ سعيد
2: نعم. وبالنسبة للموضوع بعد إعلان حركة التوحيد، هل أيضا حصل تفاعل بعد، يعني صار في حركة إسلامية وحدوية تدعو للوحدة الإسلامية ولتحرير فلسطين والجنوب بشكل يعني كبداية عمل مقاوم بعد تأسيس الحركة، أيضا هذا الأمر هل شكل عندكم تحول ما؟ هل يعني وجدتم بعد تراجع المنظمة وتشكيل هذه الحركة بداية معينة للقيام نشاط إسلامي في لبنان؟
3: حكيت شوي عن الموضوع. يعني هو طبعا احنا مع أي أوسع جبهة، مع شو فينا نتقدم إلى الأمام باستمرار، نوحد قوة. طبعا مهمتي الأساسية إسرائيل في لبنان، أنا بلبنان كنت بدي أقتلها بالأرض المحتلة فلسطين، ليه بيجي على لبنان هلا بتركها؟ بدي أعطي الأولوية إنه أقاتلها في موقع أنا، يعني هذا الإشكال وهي المطلوب كان يصير. أنا برأيي التالي، أنت كحركة تحرير وطني، كحركة بدك تشير ضد العدو الصهيوني، أنت قوة صغيرة وضعيفة. دائما هيدي الحركات بدها تاخذ الموقف السليم، مش الموقف اللي بيرتد عليها بيضربها. انت بدك استمرار خطوة. انا بقول بالتاريخ في حالات صارت ببلادنا غلطة بالسياسي اخرت الامة 200 سنة. بدكش تاخد غلطات سياسية، غلطات مدمرة.
2: نشكركم على هذا اللقاء.
3: اهلا وسهلا. اهلا وسهلا.
2: جزاكم الله خيرا، والى لقاءات اخرى ان شاء الله.
3: ان شاء الله.
2: بإذن الله. الله. نستذكر تلك المرحلة الذهبية.
3: ان شاء الله.
2: السلام عليكم
3: ورحمة الله وبركاته.
0: ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 بعد العصر، ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
1: عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
4: يا قلب غرد رافعا صوت النشيد، حتى تجدد في الرؤى روح الصمود. يا فارس الكلمات أسرج متنها واصعد بها للمجد إذ يحلو الصعود. فرسالة الحرف الشريف عظيمة، أنعم بمن يمضي بها نحو الخلود.

تمام الساعة الرابعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

0: من العاصمة الإيرانية طهران نحييكم أينما كنتم مشاهدين الأعزاء. بعيدا عن سطور مذكرة التفاهم يدخل مضيق هرمز معركة توازنات ما بعد مفاوضات سويسرا، مسار مائي موازن للمسار الإيراني الآمن يعيد خلط الأوراق بعدما أعلنت مسقط استحداثه بالتعاون مع المنظمة الدولية للملاحة، وتزامنا مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. ترفض إيران ما تراه مسارات مائية غامضة لا تأخذ في الاعتبار وجودها كدولة ساحلية. تطورات عديدة تفرض نفسها على واجهة الحدث الإيراني والإقليمي اليوم، لعل أبرزها هو التحذير الإيراني من التحركات الجوية الإسرائيلية في الجوار، والبيان الأمريكي الخليجي الذي وصفته طهران بأنه استفزازي وتدخلي. مشاهدينا، هي عناوين كثيرة سنناقشها في هذه الساعة من التغطية عبر شاشة الميادين مع ضيفتنا الصحفية والمحللة السياسية الأستاذة محبوبة نياواراني. أهلا بك معنا أستاذة محبوبة.
1: سلام، أيام شهادات أبو
2: عبد الله. أنا أيضا أحييك وأعزيك بمناسبة استشهاد الإمام الحسين عليه السلام.
0: سيدة محبوبة، أنا كنت أريد أن أبدأ بالخبر انطلاقا مما أعلنه مقر خاتم الأنبياء المركزي، ولكن هناك تطور حصل قبل قليل أعلنته بريس تي في، حيث كشفت عن إنشاء خط اتصال في مضيق هرمز بين إيران والولايات المتحدة، وذلك بناء على البيان الختامي للمحادثات التي عقدت في سويسرا والصادر عن الوسيطين، حيث تم في إطار منع وقوع حوادث في مضيق هرمز قد تؤدي إلى مواجهة عسكرية، وتنفيذا لأحكام الفقرة الخامسة من مذكرة تفاهم إسلام أباد إنشاء هذا الخط المباشر ما بين الطرفين أو ما بين الجانبين. ما أهمية هذه الخطوة الآن في هذا التحديد، خاصة أنه شاهدنا خلال الساعات 24 الماضية توتر حقيقي حصل في مضيق هرمز نتيجة الإعلان عن إنشاء مسار موازن للمسار الإيراني؟
1: نعم،
2: هذا الخبر يؤكد بأن في الحقيقة بأن سيادة إيران على مضيق هرمز تم قبولها من قبل الجانب الأمريكي، وكذلك السيطرة على أي حادثة عليهم التنسيق مع حرس الثورة، هذا الحرس الذي تعتبره الولايات المتحدة الأمريكية تنظيما إرهابيا، ولكن اليوم عليها أن تنسق مع هذه القوة، وهذا يبين بأن إيران أصبحت هي الحاكمة على منطقة الخليج الفارسي ولمعالجة أي حادث يجب اللجوء إليها، والبند الذي يعترف بسيادة إيران على مضيق هرمز بخبر فانس هو تم تطبيق هذا الأمر، هذا دليل واضح على تثبيت سيادة إيران على مضيق هرمز، وبدون سيادة إيران لا يستطيعون العمل في هذا المضيق.
0: هل يمكن القول أنه من خلال هذه الخطوة التي حصلت وتم الإعلان عنها قبل دقائق من أن نبدأ بهذه الحلقة، هل يمكن القول أنه إيران تمكنت من قطع الطريق على عملية الالتفاف على بنود مذكرة التفاهم؟
2: نعم، في الحقيقة إيران تعتبر مضيق هرمز التي قدمت إيران التزاما مقابل أربعة التزامات قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، التعهد الوحيد لإيران هو فتح مضيق هرمز وتأخذ أربع امتيازات من أمريكا، أولها لبنان، وقف الحرب في لبنان، ولحين ما يتم تنفيذ البنود الأخرى بكل تأكيد فإن إيران لا تفرط بامتيازها وأداتها القدرة الوحيدة.
0: هذا بخصوص مضيق هرمز مشاهدينا، ولكن كان هناك أيضا بيان لافت لمقر خاتم الأنبياء حيث حذر من التحركات التي تنفذها طائرات عسكرية إسرائيلية في أجواء بعض الدول المجاورة لإيران، مؤكدا أنها تعد عملا خطيرا وتهديدا موجها ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأكد المقر في بيان أن الجمهورية الإسلامية لن تتحمل أي تهديد ضدها في حال عجزت الولايات المتحدة عن كبح إسرائيل، وشدد على حق القوات المسلحة الإيرانية في الرد على هذه الإجراءات الخطيرة. سأتي لك بالسؤال أستاذة محبوبة. هذا البيان من مقر خاتم الأنبياء، لماذا يعتبر أن تحليق طائرات إسرائيلية في أجواء بعض الدول المجاورة تعد بمثابة الخطر وتهديدا على إيران؟ لماذا ينظر إلى الأمر كذلك؟ وهل لدى إيران معطيات ما هي هذه الدول؟ أكيد مقر خاتم الأنبياء عنده معطيات، ولكن على المستوى الشعبي، على مستوى المحللين السياسيين، لديكم اليوم علم من هي هذه الدول التي تفتح أجواءها من أجل تحليق طائرات الإسرائيلية في هذا الظرف؟
1: نعم،
2: في البداية يجب أن ننظر إلى وضع إسرائيل اليوم. إسرائيل تقع في أزمة حقيقية، وخاصة بعد اتفاق إيران وأمريكا. في هذه العزلة السياسية والاستراتيجية الإسرائيلية، إذا ما حصل أي اتفاق وتم تثبيت هذا الاتفاق بين إيران وأمريكا، فأن العودة إلى الحرب يصبح صعبا جدا. لذلك تحاول إسرائيل عرقلة الوصول إلى اتفاق نهائي، كما نرى بأن الغرب دعت إسرائيل ورأى الغرب بأن مصالحه تتعرض للخطر، ورأينا بأن الناس تورط إيطاليا، فوزير خارجية إيطاليا اتصل سريعا بعراقشي وكذب ذلك، أي أن الغرب حتى غير مستعد للانخراط في مصالح إسرائيل، وأي بلد في المنطقة لا يدعم الحرب في هذه المنطقة. لذلك فإن إسرائيل تسعى بشكل كبير بأي شكل من الأشكال أن تمنع حصول هذا الاتفاق، لأنه إذا حصل هذا الاتفاق فإن العودة إلى الحرب سوف تكون مستحيلة صعبة. لذلك أنا أرى جهود إسرائيل في هذا الإطار، وتعلم بأن في داخل إيران هناك معارضين للاتفاق كثر، لذلك فهم يسعون إلى عدم تطبيق بنود من هذا الاتفاق. ولكن أنا أستبعد بأن هذا سوف يحصل، خاصة بتحذير مقر خاتم الأنبياء. على أي حال فإن البلدان الأخرى سوف تمنع هذا التدخل والتطاول الإسرائيلي، وأنا لا أعتقد بأن هذا هو سوف يقتصر على البيان فقط. أنا أسبق ذلك، وربما يتعداه إلى إجراءات عملية وردعية ضد إسرائيل.
0: كيف؟ ما هي هذه الإجراءات الردعية التي ممكن أن تقوم بها إيران؟
2: نعم، الأداة القوية بيد إيران هو مضيق هرمز، ومضيق هرمز لم يعد إلى السابق. البلدان لم يتمكنوا من تمرير الحجم الطبيعي من الطاقة كما في السابق، ولم يعوضوا أيضا نقصهم في الطاقة. لذلك أعتقد بأن الضغوط الدولية سوف لن تسمح لإسرائيل بزعزعة الأمن في المنطقة، وكذلك إطلاق حرب جديدة، لأن مضيق هرمز لم يعد إلى حالته الطبيعية. وربما لو كان قد قضينا مثلا 3 أو 4 أشهر على التوقيع هذا الاتفاق، وقام الغرب بتمرير حجم كبير من الطاقة، ربما قد نشهد اشتباكا سريعا. ولكن وضع الطاقة في العالم لم يصل للوضع الاعتيادي، لذلك فأنا لا أعتقد بأن أحد سوف يدعم إسرائيل لكي تهاجم إيران، وهذه هي تحركات فردية. وربما الولايات المتحدة الأمريكية منحت هذا الضوء الأخضر للضغط على إيران لكي تقدم إيران امتيازات في مضيق هرمز، وأنا أعتبر بأن هذه محاولات فردية ليس لها أي أثر.
0: سنكمل هذا النقاش معك أستاذة محبوبة، ولكن قبل ذلك مشاهدينا، أكد مساعد وزير الخارجية ورئيس وفد التفاوض الفني الإيراني كاظم غريب أبادي أنه لا يمكن ضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز من خلال ترتيبات غامضة أو مسارات موازية. وأكد غريب أبادي أنه لا يمكن ضمان المرور الآمن في مضيق هرمز عبر قرارات تتخذ بمعزل عن اعتبارات إيران كدولة ساحلية، ودعا إلى أن يستند أي إطار عمل موثوق إلى التنسيق مع إيران وأحكام المادة 5 من مذكرة التفاهم، محذرا من أن تجاهل ذلك قد يؤدي إلى تعليق العمل بالمسار الموازي المحدد. في الموازاة أكد مستشار قائد الثورة والجمهورية الإسلامية علي أكبر ولايتي أن الاستقرار في المنطقة يعود إلى إدارة إيران الممتدة لقرن من الزمن للشريان الحيوي لمضيق هرمز. ولايتي في منشور على إكس أشار إلى أن الغرب لم يحقق للمنطقة سوى الوحشية ونهب الثروات، داعيا من وصفهم بالمراهقين السياسيين في المنطقة إلى عدم التعويل على البيانات المنمقة. عن المواقف مشاهدينا في إيران، أبرز المواقف التي صدرت إضافة إلى تفاصيل أكثر عما أعلنته بريس تي في بأن هناك خط ساخن تم إنشاؤه فعلا بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية بناء على مفاوضات سويسرا الأخيرة. ينضم إلينا مراسل الميادين في العاصمة الإيرانية طهران الزميل أحمد البحراني. تفضل أحمد.
3: نعم عبد الرحمن، فعلا هو آخر وأحدث وأهم ربما المستجدات في الساعات القليلة الماضية، إعلان التلفزيون الإيراني وتحديدا قناة بريس تي في الإيرانية عن إنشاء خط اتصال مباشر بين إيران وبين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مضيق هرمز بناء ووفقا للمباحثات التي أجريت في سويسرا قبل أيام عبد الرحمن من أجل عدم التصعيد ومن أجل عدم الانجرار إلى أي مواجهة عسكرية محتملة ربما بين البلدين، على غرار ما حدث خلال الأسابيع التي سبقت اجتماعات سويسرا في فترة الهدنة. لذلك البلدان يبدو أنهما يحاولان المضي قدما في المسار التفاوضي والدبلوماسي من أجل تنفيذ البنود، سواء تلك المتعلقة بإنهاء الحرب، هذا المسار المتعلق بإنهاء الحرب ورفع الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية بشكل عملي وملموس وعلى أرض الواقع، وأيضا إعادة حركة الملاحة إلى مضيق هرمز من أجل الدخول في المسار التفاوضي الآخر المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. عبد الرحمن، هناك جملة من القضايا حقيقة يمكن الإشارة والتركيز عليها فيما يتعلق الأمر بأهمية مضيق هرمز. إيران لم تعد تنظر إلى هذا المضيق كما كانت تنظر إليه قبل 28 من شباط فبراير الماضي. في السابق إيران كانت تنظر إلى هذا الممر المائي على أنه ممر ملاحي دولي يمر في داخل مياهها الإقليمية، وبالتالي يمكن استثمار هذا الممر من الناحية الاقتصادية. إضافة إلى الجانب الاقتصادي، إيران الآن باتت تنظر إلى هذا الممر على أنه ممر استراتيجي وممر سيادي، وبالتالي تتحدث من هذا المنطلق ومن هذه الزاوية، وهذا ما يبرر تصريحات المسؤولين الإيرانيين سواء تلك الصادرة من قبل مسؤولي وزارة الخارجية الإيرانية أو من قبل باقي المؤسسات العسكرية وحرس الثورة وتحديدا بحرية حرس الثورة الإسلامية. كاظم غريب أبادي مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والحقوقية تحدث بصريح العبارة عندما أشار إلى أن طهران لا يمكن أن تضمن العبور والمرور الآمن من هذا المضيق ما لم تتخذ القطع البحرية السفن التجارية وناقلات النفط المسار الذي حددته طهران بدلا من المسارات المستحدثة جديدا، ويبدو أنه يقصد المسار الذي تم الإعلان عنه من قبل سلطنة عمان وهو يمر بالقرب من الشواطئ العمانية بالتنسيق مع منظمة الملاحة الدولية. وكان هناك أيضا بيان من قبل بحرية حرس الثورة الإسلامية الذي أكد بشكل واضح بأن المرور من المسارات البديلة الأخرى غير تلك التي حددتها إيران يمكن أن تشكل خطرا بالغا للقطع البحرية التي تريد العبور من هذا المضيق. النقطة الثانية هو أن حقيقة هذه التصريحات وهذه البيانات صادرة من إيران تأتي بالتزامن مع جملة من المستجدات والتطورات، لا سيما إعلان مقر خاتم الأنبياء المركزي اليوم بوجود وتحليق مقاتلات إسرائيلية في محيط إيران في الدول الجوار الإيراني، هذا بالإضافة إلى تزامن هذه البيانات مع البيان الخليجي الأمريكي المشترك الذي صدر والذي وصفته طهران بأنه استفزازي وتصعيدي وغير مسؤول. وبالتالي ما لم تحل هذه القضية، قضية مضيق هرمز، لا يمكن الحديث حقيقة عن إمكانية استكمال المسار التفاوضي الذي بدأ في سويسرا قبل أيام من أجل الدخول في المسار التفاوضي الآخر المرتبط بالبرنامج النووي الإيراني.
0: شكرا جزيلا لك أحمد البحراني مراسل ميادين، كنت معنا مباشرة من العاصمة الإيرانية طهران. نعود للأستاذة محبوبة. أستاذة محبوبة، لافت تصريح علي أكبر ولايتي مستشار قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران بالجزئية التي دعا فيها من وصفهم بالمراهقين السياسيين في المنطقة إلى عدم التعويل على البيانات المنمقة. من هم هؤلاء الذين يتحدث عنهم ويصفهم بالمراهقين السياسيين؟ وعن أي بيانات يتحدث؟ عن البيان الذي صدر بين أمريكا ودول الخليج؟ بيان الذي صدر في الاجتماع المشترك بين روبيو والدول الخليجية؟
1: نعم،
2: أنا أستغرب من سلوك بعض الدول العربية. هم رأوا بأن أمريكا لم تدافع عنهما في حرب رمضان وتركتهم وحيدين وهم تحملوا خسار الحرب، لذلك أستغرب لماذا يكررون هذا الخطأ مرة أخرى. في الحقيقة أولا أرى بأن بيان مجلس التعاون الخليجي مع روبيو هو بيان سياسي واستفزازي وعديم الفائدة، وحقائق المنطقة سوف تقرر في مكان آخر. كما أن فانس تحدث عن خط ساخن بين الحرس الثوري وأمريكا، نحن نقول بأن النظام في المنطقة يجب أن يدار من قبل دول المنطقة، ولذلك فأن أمريكا اعترفت بالحرس الثوري كقوة تدير وتسيطر على الأمن في المنطقة، فعليهم أن يعتبروا من هذا الأمر. حتى عندما حثوا الجولاني للتدخل في لبنان فأنه أيضا لم يرتكب هذا الخطأ، ولكن ترون بأن إسرائيل تنتهك أجواء سوريا أينما تشاء وتتوغل داخل الأراضي السورية، وحتى أن موقف إيران العلني عندما موقف ترامب العلني عندما قال أنا سوف أسحب إسرائيل جانبا وأنا سوف أدفع بالجولاني لمعالجة موضوع حزب الله في لبنان، أي أنه علنا يتخذ مثل هذه المواقف لكي يبين بأن الأعداء هم يفكرون بشن الحروب والفتن في المنطقة ويعولون على عمالة الدول المنطقة لتكون بديلا لهم في هذه الحروب وتكون وقودا لهذه الحروب، وبالمقابل يحققون مصالحهم الخاصة ويسعون لتضعيف إيران وحزب الله لتغليب سيطرة إسرائيل على المنطقة ومنها على الدول العربية. لذلك فهذه الدول عليها أن تعتبر من هذه الحرب ولا تطمئن إلى وعود أمريكا الخاوية، فقد جربوها في هذه الحرب. في الحقيقة أن مضيق هرمز هي ضمانة لتطبيق باقي البنود التي سوف تكون لصالح كل بلدان المنطقة ومنها دول الخليج وخاصة في لبنان بالدرجة الأولى.
0: ولكن أستاذة محبوبة، هناك بعض الأصوات التي بدأت تعلو اليوم تقول بأن إيران من خلال رفضها للمسار العماني وكأنها تحاول الهيمنة على منطقة الخليج، كيف ترد طهران على من يقول بأنها تحاول أن تهيمن من خلال هذا الأداء؟ أنه عمان دولة شاطئية من حقها أن يكون لديها المسار الخاص، وإيران دولة مشاطئة ومن حقها أيضا أن يكون لديها مسار خاص.
2: نعم، هذا صحيح. هذه الأمور لم تكن في السابق. نحن لا نريد أن نأتي من الأول لكي نكتب قانونا جديدا لمضيق هرمز. مضيق هرمز كان مفتوحا والكل كان يعبر منه بسلام وأمن بسبب الهجوم الذي شنته أمريكا وإسرائيل على المنطقة وأزمت هذا الوضع. أصبحت الأمور كذلك، وإلى أن تعود الأوضاع إلى السابق فإن مضيق هرمز سوف يكون في هذه الحالة. إيران لا تهدد العبور والملاحة الحرة من مضيق هرمز، وبالطبع أن مضيق هرمز سوف يعود إلى حالة الطبيعية، ولكن الآن هو أداة ضغط بيد إيران لدفع الشر ولتنفيذ البنود الواردة في مذكرة التفاهم. إيران لم تدعي بأنها سوف تهيمن على مضيق هرمز إلى الأبد وتنكر كذلك دور وحصة عمان في هذا المضيق، ولكن في الوقت الحاضر هو أن الوضع في مضيق هرمز تأزم بسبب التدخل الأمريكي والإسرائيلي في المنطقة، ولحين ما يزال هذا التوتر وهذا العامل المهدد في المنطقة فلا يمكننا أن نتحدث عن المساواة وعن القانون. وعندما يتم الحديث عن القانون فإيران أيضا لديها حق في السيطرة وإدارة هذا المضيق، ولا ننسى بأننا خضنا 40 80 يوما من الحرب، وإيران تستخدم هذه الأداة، أداة مضيق هرمز، لصد الأعداء، ولذلك لحين استمرار ظل الحرب على المنطقة، ولم يتوقف، لم تتوقف الحرب في لبنان، ولم ينسحب الإسرائيليون من جنوب لبنان، فأن هذه الأداة أداة هرمز سوف تكون مسلطة على الأمريكان إلى الأبد.
0: تحدثنا قبل قليل أيضا عن المواقف التي صدرت المشتركة من الخليج والولايات المتحدة الأمريكية. في هذا السياق استنكرت الخارجية الإيرانية البيان المشترك الصادر عن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ووزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي بشأن إيران. الخارجية وصفت البيان بالاستفزازي وغير المسؤول، محذرة من استمرار التدخل الخارجي في شؤون المنطقة. وأكدت إيران ضرورة التزام دول مجلس التعاون مبدأ حسن الجوار ومنع أطراف ثالثة استخدام أراضيها في أي عدوان على إيران. وإذا أعربت طهران عن استيائها الشديد من ترداد الكذبة الأمريكية الإسرائيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني السلمي، فإنها أوصت دول الخليج بالانضمام إلى إيران في تحقيق هدف أن تكون منطقة غرب آسيا خالية من الأسلحة النووية، بدلا من الانحياز إلى التهديد الأمريكي للنووي الإيراني السلمي. وأكد البيان كذلك أن استخدام أمريكا القواعد العسكرية الإقليمية للاعتداء على إيران أثبت استهتارها بأمن دول منطقة الخليج. وكان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة أعلنوا في بيان مشترك ضرورة الحفاظ على زخم المفاوضات مع إيران ومنع طهران من امتلاك سلاح نووي، مع التشديد على أن تحقيق الأمن الدائم في المنطقة يتطلب التصدي لصواريخها البالستية وطائراتها المسيرة ولدعمها الجماعات الوكيلة بحسب تعبيره. وجاء البيان في ختام جولة أجراها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى منطقة الخليج، أشار فيها إلى سعي الولايات المتحدة الأمريكية لسلام دائم مع إيران من دون أن يكون ذلك على حساب أمن حلفاء واشنطن في المنطقة. مشاهدينا، ينضم إلينا أيضا في هذه التغطية الزميل محمد فرج، محلل ميادين للشؤون السياسية والإقليمية. أهلا بك معنا محمد. أي مقارنة يمكن أن نجريها اليوم بين دور وزير الخارجية الأمريكي على خط موسكو طهران، خاصة أنه بعد قليل سنتحدث أيضا عن الموقف الروسي، وكيف يمكن توصيف الدور الذي يلعبه روبيو الذي يقال بالمناسبة أمريكيا أنه ينتمي إلى فريق لا يريد هذا الاتفاق، على عكس الرئيس ترامب وجي دي فانس نائب الرئيس؟
4: تحية طيبة لك يا عبد الرحمن.

0: ثانويين مثل الصواريخ البالستية والقدرات العسكرية الإيرانية والعلاقة مع الحلفاء، هذا بات خارج النقاش. نحن نتحدث عن مذكرة تفاهم أقفلت بنودها، أقفلت البنود التي يجب النقاش فيها بعد 40 يوم من النار الكثيفة في العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران. 68 يوم التي لحقت كانت تبادل رسائل وتفاوض، كانت على ماذا؟ كانت على هذا، كانت على فكرة تحديد البنود التي سيتم النقاش فيها، وهذا البند غير موجود في هذه اللائحة، خارج هذا الإطار التفاوضي، خارج إطار النقاش والحوار، وبالتالي محاولة استدعاء ما هو إلا دعوة للتحريض وللتوتير، سواء باتجاه الحرب أو باتجاه مناخات توترية جديدة. هذا في الجانب الأول. في الجانب الآخر، محاولة عمل شكل من أشكال الأوفر رايت على ما طرح في مذكرة التفاهم، آلية المعالجة فيما يتعلق بمضيق هرمز واضحة. الآن محاولة إدخال أي شكل جديد أو آخر وبعيد عن الصيغة الواردة في مذكرة التفاهم أيضا تسير في اتجاه المحاولات التوتير والتحريض التي يحاول مارك روبيو تكريسها. الأمر لا يتعلق فقط بإيران، أيضا عندما يتم هذا البيان عندما يتحدث عن تدخل في شؤون دول أخرى مثل العراق، أيضا مرتبط فيما تحدث فيه عن غزة، مفردة الإبادة الجماعية غير واردة، مفردة الاحتلال، الحديث عن سوريا، يتم الحديث عن تحسين مناخ استثماري ولا يتم الحديث عن احتلال إسرائيل للأراضي في الجنوب السوري بمساحة تقارب قطاع غزة بالمناسبة، لذلك لا يستخف بهذا العامل، عامل الإسرائيلي وعامل الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بالتوتير. عوامل المشتركة التي تدفع مارك روبيو إسرائيل عنوان أساسي فيها، وعندما نقارن مع أي حالة أخرى وحتى على مستوى المواجهة الأطلسية الروسية في أوكرانيا، أيضا هنالك اهتمام إسرائيلي فيما يتعلق بأوكرانيا. إسرائيل شريك أساسي فيما يعرف بالتست بيت، آليات اختبار الأسلحة لمختلف الشركات في العالم داخل أوكرانيا، اختبارها في مجال حرب مباشرة وواقعية. إسرائيل شريك أساسي لأوكرانيا في هذا التست بيت أو في هذه الحاضنة المتعلقة بالأسلحة. لذلك يمكن القول بأننا يعني يمكن أن نذهب إلى استنتاجات كثيرة في هذا الاتجاه، ما يقوله هذا البيان، ما تقوله سياسات مارك روبيو تذهب في مجموعة من الاستنتاجات. الاستنتاج الأول، الاستقطاب مستمر داخل مراكز اتخاذ القرار في الولايات المتحدة الأمريكية. لا يهمنا الحديث في الفوارق الأيديولوجية، يهمنا الحديث عن الفجوات في القراءات داخل الولايات المتحدة الأمريكية. هنالك قراءة واقعية تجد بأن عبء التوسع الأمريكي وصل إلى مرحلة لا يستطيع أن يتماشى مع التوسع الاستيطاني والتوسع العدواني الإسرائيلي، ولكن هنالك قراءات مختلفة مثل قراءة مارك روبيو ما زالت مرتبطة بالإيباك بشكل وثيق وكامل، وما زالت مرتبطة بجماعات الضغط الإسرائيلية.
1: شكرا جزيلا لك زميلنا محمد فرج على وجودك معنا في هذه التغطية التي نقدمها مباشرة من العاصمة الإيرانية طهران. موقف جديد مشاهدينا في إيران، هذه المرة للمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي في منشور باللغة العربية عبر منصة اكس كتب: لا شك أن إيران أكثر حرصا على الأمن الجماعي للمنطقة من أي طرف آخر، وإن ظن مجلس التعاون أن حل هذا القلق يكمن في الاحتماء بأكبر منتهك للأمن، فإن ذلك يعد بحد ذاته خروجا عن الغاية المنشودة ومفارقة مريرة، ومؤشرا مخيبا للآمال على عدم الاتعاظ من التجارب المريرة الأخيرة. ينبغي مساءلة الجيران في الجنوب، لماذا انخرطوا هم أنفسهم في العدوان على جارتهم المسلمة في مخالفة لمبدأ حسن الجوار والقواعد الأساسية للقانون الدولي، وسمحوا باستخدام أراضيهم ضد إيران أو بإطلاق الصواريخ منها؟ ولماذا يتغافلون عن سباق التسلح المدمر وعن شراء وتخزين مئات المليارات من الدولارات من مختلف أنواع الأسلحة المتطورة التي لا مبرر دفاعيا لها؟ ولماذا يتجاهلون الاعتداءات المتكررة للكيان الصهيوني على دول المنطقة واحتلاله للأراضي الفلسطينية واللبنانية والسورية؟ لماذا يلتزمون الصمت إزاء الترسانة الإسرائيلية النووية التي تقع خارج نطاق أي رقابة دولية، بينما تصور قدرات الدفاعية التقليدية لدولة تعرضت مرارا للتهديدات والهجمات من دول الجوار على أنها تهديد؟ ينبغي أن يكون واضحا للجميع أن القدرات العسكرية الإيرانية تكفل للشعب الإيراني حقه الأصيل في الدفاع المشروع عن النفس في مواجهة العدوان والجرائم، وتضمن في الوقت ذاته السلام والاستقرار في المنطقة. إن أمن إيران القومي وكرامتها أمران لا يقبلان المساومة أو الاشتراط، فكما أن

0: حق الأصيل في الدفاع المشروع ليس محلا للنقاش، فإن وسائل هذا الدفاع لا يمكن أن تكون موضع مساومة أو تنازل مع أي طرف. الكلام مشاهدين إذن لإسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، موقف جديد الآن سيدة محبوبة من إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية، ردا أيضا على البيان الصادر عن ماركو روبيو ووزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي. كيف تعلقين على هذه المواقف التي أصدرها إسماعيل بقائي الآن؟
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، كنا معكم في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية. عودة بكم الآن لمتابعة برامجنا كالمعتاد. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: نعمة المجال المغناطيسي.
1: اكتشف العلماء وجود ميزة للأرض. ما هي؟ تتميز أرضنا بوجود مجال مغناطيسي حولها يمتد لأكثر من 60,000 كيلومتر في الفضاء، وهو موجود في منطقة المجال المغناطيسي. وهذا المجال يمنع الكثير من الجزيئات الخطرة المنبعثة من الشمس والتي تحملها الرياح الشمسية، ويردها ولا يسمح لها باختراق جو الأرض. إذن المجال المغناطيسي للأرض أكبر من الأرض بكثير، ولولا هذه الميزة لانعدمت الحياة على ظهر الأرض.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: آل المارد أن يخرج من قلوبه من بعد
0: دمه. معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

وضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ديوانا للعطايا، فبدأ يوزع للناس عطاياهم. قالوا: نبدأ بك يا أمير المؤمنين. قال: لا، ضعوني حيث وضعني الله عز وجل. قالوا: إذن بمن نبدأ؟ قال: نبدأ بآل بيت رسول الله، فعند عمر هؤلاء أشرف الناس وأعظم الناس قدرا. فبدأ بالعطايا بآل البيت عليهم السلام ورضي الله عنهم، ثم فرض لأهل بدر عطايا خاصة لمن شهد بدرا من الصحابة. فلما وزع على أهل بدر 5000 5000 أعطى الحسن والحسين، فاعترض بعضهم، قالوا: إنهما لم يشهدا بدرا. قال: لكن لقدرهما وعظم فضلهما ولجهاد أبيهما أعطيت الحسن والحسين. كان عمر يعرف لأهل البيت قدرهم وحقهم. بل إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقدم الحسن والحسين على ابنه عبد الله في العطاء وفي الفضل، بل إن ابنه عمر، ابنه عبد الله ابن عمر، جاء إلى أبيه يوم من الأيام فقال: يا أبي، إنك تقدم الحسن والحسين علي في العطايا، فهل لا سويتني بهما؟ لا أريد إلا أن أكون متساويا معهما. فقال عمر يخاطب ابنه عبد الله، قال: يا بني، ائتني بأب كأبيهما، يعني الإمام علي، وأم كأمهما، يعني سيدة نساء العالمين، وجد كجدهما، أعطك عطاءهما. أي أن عمر كان يعتبر أن الحسن والحسين لا كغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولعظم العلاقة بين الحسين وبين أمير المؤمنين سمى الحسين رضي الله عنه ولدا من أولاده باسم عمر، فكان من أولاد الحسين عمر ابن الحسين رضي الله عنه وعن أبيه.

نعم، لقد سمى الحسين رضي الله عنه أحد أبنائه بعمر ابن الحسين، وذلك من باب رد بعض الجميل لأمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فقد كان لهذا الرجل العظيم فضل عظيم بعد الله تعالى على آل البيت عموما وعلى آل بيت الحسين خصوصا. كيف ذلك؟ إن الحسين رضي الله عنه قد انقطع نسله إلا من ابنه علي زين العابدين. من أمه؟ أمه بنت كسرى الفرس. من الذي وهبها ونفلها للحسين؟ إنه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. واسمعوا إلى شهادة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو يودع هذا الرجل العظيم عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي. يقول ابن عباس: دخلت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد وضع على السرير والناس يدخلون عليه مودعين، فلم يرعني إلا رجل أخذ بمنكبي فالتفت إليه فإذا هو علي بن أبي طالب، وقال هذه الشهادة للتاريخ. ترحم على عمر ثم قال: والله ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك يا عمر، ويم الله إن كنت لأظن أن الله يجعلك مع صاحبيك، وحسبت أني كنت أسمع كثيرا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. هكذا انتهت خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأتت بعده خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه أرضاه.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

لاجئون ولكن شرفاء صالحون أبات كبار أعزاء رحماء. أين أنت؟ من الآن حدد موقعك واجعل هدفك الجنة. كن من الفائزين ولا تكن من الخاسرين النادمين.

0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.
1: في ظلال السيرة. أعظم ليلة في التاريخ، اختفت السماء والنجوم من مدخل الغار، فالتفت محمد عليه السلام فرأى شخصا ضخما يسد باب الغار ويتهادى نحوه بهدوء، فزع لمنظره وواصل الشخص تقدمه نحوه، فنهض عليه السلام لملاقات هذا الغريب الذي لا يعرفه ولا يدري ما الذي يريده، فإذا بالغريب يقترب ويفتح ذراعيه ويضمه إليه بقوة، حتى ظن محمد أنه سيموت من شدة ضمته، ثم أطلقه وخاطبه بصوت مهيب: اقرأ. دهش عليه السلام لطلب الغريب فقال متسائلا خائفا: ما أنا بقارئ. إنه جبريل المهيب عليه السلام كبير الملائكة. ثم عاد لضمه مرة أخرى ثم أطلقه وقال وحيا: اقرأ. لكن محمدا عليه السلام لا يجيد القراءة ولا الكتابة، بل ولا يدري ما المطلوب قراءته، ليقول والحيرة تملأه: ما أنا بقارئ. فعاد جبريل فضمه ضمة ثالثة يتحدث عنها عليه السلام فيقول: فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم أطلقه والتفت نحو باب الغار واختفى. ارتجف عليه السلام من قوة الشخص وذهل من كلماته التي لم يسمع أروع منها، ارتجف قلبه وكأن الجبل يرتج به، ثم مشى نحو باب الغار خائفا وتلفت لينظر هل ما زال الشخص في الخارج، لكنه لم ير شيئا، فزاد خوفه وارتجافه وانحدر بسرعة، لم يدر أنه تحول من شخص عادي إلى نبي صلى الله عليه وسلم، انحدر يتصبب عرقا وحيرة. وحالما دخل بيته قال وهو يرتجف: زملوني زملوني. فغطته خديجة وأم كلثوم وفاطمة وهن يشعرن بالخوف عليه، حتى إذا هدأ روعه سألنه فقص عليهن ما جرى له. وبعد أن انتهى التفت إلى الحبيبة خديجة بسؤال كالدموع وقال لها: يا خديجة مالي، لقد خشيت على نفسي. فأجابته إجابة زوجة قرأت حبيبها من ألفه إلى يائه، فوجدته أكمل الرجال وأعقلهم وأكرمهم وأحنهم.

0: وأطهرهم وأصدقهم وأنقاهم عقيدة. قالت كلمات كالمطر: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. هدأ عليه السلام ثم غفى على كلماتها الرائعة. ولما أشرقت الشمس نهض ونهضت، ثم أحبت التخفيف عنه فأخذته إلى مكان ربما يعيد الطمأنينة إلى قلبه. في ظلال السيرة.
1: أيها الإخوة المستمعون، كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله، عزة
0: عزتنا وحدتنا.
2: أنا للبارد أن يخرج من قلقومه من بعد دهشة.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام، نبقى وإياكم مع برنامج كل الحكاية مع المفكر الفلسطيني الأستاذ منير شفيق. وقتا طيبا نرجوه لكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى الجزء السادس من كل الحكاية مع الأستاذ منير شفيق المفكر العربي الفلسطيني. في الحلقة الماضية كنا قد تحدثنا عن مرحلة السجن الخامس التي كانت بدأت في معتقل القشلي في القدس وانتقلت إلى الجفر، وعن النقاشات التي دارت مع أحداث عاصفة كبرى في ذلك الوقت كالوحدة المصرية السورية وثورة 14 تموز 1958 في العراق وما تلا ذلك من نقاشات وتفاعل في الحركة السياسية العربية وكيف انعكست داخل الاعتقال. جدد الترحيب بك أستاذ منير شفيق. ذكرت لي في نهاية الحلقة الماضية عن ذلك الضابط الأمريكي الذي تولى التحقيق معكم بعد أن سلم ملف الشيوعيين في المخابرات الأردنية. ما الذي حدث؟
4: الذي حدث أن الولايات المتحدة رفعت المساعدة للأردن من 30 مليون دولار إلى 100 مليون دولار في ذلك الوقت
3: مقابل الإشراف على هذا.
4: واشترطوا أحد الشروط أن يتسلموا ملف الشيوعيين، وبمعنى أن يرسلوا ضابطا من CIA ليتولى هذه المهمة وتكف يد المخابرات الأردنية إلا بالتنفيذ كما يأمر هو عن هذا الملف، ولا يخرج أي شيوعي إلا بأمره، لأنهم يظنون أنه كان بعضهم يخرجون بالواسطة أو غير الواسطة. هذا غير صحيح كل حال، ولكن هذا ما كانوا يقولونه. في البداية أرسلوا خبير بلجيكي من بلجيكا له تاريخ طبعا بالتحقيق وبالإدارة، هذا اشتغل فترة بسيطة ودهورت به السيارة في على طريق السلط القديمة سلط أريحة فقتل فيها. فأجاءوا بشخص آخر ألماني، وعرف بيننا الخبير الألماني هذا له تاريخ بالجستابو، وبالمناسبة CIA وجندوا
3: ضباط النازيين
4: ليتابعوا المهمة معهم، وهذا كان من بينهم، ويقال أنه كان بمرتبة عقيد. منذ أن استلم الموضوع بدأ يشتغل بأسلوب ممنهج في مكافحة الشيوعيين، وعنده خبرات طبعا من إيران لأندونيسيا لكل المناطق اللي عندهم خبرات فيها. فأول ما فعله جاء واعتقل أو أخرج من المعتقل، هذا اعتقال ثاني من قلب المعتقل، حوالي 22 شخصا اعتبرهم قيادة
3: خطرين
4: القيادة الموجودة في السجن. سحبهم إلى سجن عمان ووضعهم في غرفتين وعزلهم عزلا كاملا عن السجن، وذهب إلى المعتقل واعتبر أنه هذا المعتقل معسكر كشفي وبالتالي يجب أن يدمره. وبالفعل أحدث اقتحام لمعتقل جفر وبدأ بتخريب كل ما وصلت يده إليه. يعني وصل الأمر فينا في ذلك الوقت أنه كان عندنا ملاعب، عملنا ملاعب للباسكتبول، الملاعب للفوليبول، كان عندنا أدوات يعني للتسلية كثيرة. هذه كلها قام دمرها. حتى وصل بالأمر بنا الأمر في ذلك الوقت أنه كان عندنا شخصين عندهم هيك الذكاء خارق يعني يدوي، واحد سرياني الأصل اسمه أبو جميل، هذا رجل عبقري الحقيقة، صنع ماكنة تفقيس للبيض
3: داخل المعتقل،
4: داخل المعتقل، واستخدم ميزان الحرارة لضبط حرارة البيض اللي يعني يفترض أنه يفقس، وبالفعل بدأ الصيصان يخرج إلى داخل المعتقل. فكانت الوضع يعني غريب، يعني فعلا كان في وسائل الراحة المختلفة.
3: هذا الضابط الألماني قضى على هذا،
4: هذا كله قضى عليه.
3: أنت الأشخاص من 22 اللي
4: من 22 كنت أنا
3: قابلته بشكل شخصي؟
4: أي نعم. هلأ هذا كانت أسلوبا، وضعنا بعد المرحلة في الإدخال في الزنازين، وضع كل اثنين في الزنزان. الطريف أن اكتشفنا فيما بعد أن اختياره للاثنين، لكل اثنين، اختيار مدروس بشكل غريب. يعني مثلا يختار مسيحي مع مسلم، يختار مدني مع من أصل قروي أو فلاح، يختار شخص مثقف مع شخص أقل يعني مش دارس دراسة كافية، ولكن قد يكون أعلى منه في السجن في الحزب. وكان يبدو الهدف من وراء وضعهما معا أن يعيشا وجها لوجه. طبعا عندما يجد أو تضع اثنين في زنزانة ويتعايشان كما يتعايش الزوج مع زوجته، بمعنى
3: سيكتشفان كل الثغرات الموجودة في كل
4: البسيطة
3: شخصية.
4: الحضارية
3: على التفاصيل، يلعبوا على تفاصيل صغيرة.
4: يعني ممكن واحد مثلا هو يأكل بطقع في تمه مثلا بعمل هيك، هذاك بتضايق المدني بصير يصرخ. افرض أشكال بسيطة كان قصده أن يخلق تناقض، يخلق تناقضات. والذي مثلا مرتبته في الحزب أعلى من الثاني فسوف يكتشف أنه إنسان عادي، هذا ما فيه له أي مزايا، لأنه هذا كان أخذ مرتبته بسبب مثلا قدرة بالنشاط في العمل السري، بجوز في عنده شجاعة في إدارة الصراع في كذا. هذه لا تظهر في الزنزاني عندما يكون مع زميلي، فستظهر الأشياء الصغيرة. كان يقصد حتى أعرف أنا مثلا أن اثنين أمضي أكثر من سنة لا يتكلمان مع بعض
3: داخل يعني زنزانة واحد،
4: تقاطعا يعني عن هذا، بطلوا يحكوا مع سوا. شيء غريب يعني، قصص بسيطة من هذا. بعد ما تمضي فترة طويلة يعزلهما أيضا إلى زنزانتين رهيبات أيضا، هؤلاء كان سيئة جدا يعني بالكاد يعني يكفيان أنك يكون بهالحجم المسافة، وتغلق بالليل كل الوقت عتمة شديدة، بالنهار عتمة شديدة، وبالليل ضوء شديد إلى آخره، ولا يوجد منفس إلا فتحة صغيرة جدا تكاد تكفي يعني لأنه الإنسان يبقى على وجه الحياة. بعد ما أن يمر بهذه التجارب كلياتها ويدخل في يرسل له ناس لحمل النفسية، يأخذه إلى مكان آخر لنادي للضباط في زنزاني فيه، وهناك يقابله، يظهر لأول مرة الألماني يقابله. وقبل أن يقابله يأتي بوالديه، بأمه وأبيه مثلا أو زوجه، وليقابلانه ويعلمهما أو يعلمهم كيف يهجمون عليه، يقبلون يديه، يطلبون منه نحن متنا تعبنا
3: نستطيع،
4: اطلع يا ابني خلص بكفينا وبكفي الناس كلها شو بتحكي علينا، وكل الناس يعني حملة نفسية شديدة. يعني هو اشتغل هذا الخبير على الجانب النفسي، أولا عزلي. يعني أذكر في مرت علينا 3 سنوات أو 4 سنوات لم نرى شيئا مكتوبا إطلاقا، الأكل فقط أكل السجن اللي هو سيء جدا، عزلي كامل عن الأخبار عن المعلومات عن هذا. إلا مرة واحدة سمعنا الأخبار عندما كان في هناك سحل للسيوعيين في العراق، اسحلوهم واذبحوهم إلى آخره.
3: كان مضاعفة التأثير النفسي،
4: التأثير النفسي أنه أنتوا عزلتوا إلى آخره. هذه بالمناسبة الفترة اللي صار فيها سقوط للسيوعيين، أو يعني انهيار،
3: بدأت الانهيارات،
4: بدأت الانهيارات بهذه الفترة عندما انضرب عبد الكريم قاسم وصار في ضغط على الشيوعيين.
3: كان هناك توقيع براءة من
4: صار في براءة، لكن هذا الألماني بطل يكتفي، لم يعد ليكتفي بالبراءة وباستنكار الحزب وبإعطاء الولاء، وإنما كان أصبح يطلب أن يقدم له تقريرا كاملا لمدة يومين أو ثلاثة عن كل تفاصيل حياته، بما بذلك الاعتراف على آخرين، على كل ما
3: يسقطه، يسقطه أخلاقيا حتى،
4: يعني حتى لو بالسجن يعترف عليك إيش كنت تساوي بالسجن، ماذا كان يحدث في السجن، ولكن سجل عليك أنك أنت
3: اعترفت
4: وقدمت اعترافات،
3: وأيضا أفشيت بأسرار،
4: لا يعني لا يعود قادرا أن يعود مرة أخرى للعمل السياسي أو يحترم.
3: أنت قابلته يعني حدثت معك؟
4: أنا نفس الشيء، أخذني إلى هناك، كنت طبعا دقني حلقوا لي دقني ورتبوني على أساس أقابل والدتي، والدي لم تأتي، والدي لم يأتي، أرسل والدتي، رفض أن يأتي، والدتي جاءت إلي وكان مطلوب منها أن تترجاني وتبكي، وهي كانت امرأة يعني لها شخصية قوية وعندها عزة نفس وإلى آخره، فكانوا متأملين أنه هي تضغط علي وإلى آخره. فأنا لما دخلت عليها سلمت عليها بجدية وجلست، فبالصدفة تسألني أين نظارتيك، النظارة. قلت لها أنت لم تعلمي، منعوا عن النظارة وأنا نظري يتأخر بسبب هذه كيف يحدث هذا، هذا غير قانوني، هذا زوجة محامي تعتبر أن تهتم بالقانون وتشدد على موضوع القانون وهذا مش حقهم ولا آخره، وإذا بها تشتبك مع المخابرات، انقلبت الآية أنه كيف أنتوا تنسوا عنه النظارات. وأنا الحقيقة لعبت على هذه القضية، عارف أنه هي تهتم بالصحة جدا وتهتم بالقانون وبالحقوق جدا، فأنا قلت لها أنه هيك بساوي فيه، وبدي تحكش فيها، ففشلت المقابلة، انقلبت من أن تكون ضغط علي إلى ضغط ومعركة بينها وبينهم. أي نعم. الآن بعد ما انتهت راحت، أبقوني هم بالزنزانة، بعدين دخلوني على صالون، غرفة مثل هذه، يعني مثل هذه الكنباية تقريبا، فيها مكتب، واجتمع حوالي 9 من المخابرات بما فيهم رئيس المخابرات كان في ذلك الوقت اسمه محمد رسول،
3: محمد رسول الكيلاني،
4: الكيلاني اللي هو باشا كان،
3: نعم،
4: ولكن لم تكن له علاقة بالشيوعيين، كانت
3: العلاقة مع الألماني،
4: ولكن كان حاضرا، جاء ليستمع إلى ما يجري، وكان يبدو يستهدف يعني ذلك في ذلك الوقت المخابرات الأمريكية، تدريب المخابرات الأردنية على كيفية إدارة العملية هاي المخابراتية وإلى آخره. رن التلفون، وإذا بشخص يأتي مثل البرق نحو الهاتف، قبل ما يمد يده على الهاتف التفت إلي بلفتة قوية، قال لي هلو منير. أنا كنت أخذت قرار أن أبقى مبتسما، وكان قرار الحزب أن لا نتكلم مع الألماني، نقاطعه، والآخر الآخرون كانوا جميعا يرفضون الكلام معه، الذين يعني يصمدون، فأراد أن يفاجئني حتى أقول له هلو. أنا ابتسمت ما لم أجبه، تكلم بالهاتف بطريقة يعني سريعة، يا يا يا يا، وسكر الهاتف. ثم التفت إلى الباشا محمد رسول الكلام، قال له بالإنجليزية، مش ضروري أعيدها بالإنجليزية، إنه هو لا يريد أن يتكلم معي لأني أنا أجنبي. هذا كان محضر نفسه عليها، فاجأته أنا رأسا بس حكاها، قلت له بالإنجليزي ليس لأنك أجنبيا ولكن لأنك CIA. فارتبك. هو كان متعود أنه الشيوعيين يقولوا له إحنا منحكيش معك لأنك أجنبي، فبده يعطيهم درس بالأممية وكيف أنه أنتوا هذي بتنقضوا أنفسكم وأنه شو الفرق وأنتوا بتعتبروا حالكم أممية.
3: أنت رحت لوظيفته لمهنته.
4: فأنا رحت له اتهمته بالCIA.
3: نعم.
4: فهو من المفاجأة ضرب على الطاولة هكذا قال أنا مش من CIA، إيه أنا خبير جابني الملك عندكم. فأنا طلعت محمد رسول في ابتسامة ساخرة إنه شو هالكذبة هذه، يعني إنه شو جاي يسوي هذا بهالمعنى. هو استدرك ولا قال طبعا أنا خبير جاي من CIA رأسا، ولكن أنا جئت جابني جلالة الملك إلى هنا لأنه أنتوا في هاي البلاد عندكم علاقات عائلية واجتماعية، وبالتالي حتى جئت أن أطبق القانون ولا أسمح لأي من الشيوعيين أن يفرج عنه إلا وفقا للقانون ويمر بالطرق القانونية. أنا التفت رأسا بس حكى هيك لا محمد رسول، قلت له بالعربي ارفعوا رأسكم عاليا انه ليس في الجيش الاردني شخص واحد لا يقبل الوساطات ولا يطبق القانون، تأتوا بشخص اجنبي في كل الجيش الاردني ما في شخص مستقيم لا يقبل الوساطات وبيقدر يطبق القانون.
3: استفزت فيه العصبية.
4: فانا اردت ان يعني اثير القضية، فقال له What did he say? What did he... إيش إيش إيش حكى؟ شو ترجم له؟ وأنا ترجمت له إياها وانجن. انجن ما أعرفش بدي أحكي ولا بقول ولا قال له. قال طبعاً الجيش الأردني فيه ناس فيه كذا، يعني مش صحيح إنه أنا. فهو عاود ناقض نفسه مرة تانية، طب إذا فيه ليش، طب ليش جايبينك؟ فأنا حسيت حالي يعني جبت له الدور، لأنه السبب المفاجأة هو كان قرار الشيوعيين أنه ما يتكلموا معه. أنا أخذت قرار أني أتكلم
3: تكلم.
4: بس بحدود، يعني مش أني أتكلم،
3: يعني لا تناقشوا بما يريده هو. أنت
4: أنا كنت ماخذ قرار أنه إذا وقعت بين إيدي لقطة ألقط فيها لازم أتكلم، وكنت مستعد أخرج عن قرارات الحزب، معتش العلاقة مع الحزب على الطريقة القديمة. فلما شفت حالي بهذه المقابلة يعني وجهت له لكمتين ماكنات قررت أقاطعه، فصار يسأل ما أجاوب ما أحكي كأنه مش موجود بس أبتسم. فصار هو بهذه اللحظة يقول طلع كيف بيبتسم أنه مش عاجبه الكلام هو كذا، وبدأ يتكلم بمحاضرة غريبة. مثلا يرفعني من جهة، ثم بعد بجولة تانية يسحقني، يعني يقلل من أهميتي ومن أي وجود. يعني الطريقتين يبدو هاي مدروسة عندهم كيف يعملوها. يعني مثلا أجا قال أنا قرأت ملفك، أنت دخلت على الحزب الشيوعي لأنك أنت فاشل في دروسك وأنت بالثاني ثانوي، كان مطلع على العلامات اللي كنت أنا ماخذها، ففي فصل كنت ساقط فيه في مادتين، فاعتبر انه سقوطي في المادتين تعويض دخلني على الحزب الشيوعي، بس ما كنت منتبه اني انا دخلت الحزب الشيوعي والتهيت وسقطت في المادتين بسبب شغلي في الحزب مش العكس. بس هو بده يستغلها انه انت بشكل، يعني هذه شغلات سخيفة. يعني من ناحية تانية يقول لي انا متأكد انك انت شخص ذكي ولن تستطيع ان تبقى في الحزب الشيوعي، وكل الاذكياء بيطلعوا من الحزب الشيوعي لانك انت سوف تكتشفهم، ولكن تاكد تمام حتى لو ما صار هيك اذا جاء الجيش الاحمر سوف يشك فيكم كلكم الذين كنتم في السجون، ماذا كيف سيطمئنون اليك، ماذا سيدور بيني وبينكم الان، اخوانا كلهم رفاقك كلهم بيعرفوا انه احنا انت قاعد بين ايدينا، هل سنتفق مع سوي مع بعض ولا لا إلى آخره. فلذلك هذا ما حدث في ألمانيا، كل الذين كانوا في السجن عندما دخل الجيش الأحمر إلى ألمانيا الشرقية هذول أبعدهم وجاء بالذين كانوا معه في روسيا المطمئن لهم وجاء إلى آخره.
3: كيف انتهى اللقاء؟
4: فبعد ما خلص أنا بطبيعة الحال ما عدت أتكلم، فقط أبتسم وأطلع على الجماعة، يعني أتمهزأ في كل اللي بيحكي. لا يعني لا حين كان حاولت أعتقد، أنا كان عندي قناعة إنه الابتسامة تخفي مشاعرك، إذا كنت غاضب بتخبيك، وإذا كنت موافق، إذا كنت زعلان. فأنا قررت أبقى مبتسما في هذه اللحظة. قعدني إلى الزنزاني، فلما قعدني إلى الزنزاني استفزيت الضابط اللي دخلني، قال لي ليش بتحكي معي؟ قلت له أنت مش شاعر بنفسك أنك يعني بلا شخصية بلا هذا، هيك يحطكم كلكم ويعلمكم دروس هذا الأجنبي هذا التافه اللي شفته ما بعرفش يحكي. قام غضبوا جنوا راح كلبشوني بالحديد، لبسوني الحديد بإجري وإيدي ونيموني. عاد أنا كنت متعمد أن لا يعيدوني إلى الزنزاني، أبقى في الزنزاني الصعبة السيئة، لأنه كان سابق أنه في اثنين من إخواننا كانوا فيها وانهاروا. فأنا قررت أني أقعد فيها أطول مدة ممكنة أو أصمت طبعا حتى أضيع هيبتها وللآخرين لما بدهم يجوا يعرفوا أنه أنا مضيت فيها كذا. وبالفعل هم كان ترتيبه أن لا يصمت فيها الإنسان أكثر من أسبوعين. فأنا قعدت فيها 45 يوم، كل ما يخلصوا الأسبوعين أو الأسبوع يجوا علي أستفزهم يجددوا علي العقوبة. هم بعدين انتبهوا
3: أنك أنت تكسر هيبة هذا،
4: أنه أنا متعمد
3: تبقى هنا
4: أني أبقى. وبالفعل قعدت فيها مدة طويلة، حجزتها لأنه كان عندهم تنتين زنزنتين شايف، فأنا حجزتها
3: شغلت لهم واحدة،
4: فشغلت لهم واحدة والتاني صرت أدق على هذا يعني أشد معنويات ولا الأخ اللي وراي ولا. فيعني الفترة هاي كانت.
3: خليني أسألك سؤال، أنت اختلفت مع الحزب وعلى قضيتين حساسات جدا، قضية عبد الناصر أو وأيضا قضية السوفيت
4: والوحدة،
3: يعني هو الوحدة يعني عبد الناصر وكل ما يتعلق بالمرحلة الناصرية أو
4: بسوفيت. بس في هذه اللحظة فلتت الخلافات أكثر من.
3: طيب بس أنا طيب أنت لما كنت مختلف وأنت كان يكفيك أن تقول أني أنا متبرئ من الحزب وتغادر، حتى أنه يعني فخري مرقة قال لك اطلع يعني خلص ما أنت مختلف معنا وروح.
4: مش فخري مرقة،
3: فائق وراد. فائق وراد قال لك أنه اطلع
4: لأنه كان يعتقد أنه أنا عم بضايقه بالنقاشات.
3: طب أنت ليش ما أخذت هذا القرار؟ يعني كون أنت يعني الحزب ما عادش كتير يعنيك، يعني بمعنى أنه
4: لا لا
3: أنت مختلف.
4: كنت متأكد أنه انتهت علاقتي بالحزب
3: وأنت معتقل على أنك عضو في الحزب.
4: أي ولكن أنا ما كان ممكن، يعني لأنه أنا اختلافي مع الحزب كان حقيقي، يعني ما كان فعلا لأسباب إلى علاقة أنه بدي أطلع من السجن. وأكثر من هيك يعني تبين لي أنا عدة قضايا أخطر من قصة الخلاف على موضوع عبد الناصر لو متهموني أني أنا ناصري. لأنه فعلا أنا يعني كنت أحب عبد الناصر ودافعت عنه، لكن مش لأسباب بالتحليل يعني. وقصة الوحدة العربية أصبحت عندي مثل الكابوس أنه هاي لازم تكون جزء أساسي من برنامج الحزب. قضية فلسطين أثرتها ساعتها
3: بموضوع التقسيم
4: من جذورها، أنه هاي كلها قرار تحسفت غلط. والواقع زي ما بقولوا احنا في اللغه الدارجه بنقول طاحت عيني، طاحت عيني بالسوفييت انا، يعني بمعنى انه ما عدتش اعتبر انه السوفييت ما بيغلطوا، صرت اعتبرهم بيغلطوا. يعني لو اضرب لك امثله شو صار يصير بالسجن في هذا الموضوع تندهش. يعني مثلا خذ مثل بسيط، من القضايا اللي اختلفنا عليها بعد ما الوحده انفصلت، عبد الناصر رحمة الله عليه قام بإصلاحات كبيرة، دقت ساعة العمل الثوري وضرب حتى تأميمات وبدأ بالتأميمات وإلى آخره، يعني أشياء جذرية. فأنا بقول لهم تفضلوا، هذا مش بس تحرر، هذا شطب البرجوازية اللي أنتوا عم تحكوا عنها أنه هذا ممثل للبرجوازية. ما عاد في برجوازية، هذه التأميمات كلها شغلة كبيرة وإصلاحية، وهذه لازم إحنا نأيدها، هذه شغلة يا أخي، هذه كل هاللعب وهذه رأسمالية الدولة وهذه مش عارف. يعني بدأ نقاش شديد على هذه القضية. بعدها شهرين ثلاثة وإذا في قرار أنه يجي خروتشوف وبلغانين على
3: مصر،
4: على مصر بزيارة. هذه مفاجأة كانت للحزب أنه بده يجوا الكبار في الطريق. قاموا قدموا لعبد الناصر جائزة بطل الاتحاد السوفيتي. فالجميع قلت لهم أخي أنا متردد في هاي أنه عبد الناصر بيستحق يأخذ بطل الاتحاد السوفيتي ولا لا، ما شايف شوي فيها مبالغة. كيف فيه مبالغة؟ صار يدافع عنه
3: ذاك القرار لأنه جاي من موسكو.
4: لا صار النقد لموسكو. قلت لهم يا أخي طيب كيف شخص بحط فرجالة حلو بالأسيد وبتبح الشعين بأخذ بطل الاتحاد السوفيتي؟ شايفة كتيري أنا. طيب أنا كنت أقول أنه زلمي وطني وقومي ومتحرر، بس هلأ هيك غسيل لكل إشي.
3: نعم.
4: لا ما هو حق، مش ما هو حق. طيب بعدها بخطوتين ولا بعتين له برقية لما دخلوا المياه الإقليمية المصرية أنه إحنا منحييك واللي الإصلاحات اللي أنت قدمتها وضعت مصر في الطريق غير الرأسمالي.
3: نعم.
4: على طريق الاشتراكية. لا طريق الاشتراكية.
3: نعم.
4: قلت لهم شو هذا الكلام؟ عبد الناصر ما بصير يكون على طريق في اشتراكية بدون طبقة عاملة، بدون قيد الطبقة العاملة. أنا بهذاك الوقت
3: أسئلة مناكفة.
4: لا مش مناكفة. لا لا
3: يعني أنت كنت تناكفهم لكي تثبت أنه القرار ليس بيد الحزب موسكو عندما تقول
4: شيئا. لا لا كان عندي قناعة أنه الاتحاد السوفيتي عم بغلط في القصة.
3: في الحلقة القادمة سوف نتابع الحديث مع المفكر العربي الفلسطيني الأستاذ منير شفيق. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج كل الحكاية، عرض موجز لتاريخ القضية الفلسطينية مع المفكر الإسلامي منير شفيق. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
5: لا تهاب السجون من أجل حق، إن عز الرجال في الأصفاد. أو تظن المحراب يصمت ذلا، كان صمت المحراب للإعداد. يا سرايا الجهاد أنتم رماحي، ودروعي وعدتي وعتادي. فانهضوا اليوم واستثيروا المنايا، لتردوا بالنار كيد الأعادي. كتب الله أن تكونوا رجالاً، مذ عرفتم طريق الاستشهاد. إن قومي صيد كرام، ولكن أنتم النور في ضحى أولادي.

0: هنا من هنا
1: وأعرف ما نرمي وما هدفي
0: وراية التوحيد أعلي
2: وراية التوحيد
3: راية الحق بالعالي ارفعوها
0: وللمستقبل قد مضي
2: وللمستقبل
1: قد مضي علي علي
3: علي علي
1: خلي عدوك يولي
3: خلي
0: معكم فهذه أيادينا
4: مخطوبة بالمجد والحناء هذه أغانينا
0: صوت الحق صوت الحق صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي
2: إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنى
0: إذاعة التوحيد الإسلامي
2: من لبنى
0: من لبنى
2: إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

حق إذاعة التوحيد الإسلامي، نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج محمد رسول الله والذين معه، مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع في هذه الحلقة مع الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، فقد رفع الله تعالى ذكره وأعلى قدره حين اختار بيته من دون بيوت المسلمين جميعا لينزل فيه النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم لما حل في المدينة مهاجرا. أقام النبي عليه الصلاة والسلام في بيت أبي أيوب نحوا من 7 أشهر حتى تم بناء مسجده في الأرض الخلاء التي بركت فيها الناقة، فانتقل إلى الحجرات التي أقيمت حول المسجد له ولأزواجه، فغدا جارا لأبي أيوب رضي الله عنه. حدث ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج أبو بكر رضي الله عنه بالهاجرة وقت الظهيرة أي في شدة الحر إلى المسجد، فرآه عمر رضي الله عنه فقال: يا أبا بكر، ما أخرجك هذه الساعة؟ قال: ما أخرجني إلا ما أجد من شدة الجوع. فقال عمر: وأنا والله ما أخرجني غير ذلك. فبينما هما كذلك إذ خرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ما أخرجكما هذه الساعة؟ قالا: والله ما أخرجنا إلا ما نجده في بطوننا من شدة الجوع. قال عليه السلام: وأنا والذي نفسي بيده، ما أخرجني غير ذلك، قوما معي. فانطلقوا فأتوا باب أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وكان أبو أيوب يدخر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل يوم طعاما، فإذا أبطأ عنه ولم يأتي إليه في حينه أطعمه لأهله. فلما بلغوا الباب خرجت إليهم أم أيوب وقالت: مرحبا بنبي الله وبمن معه. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أين أبو أيوب؟ فسمع أبو أيوب صوت النبي، لأنه كان يعمل في نخل قريب له، فأقبل يسرع وهو يقول: مرحبا برسول الله وبمن معه. ثم أتبع قائلا: يا نبي الله، ليس هذا بالوقت الذي كنت تجيء فيه. فقال عليه الصلاة والسلام: صدقت. ثم انطلق أبو أيوب إلى نخيله فقطع منه غصنا فيه تمر ورطب وبسر، والبسر هو التمر الذي لم يكتمل نضجه، فقال عليه الصلاة والسلام: ما أردت أن تقطع هذا، ألا جنيت لنا من تمره؟ قال: يا رسول الله، أحببت أن تأكل من تمره ورطبه وبسره ولا أذبحن لك أيضا. قال: إن ذبحت فلا تذبحن ذات لبن. فأخذ أبو أيوب جديا فذبحه، ثم أخذ نصفه فطبخه، وعمد إلى نصفه الثاني فشواه. فلما نضج الطعام ووضع بين يدي النبي وصاحبيه، أخذ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قطعة من الجدي ووضعها في رغيف وقال: يا أبا أيوب، بادر بهذه القطعة إلى فاطمة، فإنها لم تصب مثل هذا منذ أيام. فلما أكلوا وشبعوا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خبز ولحم وتمر وبسر ورطب. ودمعت عيناه، ثم قال: والذي نفسي بيده، إن هذا هو النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، فإذا أصبتم مثل هذا فضربتم بأيديكم فيه فقولوا بسم الله، فإذا شبعتم فقولوا الحمد لله الذي هو أشبعنا وأنعم علينا فأفضل. ثم نهض الرسول صلوات الله عليه وقال لأبي أيوب: ائتنا غدا. وكان عليه الصلاة والسلام لا
يصنع له أحد معروفا إلا أحب أن يجازيه عليه. فلما كان الغد ذهب أبو أيوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأعطاه جارية صغيرة كانت تخدمه وقال له استوصي بها خيرا، فإن لم نرى منها إلا خيرا ما دامت عندنا. عاد أبو أيوب رضي الله عنه إلى بيته ومعه الوليدة، فلما رأتها أم أيوب قالت لمن هذه يا أبا أيوب؟ قال لنا، منحنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت أعظم به من مانح وأكرم بها من منحة. فقال وقد أوصانا بها خيرا. فقالت وكيف نصنع بها حتى ننفذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال والله لا أجد لوصية رسول الله بها خيرا من أن أعتقها. فقالت هديت إلى الصواب فأنت موفق. ثم أعتقها. هذه بعض صور حياة أبي أيوب الأنصاري في سلبه، فلو أتيح لك أن تقف على بعض صور حياته في حربه لرأيت عجبا. فقد عاش أبو أيوب رضي الله عنه طول حياته غازيا، حتى قيل إنه لم يتخلف عن غزوة غزاها المسلمون منذ عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى زمن معاوية إلا إذا كان منشغلا عنها بأخرى. وكانت آخر غزواته حين شق أمواج البحر مع الجيش الذي انطلق لفتح القسطنطينية، وكان آنذاك شيخا طاعنا في السن يحبو نحو 80 من عمره. لكنه لم يمضي غير قليل على منازلة العدو حتى مرض أبو أيوب مرضا أقعده عن مواصلة القتال، وأوصى جنود المسلمين أن يدفنوه عند أسوار القسطنطينية. استجاب جند المسلمين لرغبة صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكروا على جند العدو الكرة بعد الكرة حتى بلغوا أسوار القسطنطينية وهم يحملون أبا أيوب معهم، وهناك كان قبره كما أوصى. رحم الله أبا أيوب الأنصاري، فقد أبى إلا أن يموت على ظهور الجياد غازيا في سبيل الله تعالى وسنه تقارب 80 رضي الله عنه وأرضاه. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إلى الملتقى في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محمد رسول الله والذين معه مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. وبعدين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وهم مخيمين في الطريق كده معسكرين، قال لهم في ناس في المدينة هم مش معانا بس هم واخدين نفس الأجر. مين الناس دول؟ اسمهم البكائين. وسيدنا النبي طالع من المدينة، جم سبعة من الأنصار ما عندهمش رواحل، ما عندهمش جمال كبيرة تسافر، وده 1000 كيلو ما ينفعش لا على حصان ولا على بغلة ولا على حمار، لازم الراحلة. فطلبوا من سيدنا النبي يجيب لهم رواحل، ما كانش فيه لا فلوس ولا رواحل. قال لهم لا أجد ما أحملكم عليه. مشيوا هم بيبكوا، فتسموا البكائين، نفسهم يطلعوا بس ما عندهمش قدرة. وينزل القرآن، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هو لما قال لسيدنا النبي عايز أطلع معاك، فالنبي قال له مش هقدر أطلعك، مش فرح استريحنا وعملنا اللي علينا وعارف كده ايه ضميره مستريح، لا ده بيعيط انه مش مع الرجالة في الحرب في الدفاع عن الاوطان والاديان. تتكلم على ناس صدقت مع ربنا. فسيدنا النبي قال دول معانا في نفس الاجر. قال صلى الله عليه وسلم لاهل تبوك، ان خلفكم بالمدينة لرجالا ما سلكتم شعبا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم شاركوكم في الاجر حبسهم العذر. إنما الأعمال بالنيات، واللي نيته صادقة يتفاجئ يوم القيامة بأجور أعمال هو ما عملهاش بس كان نفسه يعملها. وبعدين سيدنا معاذ بن جبل كان شاف سيدنا النبي كده إيه الظهر لوحده، فقال له كنت عايز أسأل حضرتك على حاجة. قال له نعم يا معاذ، قلت لك غزوة تبوك كلها مواقف كأن النبي بيسيب معلومات في غاية الأهمية قبل ما ينتقل للرفيق الأعلى. قلت يا رسول الله أنبئني عن عمل يدخلني الجنة، حديث طويل شوي، ويباعدني عن النار. قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. يا معاذ، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال وإن شئت يا معاذ أنبأتك بأبواب الجنة. قلت أجل يا رسول الله. ده الإجابة غزيرة جدا، ده بيقول له قل لي حاجة تدخل الجنة. قال له الموضوع كبير بس متسهل على ربنا مسهله له، والفيض النبوي والأنوار بدأت بقى. قال ألا أنبئك بأبواب الجنة؟ قلت يا رسول الله أنبئني. قال الصوم جنة، الصوم حماية، جنة يعني حماية، والصدق

0: أنامه فالجهاد في سبيل الله. وإن شئت يا معاذ أنبأتك بملاك ذلك كله، أقول لك بقى خلاصة الخلاصة اللي تمسك ده كله، لو عملتها تعرف تظبط ده كله. ألا أنبئك بملاك ذلك كله؟ فسكت ثم قال بعد ذلك: يا معاذ أمسك عليك هذا. دي خلاصة الخلاصة، لسانك ما يقولش إلا خير، أمسك عليك هذا. قلت: يا رسول الله، أو نحن مؤاخذون بما نتكلم؟ هو موضوع الكلام واللسان واللت اللي احنا يعني، طبعا ده كلام انا اللي بنقوله ده، والغيبة والنميمة والسؤال عن أسرار الناس ونقل الأخبار كده اللي هي مش متأكدين منها، هو الموضوع ده مهم قوي؟ أو نحن مؤاخذون بما نتكلم؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ. ثكلتك أمك؟ يعني أنت هتموت نفسك كده؟ أنت كده بتخاطر لو المعلومة دي مش عندك. فكلمة ثكلتك أمك عند العرب مش شتيمة، يعني معناها أنت بتخاطر بحياتك، هتفقد حياتك لدرجة أن أمك هتفقدك. ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على منخارهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ ده الموضوع كله هنا يا معاذ. وكان سيدنا معاذ سؤاله القصير، بس قول لي حاجة تدخلني الجنة وتبعدني عن النار، كان خير كبير على كل واحد عايز يوصل لربنا، ولكن في نور النبي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يوصل لأرض تبوك ومش ناسي أصحابه وحبايبه اللي ما طلعوش غصب عنهم، عشان ما عندهمش الراحلة اللي تسافر في الصحراء الألف كيلو. وجم يقولوا له: يا سيدنا النبي طلعنا معاك. قال لهم: والله ما عندي حاجة أشيلكم عليها. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. اسمهم البكائين. وهنا في حكم مهم جدا في ديننا يبين لك قد إيه ربنا بيحب يدي الناس الأجر ويحب يكرمهم، أنك تؤجر بنيتك حتى لو ما عملتش العمل، لو ما عندكش القدرة. النبي يقول كده عليه الصلاة والسلام، يقول: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعرف لله فيه حقه ويصل به رحمه، هو متعلم دينه ومعه فلوس فعمال بيطلع حق ربنا ويوصل الرحم بالفلوس، ذاك بأعلى المنازل. ورجل لم يؤتيه الله مالا وآتاه علما فهو يقول: لو أن لي مثل فلان، أصلا عارف فضل أن أنا أوصل قريبي بالفلوس وساعد الناس بس ما عنديش، لو أن لي مثل فلان لعملت بعمله، فهو ونيته فأجروه ما سواء بالنية بتاعته. بقول لك الكلام ده علشان أقول لك أن ربنا عليم بحالك. لو عندك نية ومعرفتش تعمل اللي أنت عايز تعمله بسبب أن العين بصيرة، عندك علم بس الإيد قصيرة، ربك قريب منك. الحاجة التانية المنورة قوي بقى في سفرية تبوك دي، حديث سيدنا معاذ اللي بيقول النبي كده لما لقى النبي عليه الصلاة والسلام عنده مساحة انه يتكلم معاه، اللي ممكن تقول لي اكتر حاجة تدخلني الجنة وتبعدني عن النار؟ قال له: الموضوع كبير بس ربنا ميسره، وانه ليسير على من يسره الله عليه. وكلمه عن الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد. وبعدين قال له: اقول لك الخلاصة، ودي احد أهم خلاصات وأنوار سيدنا محمد. أقول لك الخلاصة: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ الموضوع فين؟ أمسك عليك لسانك. أنت لو ما تكلمتش كلام كتير ملوش لازمة، أنت كل ده هيتظبط. فسيدنا معاذ قال له: هو الموضوع مهم كده؟ أو نحن مؤاخذون بما نتكلم؟ قال له: يا معاذ أنت بتقول إيه؟ يا معاذ ده الناس هتخش النار بسبب الغيبة والنميمة والمعايرة وإفشاء الأسرار والإهانة والشتيمة، كلها مشاكل لسان. عشان هو قال لهم زمان: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. فكأنه صلى الله عليه وسلم بيديك نور في طريقك كده، تبقى كنترول لسانك، ومش عيب تبقى قاعد ساكت لما تحس إن الكلام مؤذي، لأن ده دليل على احترامك لربنا. فمن كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، مفيش اختيار تاني، أو ليصمت. الحمد لله رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد.

0: أحمل قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا. أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا، أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي شيخ المجاهدين أحمد ياسين. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: يا معاذ، لابد أن نقدم الكبيرة أولا.
1: حاضر يا معلمتي. أبي، هيا نبدأ القصة. تحدثت بالأمس أن هنالك طريقة استخدمها الاحتلال الإسرائيلي لتقليل أعمال المقاومة. ما هي هذه الطريقة؟
2: ألم يحن موعد النوم؟
1: ما زال لدينا يا أبي ساعة كاملة.
2: لكن ألم تشعروا بالتعب؟ دعونا نكمل غدا.
3: لا يا أبي، ما زالت عيني مفتوحة وترفض النوم، وكلما انتظرت تفتح أكثر.
1: أكمل يا أبي، ما زال هنالك وقت قبل النوم.

0: لو الناس عرفت انه انا بعتلك مصاري حيكونوا عنك جاسوس، حيتخوك. احسن لك تعاون معنا.
1: طيب انا بديش اشتغل جاسوس.
0: انت مش جاسوس، انت بس حتقول لنا اسم واحد بس من المقاومة بس.
1: ولو رفضت؟
0: بنودي للناس صورة الحساب اللي بعتنا لك اياه عشان تساعد ابنك، وبنقول انك تشتغل معنا.
1: ايه؟ انتوا ايش بدكم مني؟ حلوا عني.
0: انت ما تخاف، احنا بنمر في شارع داركم وبنوقفك، بتقولنا ايش اسمه ووين بينام، وكأنه بنفتش زي بقية الناس.
1: وهاي اخر مرة؟
0: بنشوف اخر مرة، يمكن تنبسط منا وخد شوية هالمساري.
2: وبدأ الاحتلال يستخدم الناس ليصبحوا عملاء، ويقول لهم من الذي يقاوم وأين يسكن.
3: أبي، أنت قلت لنا سابقا إن المقاومين يعرفهم الناس، صح؟
2: للأسف نعم يا بني، المقاومون كانوا يظهرون بسلاحهم أمام الناس، وهذا سهل على الاحتلال الإسرائيلي القضاء عليهم وملاحقتهم.
4: الآن الوضع أفضل، المقاومون لا يظهرون ولا يعرفهم الناس.
5: يبدو أن الأولاد ما زال أمامهم وقت مع والدهم. يا رب. شكرا يا بنتي.
6: اذهبي أنت وارتاحي، ولا داعي لانتظارهم، لقد شارفوا على الانتهاء.

0: بك يا بني.
1: لا شيء يا أمي، لا شيء.
0: أراك شارد الذهن.
1: أراجع جدول اليوم وأشعر أنني لا أجد وقتا لأدرس كل المواد.
0: هل يوجد مواد صعبة ولا تستطيع فهمها؟
1: أشعر أن مادة العلوم صعبة قليلا، أو لربما أنا لم أعطيها حقها في الدراسة، لست أدري.
0: كم من الوقت رتبت للدراسة؟
1: رتبت جدولي أن أدرس بعد العصر ساعة، وبين المغرب والعشاء أيضا ساعة.
0: ما رأيك يا بني أن تقلل من اللعب بعد الظهر قليلا، وتزيد دراسة العلوم نصف ساعة كل يوم؟
1: إن شاء الله يا أمي، إن شاء الله. لا أريد أن أعطيك إياها.
2: سأخذها رغما عنك.
1: لا فشي.
0: إيش يا أولاد، إيش في؟
2: لقد أخذ لعبتي ورفض أن يعطيني إياها.
1: يا أمي، دائما تأخذ ألعابي ولا أتحدث بشيء.
2: بالله، ومتى أخذت ألعابك أنا؟
0: تعال يا معاذ، ألم تقل إن أختك حبيبتك وأنت لا ترضى أن يضايقها أحد؟
1: نعم يا أمي، ولكن أردت فقط أن ألعب فيها قليلا.
0: طيب يا أمي معلش، أخوك بيحبك، مش هو دايما بيجيب لك حاجات معاه وبيخاف عليكي؟
2: يعني بس هو ليش عمل هيك؟
0: معلش يا أمي معلش. يلا يا معاذ، راضي أختك.
1: أنا بدي أراضيها، بس أنا ما غلطتش.
2: لا، أنت غلطت لأنك زعلتني.
1: حاضر، أنا متأسف، سامحيني، أنت حبيبتي.
0: الله يرضى عليكم يا أولادي حبايبي. يلا إجا وقت الدراسة.

0: ما أجمل هذا، هل لي نصيب في ذلك؟
1: طبعا يا أبي.
2: والآن هيا اجهزوا جميعا لتناول الطعام.
0: إلى الطعام.
1: إلى الطعام.
3: هل يا أبي الشيخ يتعامل مع تلاميذ المدرسة كصديق أيضا؟
4: نعم يا أبي، نريد أن نعرف عن هذا الجانب.
0: عن هذا الموضوع سأحكي لكم واقعة مهمة.
5: صلاح الدين الأيوبي is a hero. محمد الفاتح is a good leader. Palestine was occupied. الحصة القادمة نكمل بقية الدرس إن شاء الله. يعطيك العافية. تعال يا حبيبي يا أحمد.
6: نعم يا أستاذ.
5: مالك يا حبيبي؟ شايفك تعبان ولا زعلان؟ مالك إشي؟
6: لا أبدا يا أستاذ، فيش إشي.
5: أنت بتشتغل يا أحمد؟
6: آه بشتغل بأرض جيراننا بعد ما أروح من المدرسة.
5: الله يعينك يا حبيبي. أبوك إيش بيشتغل؟
6: أبوي مات
5: رحمة الله عليه. مين بيصرف على البيت؟
6: أنا. أستاذ أنا بدي أبطل، مش قادر أدرس وأجيب أكل للدار ولا دواء لأمي العيانة، لازم أشتغل أكثر.
5: لا يا حبيبي، أنت حتضلك في المدرسة وبديش تشتغل، وأنا حعطيك اللي بيلزمك، بس بشرط تسدني إياهم لما تكبر. الناس اللي زيك يا بطل لازم ينجحوا في حياتهم. كل أول الشهر بتجيني عشان أعطيك راتبك.
4: يا لروعة الشيخ، كم هو إنسان طيب.
3: إني أحبه في الله يا أبي.
4: وأنا أيضا.
0: سنكمل حديثنا كالعادة بعد صلاة العشاء إن شاء الله.
3: أكمل يا أبي.
0: في تلك الأثناء وبعد صلاة العصر كان الشيخ في المسجد.

0: السلام عليكم ورحمة الله. كيف حال الشباب؟ أنا اسمي أحمد.
1: وعليكم السلام، وهل يخفى القمر؟ الله يحفظك يا شيخ، سمعت لك خطبة الأسبوع الماضي. أنا أحمد.
2: أنا عمر.
0: كيف أموركم؟ طلاب أنتو؟
1: صحيح، ثاني ثانوي.
2: وأنا زيه كمان.
3: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل شيخ المجاهدين أحمد ياسين. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم. خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. فتعالوا نقلب صفحات المجد والشرف وخدمة الإسلام في نساء حول الرسول.
1: مارية القبطية أم المؤمنين رضي الله عنها، في العام السادس من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد بدت في أفق التاريخ استكمال عناصر الدولة الإسلامية في شبه الجزيرة العربية، إذ خضعت قريش مرغمة على مفاوضة النبي صلى الله عليه وسلم، مفاوضة الند للند يوم الحديبية، كما وطدت بنود الصلح شخصية المسلمين السياسية المستقلة معترفة بذلك اعترافا ضمنيا. في ذلك العام أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسله إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام، إلى كسرى ملك الفرس، وإلى قيصر ملك الروم، وإلى النجاشي ملك الحبشة، وإلى المقوقس عظيم القبط في مصر وغيرهم. وكان رسوله إلى المقوقس حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، فاستقبله المقوقس وقرأ كتابه، ثم أكرم وفادته وأنزله منزلا كريما، ولكنه لم يستجب لدعوة الإسلام، ثم زوده بهدايا ثمينة حملها حاطب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت من الهدايا جاريتين من جوار المقوقس، هما ماريا وأختها سيرين. خرجت ماريا من الإسكندرية مع أختها سيرين في حراسة حاطب بن أبي بلتعة، وهي لا تدري من أمر مستقبلها شيئا أو مما تدخره لها الأيام من خير. سارت وكأنها تسير إلى المجهول، لا تعرف إلى أين ستنتهي. تظهر على محياها سمات الحزن والتفكير العميق، وأدرك حاطب ما يجول في نفسها وما يجيش في خاطرها، فأقبل عليها مواسيا ومحدثا، وما زال بها حتى سرع عنها ما بها من ألم وحزن، كما استطاع بحداقته ولباقته أن يقنعها بالإسلام، فآمنت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وكانت أختها سيرين لا تفارقها، فتستمع لما يقول حاطب عن الإسلام وما يحدث به عن رسول الله، فشهدت هي الأخرى أيضا لله بالوحدانية ولمحمد بالرسالة. ما دخلت ماريا المدينة هي وأختها سيرين إلا مسلمتين مؤمنتين، وهذه واقعة تاريخية في حياتها رضي الله عنها تعالى. فقد آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تره، وصدقت برسالته ولم تسمعه، وأعجبت به ولم تعاشره، رغم أنها كانت قد علمت مقامه ومركزه ومن هن أزواجه.
2: نساء حول الرسول.
1: وصل الركب المؤمن إلى المدينة، وسلم حاطب رسالة المقوقس وهداياه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاستقبلهم ورحب بهم وأكرم قدومهم، وأنزلها في مكان يدعى العالية من ضواحي المدينة، وكان يختلف إليها ويرعاها ويعطف عليها، ولقيت منه صلوات الله وسلامه عليه كل عناية ومحبة، ولم تكن لتبدي انزعاجا أو غيرة من زوجها زوجاته صلى الله عليه وسلم. وأقبل يوما حسان ابن ثابت الأنصاري شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب سيرين من النبي فزوجه إياها. وفي أوائل العام الثامن من الهجرة أخذت ماريا تحس بآلام الحمل بعد أن ظهرت عوارضه، فازداد إقبال النبي صلى الله عليه وسلم عليها، فهي ملك يمين الله صلى الله عليه وسلم. ومع نهاية العام وضعت ولدها إبراهيم، ففرح به النبي صلى الله عليه وسلم فرحا شديدا، فدفع بإبراهيم إلى أم بردة بنت المنذر بن زيد ابن النجار لترضعه. وبلغت غبطة النبي بولده مبلغها، فإذا هو شديد اللصوق به كثير التطلع في وجهه الصغير. وكان من شأن ميلاد إبراهيم أن تحررت أمه ماريا، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقها ولدها. كان مولد إبراهيم عزاء وسلوى ورجاء وأملا، واستمرت الفرحة 16 شهرا في بيت ماريا. ولكن هذه الآمال لم تدم طويلا، إذ مرضت مرضا شديدا، فقامت مارية وأختها سيرين على تمريضه، ولم يمهله المرض، وظهرت عليه ذات يوم علامات الاحتضار، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فحزن حزنا شديدا، وتألم ألما بالغا، وأحس بضيق لم يحسه من قبل، فجاء إلى دار مارية متكئا على أحد أصحابه لشدة ما أحس به من ألم وما أصابه من إعياء، فوجد إبراهيم في حجر أمه ماريا الباكية يجود بآخر أنفاسه، فأخذه منها برفق ووضعه في حجره وضمه إلى صدره ليهدئ القلب المضطرب والصدر اللاهب، ثم غمره حزن شديد وألم دامي وقال: إن يا إبراهيم لا نغني عنك من الله شيئا. وأخذ ينظر إلى جثمان فلذة كبده المسجى في حجره ولا حراك به ولا حياة ينبض بها قلبه، فقال عليه الصلاة والسلام: يا إبراهيم، لولا أنه أمر حق ووعد صدق، وإن آخرنا سيلحق بأولنا، لحزن عليك أشد من هذا. وكأنه صلى الله عليه وسلم يواسي بهذه الكلمات ماريا الأم المسكينة، وقد أحس في أعماق ذاته مدى مرارتها ومبلغ تألمها، ومسح صلى الله عليه وسلم دموعه وجفف عبراته وهو يقول: إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إن لله وإن إليه راجعون، وإن يا إبراهيم عليك لمحزونون.
2: نساء حول الرسول.
1: خرج موكب الجنازة، رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل جثمان ولده بين يديه، وعمه العباس بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما إلى جانبه، وطائفة من المسلمين. ثم وصل الموكب إلى البقيع حيث دفن إبراهيم بعد أن صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وقف على لحده يلقنه قائلا والغصة تمتزج بالكلمات: قل الله ربي ورسول الله أبي والإسلام ديني. وحدث أن كسفت الشمس يوم وفاة إبراهيم، فظن الناس أنها كسفت حزنا على إبراهيم، ولكن هذه القولة التي رددها بعض الناس نبهت النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لم يكن لي

0: قائلا: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا تخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله والصلاة، فأعظم به من جلد، وأعظم به من صبر، وأعظم به من نبي. فلم تحمل مارية بعد إبراهيم ولم تضع، وكانت حياتها في سعادتها وشقائها بلاء وامتحانا، أثبتت خلالها أنها من المسلمات الخالدات في التاريخ. بعد أن لحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، كان الخلفاء من بعده يحفظون لماريا مكانتها ويصلونها من بيت المال وينفقون عليها، سواء في عهد أبي بكر أو في عهد عمر رضي الله عنهما، ويقومون بزيارتها وسؤالها عن أحوالها وفاء منهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم. ولما كان العام 16 من الهجرة مرضت واشتد عليها وطأة الحمى وأسلمت الروح، فحزن الناس عليها حزنا شديدا، وشهد عمر رضي الله عنه جنازتها، وحشد الناس إلى ذلك، وصلى عليها ودفنت في البقيع، رحمها الله رحمة واسعة ورضي عنها.
1: خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب، نساء حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الذي بعث بالكلمة الطيبة، وقال صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة. فهنا فتح بابا واسعا للصدقة حتى لمن لا يملكون المال. المهم أن يملك العاطفة الجميلة والقلب الواسع واللسان الطيب الذي لا يبخل بالكلمة الطيبة. الجنة دار الطيبين، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. فلا يسمعون الكلمة البذيئة أو اللاغية، وإنما يسمعون الكلام السلام. والسلام هنا صفة كلام أهل الجنة الذي يقولونه ويتعاطونه فيما بينهم، فإطاره العام وعنوانه السلام. إذن هو التحية والحب والثناء والدعاء والحمد والشكر، الكلمة الطيبة. وقال سبحانه: لا تسمع فيها لاغية. كلمة لاغية لا تسمعها في الجنة، لأن أهل الجنة هم أصحاب الألسنة الطيبة في الدنيا، هم الذين قال عنهم ربهم سبحانه: وهدوا إلى الطيب من القول. وقال سبحانه: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالطيب من القول لغة جميلة، أن يتعود الإنسان أن يبدأ بالكلمة الطيبة، وأن تجري الكلمة الطيبة على لسانه مجرى النفس، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أهل الجنة: يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس. والجزاء من جنس العمل. الكلمة الطيبة إذن هي شعار ينبغي أن نرفعه فيما بيننا. وكما قال بعض السلف: جاءه رجل مغضب وهاجمه وقال له: والله لو قلت لي كلمة واحدة لأسمعتك عشرا، يعني أرد عليك الصاع بعشرة أصواع والسيئة بعشر سيئات. فقال له ذلك الرجل الصالح: والله لو أسمعتني عشرا لم تسمع مني واحدة. ما أسهل أن نتكلم ونحن في هدوئنا واستقرارنا وأمننا، لكن حينما يواجه الإنسان مشكلة مفاجئة مع رجل مرور، مع إنسان يختلف معه، تاجر، موظف، غريب في بلده أو في غير بلده، شخص يعرفه أو شخص لا يعرفه، قد يكون هذا الشخص أحمق، وقد يكون طائش، وقد يكون شخصا قد تعب من العمل والعناء ومواجهة الجمهور لساعات طويلة، ومشكلات العمل نفسه أحيانا ليست على ما يريد، هناك صعوبات وتكدير وتأخرت الترقية، ومدير غير راضي عنه، عنده مشكلة في البيت أيضا مع زوجته، بعض الأطفال عندهم مشكلة صحية، هناك تأخر دراسي، طفل معاق. لك أن تتصور حجم الضغوط التي يواجهها هذا الإنسان الذي تقابله. ثم هذا الإنسان قد ينفجر عليك في لحظة واحدة فيصب عليك الغضب الذي ربما كان يتوقع أن يصبه على آخرين من قبلك، تجمع في لحظة واحدة حيث لم يعد للصبر عنده مجال وانطلق عليك. في مثل هذه اللحظة يتجلى الحلم عند الإنسان، قدرة الإنسان على إلجام النفس، على كظم الغيظ، كما قال سبحانه: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على إنفاذه دعاه الله تعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. القدرة على التحكم في النفس في المواقف الصعبة بحيث لا تفلت كلمة أو تند من الإنسان يندم عليها، وبالتأكيد هي ستند وستفلت، المهم لا تتكرر مرة ثانية، وقد تتكرر، المهم لا تيأس.
ينبغي أن يظل الإنسان حتى الموت يدرب نفسه على ضبط اللسان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لمعاذ بن جبل: أمسك عليك هذا، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى لسانه. فقال معاذ: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم. إذن هو حصاد هنا، حصائد ألسنتهم. ولاحظ هذا التعبير النبوي، قال: وهل يكب الناس في النار على وجوههم، يعني لا يكب الناس في النار على وجوههم شيء مثل حصائد ألسنتهم. والله قد يبدو لنا أنه ليس بالأمر الصعب أن يضبط الإنسان لسانه. أحكم لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاءه الشجعان. لكن حقيقة هذا هو التحدي، القدرة على ضبط اللسان. معظم الناس متعودون على أن كل ما خطر في بالهم شيء قالوه، ثم يفكرون في الكلام بعدما يسمعونه من أفواههم، ربما يفكرون فيه وربما لا يفكرون، بحيث حتى لو قال له قائل أنك قلت كذا، ربما يقول: ما قلته، وهو قاله. السبب أنه قاله بلا مبالاة، ويمكن يكون متذكر أنه قاله لكن لا يريد أن يتحمل تبعته، وربما أنه لا يأبه بالكلام، لا يبالي بما تكلم، حق أم باطل، خطأ أم صواب. كم هائل من العورات والعيوب تختبي في لغتنا وفي ألسنتنا. أحيانا قد نستكثر الغيبة، أن واحد يتكلم يغتاب شخصا في عرضه في غيبته، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ هل تحب ذلك؟ لحم ولحم بشري ولحم أخيك وميت، يعني كيف يحب الإنسان مثل هذا؟ فكرهتموه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قال: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيما تقول فقد بهته. لكن أحيانا نحن نغتاب قبائل بأكملها ومدنا وشعوبا وأمما بإطلاق الأحكام العامة عليهم، أن الشعب الفلاني فيه العيب الفلاني، والقبيلة الفلانية بخلاء، وهؤلاء جبناء، وهؤلاء أنذال، وهؤلاء لا يبالون بما بأعراضهم، وهؤلاء لا يبالون بما أكلوا أو شربوا، وهؤلاء لصوص. وهكذا تجد أن ثقافتنا تحمل كما هائلا من الأحكام العمومية المسبقة على أناس نظلمهم فيها. ولو سئل الإنسان الدليل أو الحجة على ما يقول لم يكن لديه حجة ولا دليل، اللهم أنه سمع كلاما يقوله الناس ويرددونه فقال مثلهم. ولو تذكر أنه موقوف ومسؤول ما قال، ولو تذكر أن الكلام الذي يقوله هو يعبر عن شخصيته، كما قال ربنا سبحانه: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فالإنسان الطيب رجل أو امرأة تحف به الطيبات من الأقوال والأعمال، لأن هذا معنى كونه طيبا. وعلى النقيض: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. فإذا رأيت إنسانا بذيء اللسان سليطا، فاعلم أن وراء ذلك حالات من الانحطاط الداخلي الله تعالى أعلم بها. والحمد لله رب العالمين.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج مع القرآن الكريم مع الشيخ الدكتور سلمان العودة. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: هذا خلق الله، برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، حدثناكم في الحلقة السابقة عن التلقيح الهوائي في النبات، ونواصل الحديث معكم اليوم عن التلقيح الحشري في النبات، حيث تعتمد أجناس عديدة من النباتات بتقدير الله سبحانه وتعالى على الحشرات في التلقيح وبقاء نوعها واستمراره في الحياة، لدرجة أن بعض النباتات تفشل في إنتاج البذور أو الحبوب إذا غابت عنها الحشرة التي تخصصت في تلقيحها. فنبات اليوكا إذا غابت عنه فراشة اليوكا لم يتم التلقيح في النبات، وبالتالي لا يعطي الثمار. ونبات التين إذا غاب عنه دبور التين أو فشلت الحشرة في دخول الثمرة من الثقب الصغير في نهايتها، فشلت الثمرة في تكوين البذور. ولقد زود الله سبحانه وتعالى النباتات التي تحتاج إلى التلقيح الحشري بتراكيب وآليات ومواد جاذبة لتلك الحشرات ومهيئة لعملية التلقيح الحشري. فالأزهار حشرية التلقيح تتميز بألوان زاهية جذابة تجذب إليها الحشرات من مسافات بعيدة، وبعض الأزهار يتحول لونها من اللون الأبيض إلى اللون القرنفلي فور تلقيحها، كدليل على عملية التلقيح وعلامة للحشرات لتجنب زيارتها مرة أخرى. ولبعضها خطوط ملونة دالة على مكان الرحيق وحبوب اللقاح، وكأنها ممرات في المطار الذي تهبط عليه الحشرة. وللأزهار حشرية التلقيح روائح عطرية زكية تؤثر على المراكز العصبية للحشرات، وبعض هذه الروائح لها تأثير جاذب للمسافات الطويلة فتجذب الحشرات عن بعد، ولبعضها الآخر تأثير من المسافات القصيرة فيؤثر على الحشرات عند قربها من الزهرة. وللأزهار حشرية التلقيح المقدرة على إنتاج الرحيق الذي تتغذى عليه الحشرات، وحتى تصل الحشرة إلى مكان الرحيق عليها المرور على أعضاء التلقيح في الزهرة حتى تتم عملية التلقيح. وبقدرة الله سبحانه وتعالى تتغذى بعض الحشرات على حبوب اللقاح، مما يدفعها للبحث عنها وتجميعها، وأثناء عملية الجمع تنتقل الحشرة من زهرة إلى أخرى ناقلة معها حبوب اللقاح، وأثناء ذلك تتم عملية التلقيح. وللأزهار حشرية التلقيح خواص تركيبية ووظائفية تحمي بها الرحيق وحبوب اللقاح من التلف والضياع بفعل الندى والمطر والرياح والحرارة العالية، فبعضها يمتلك أغطية محكمة يغطي بها الرحيق عند الشدائد، فيحميه من المطر والحر. وزودت الأزهار بآليات معجزة لإتمام

0: عند ملامستها له، كما أن حبوب اللقاح في الأزهار حشرية التلقيح على عكس الأزهار هوائية التلقيح، ثقيلة الوزن، لزجة، خشنة الملمس، متجمعة مع بعضها في كتل. وللحشرات تراكيب معجزة تمكنها من إتمام عملية التلقيح الحشري، حيث زودت بخراطيم ماصة للرحيق وأرجل ذات سلاسل حاملة لحبوب اللقاح، وأهداب جسمية تتعلق بها حبوب اللقاح، وعيون قوية حساسة للأشعة الضوئية المرئية وغير المرئية. أخي المسلم، كان هذا فيض من غيظ التراكيب والآليات والمواد التي خلقها الله سبحانه وتعالى وقدرها بحكمته وعلمه لإتمام عملية التلقيح الحشري في النبات. فهل هذه التراكيب وتلك التحورات المعجزة خلقت صدفة وبعشوائية كما يدعي أصحاب نظريات الصدف والعشوائية في نشأة الحياة وخلق المخلوقات؟ لهؤلاء جميعا نقول: هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وإلى اللقاء مع خلق آخر من خلق الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذا خلق الله، برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم
1: مستمرون معكم.

0: مع كل لحن جميل.
1: هل حقا تشتاق إليه؟
0: وأداء عذب وراق
1: للمصطفى فلتنعموا بمدحه ترنموا.
0: مستمرون معكم مع برنامج إنشاء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشائية. إنشاد. تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الكرام، نرحب بكم مع حلقة جديدة من برنامج إنشاد. أهلا وسهلا بكم، معكم بإذن الله تعالى من هذه اللحظة وحتى الساعة 8:30.

مستمعينا الكرام، نحن معكم مع هذه الحلقة الجديدة، نتواصل من خلال الواتساب على الرقم 71 44 175 3. طبعا ننتظر أي رسالة تصلنا فيها أنشودة تطلبونها تستمع إليها، وأيضا تطلبوا كذلك ما تريدون وما تحبون، نحن بإذن الله تعالى معكم على الهواء من خلال

0: مستمرون معكم مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: إذن مستمعين الكرام ونبدأ على بركة الله مع هذه الأنشودة التي طلبتها المستمعة سيما وتهديها إلى جميع المستمعين.

0: معكم مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم،
1: وننتقل مستمعي الكرام إلى نشيد حبيب الله طه للمرشد حسان المصري. وردتنا هذه الرسالة وهي مهداة من الأخت أم هادي إلى جميع المستمعين.

تحية للمنشد حسن المصري وأيضا لزوجته أم هادي، وأيضا نشكره كذلك طبعا على هذه النشيد الراقية، ونسأل الله سبحانه وتعالى له ولنا الثبات وللمؤمنين جميعا.

مستمعينا الكرام، هذه الأنشودة نستمع إليها وهي مهداة لأسرة البرنامج وجميع المستمعين. المستمع أم عبد الرحمن تركت لنا هذه الرسالة وكتبت فيها: رزقنا الله وإياكم شفاعته وصحبته وشربة هنية من يده الشريفة. إذن مع نشيد اللهم صل على سيدنا محمد للمنشد سامي يوسف.

0: مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: وأيضا مستمعينا الكرام ننتقل لنكون مع نشيد طويل الشوق. هذه النشودة طلبتها المستمعة لين وتهديها إلى أهلها وإلى جميع المستمعين.

إذن مستمعينا الكرام، نحن أيضا سننتقل في هذه اللحظات إلى الانشودة التالية.

جنة وردتنا رسالة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأطلب هذه الأنشودة وأوديها لأسرة الإذاعة وجميع المستمعين. إذن المستمعة رنا مراد تركت لنا هذه الرسالة.

إذن مستمعينا الكرام، نحن في هذه اللحظات أيضا انتقلنا إلى نشيد جديد، هو نشيد أولادي. وردتنا رسالة من المستمع أم مصطفى، تركت لنا هذه الرسالة وكتبت فيها وديها لأبنائي وبناتي ولأسرة الإذاعة.

0: مستمرون معكم مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: ونعود مستمعنا الكرام إلى فلسطين وأجوائها، وطبعا هذه القضية الأساس والأم. نبقى في هذه اللحظات مع نشيد، طبعا ضمن رسالة جاءتنا من المستمع أنس وكذلك المستمع جوري عبد الرحمن. رشودة تحاكي فلسطين وأهل فلسطين ويهدونها إلى جميع المستمعين.

مستمعينا الكرام، نحن سننتقل في هذه اللحظات لنكون مع أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طلبس وضواحيها، وسنعود للاستماع لهذه الأنشودة بإذن الله تعالى بعد الأذان. يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: مستمرون معكم في برنامج إنشاد. للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: إذن مستمعين الكرام، بعد أذان المغرب نعود كما قلنا للاستماع إلى النشودة التي طلبها المستمع أنس عبد الرحمن وأيضا جوري عبد الرحمن. بعدها مباشرة ننتقل

0: تفسخ استماعك للخطاب.
1: إذن مستمعي الكرام نبقى في هذه اللحظات مع نشيد طلبته المستمعة الطفلة زهراء طبعا عن هذه الجودة تحاكي الأقصى نحمة ترابو وتهديها إلى جميع المستمعين.

0: يستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم
1: مستمعينا الكرام، نحن في هذه اللحظة سننتقل لنكون مع أنشودة طلبة المستمع أبو ياسر، يهديها للمجاهدين في كل مكان وإلى إخواني في حركة التوحيد الإسلامي، أيضا إلى إخوانه طبعا في أبي سمراء وإلى جميع المستمعين.

أيضا هذه الأنشودة الطلبة المستمع محمد علي يوديها إلى جميع المستمعين، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين هذه الأمة على أن تكون صفا واحدا في وجه المحتل الغاصب.

أهل غزة كبروا. وردتنا رسالة من المستمع أم أحمد طلبتها وتهديها إلى المجاهدين في غزة الصامدة وإلى فلسطين كل فلسطين. كتبت أيضا في رسالتها وديها إلى زوجي ناصر وإلى أولادي وكذلك إلى أسرة البرنامج وإلى المستمعين.

نحن في هذه اللحظات أيضا سننتقل إلى أنشودة جديدة طلبها المستمع أحمد سكندراني. أنا مفتون في هواك يهديها إلى ساجد الأسمر، وأيضا يقول له مبارك الفوز في البكالوريا.

في هذه اللحظات سننتقل إلى أنشودة طلباء المستمع وسيم حواط، وهي بعنوان يا شهيد، سنكون معها بإذن الله تعالى ونتابع ما تبقى بين أيدينا من رسالة.

الضنية طبعا هذه التحية لأهلنا في الضنية. كتبت أطلب انشودات يا رب أكرم والدي وديها لأسرة الإذاعة وإلى والدي وأن يمد له بالعمر المديد، وأطلب من الله أن يرحم أمي رحمة تملأ ما بين السماوات والأرض لها ولجميع المسلمين. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعلها من أصحاب الجنان.

مرتبط مع الرسالة ما قبل الأخيرة ومع أنشودة يا رب أكرم والدي. هذه الرسالة جاءتنا من المستمع أسماء عبد الرحمن من إزالة

وسنختم مستمعنا الكرام مع النشيد الأخير عظيم الشان للمنشد إبراهيم الأحمد. هذه رسالة وردتنا من المستمع أبو أحمد، وكتب في رسالته: أريد أن أهديها إلى المجاهدين في غزة وكل فلسطين ولأسرة الإذاعة وإلى كل المستمعين. مستمع الكرام، نحن معه وصلنا إلى الختام، على أمل أن نلقاكم بإذن الله تعالى يوم الأحد عند الساعة 7:30 مساء. دمتم في رعاية الله، نستمع عليها ومعها نصل إلى الختام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. خيثمة ابن عبد الرحمن ابن أبي سبرة. نحن نقرأ في صفة الصفوة والكتاب في تراجم الأولياء، والهدف أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. قال عن الأعمش قال: ورث خيثمة ابن عبد الرحمن 200,000 درهم. لا ممكن يكون الدرهم إذا إلنا ثمنه 200 ليرة، 200,000 ضرب 200 دي بيطلعوا 40 مليون. أيوه. ورث خيثمة بن عبد الرحمن 200,000 درهم فأنفقها على القراء والفقهاء، على التقريب يعني، على التقريب يعني، بمعنى أنه كان يكثر من الإنفاق على الفقهاء والقراء. القراء هم حفاظ القرآن الكريم ومدرسو القرآن الكريم ومدرسو تفسير القرآن الكريم، لأنهم كانوا لا يسمون القارئ قارئا حتى يفقه اللفظ والمعنى، والفقيه اللي عنده فهم لأصول هذا الدين وفروعه. هلا يا أيها الإخوة، أنتم تعلمون بأن واحدا منا لن تزول قدماه يوم القيامة حتى يسأل عن 4. كل الأسئلة واحد واحد واحد، بس إذا وصرنا عن مصاري وعن ماله، من أين اكتسبه وبعدين وفيما أنفقه، في سؤالين يعني: مالك منين جبته، بعدين وين دفعته. هلأ إذا واحد جاء بماله من الحلال، الحلال الصافي، بس بيقول لك: أخي أنا حر بنفقه كيف ما بدي. لا، مالك حر، مالك حر، أنت عبد لله عز وجل، المأمول منك أن تنفق هذه النعمة في أعلى سهم تجاري بيرفعك عند الله عز وجل. هلا احيانا الله عز وجل بيعطي انسانا جاها، فيستخدم هذه النعمه، يستخدم هذه النعمه الجاه في اعلى تجاره مع الله عز وجل تزيده قربا اليه. احيانا الله عز وجل يعطي عبدا علما، لازم تستخدم هذا العلم في اعلى يعني تجره مع الله ترفعك عند الله. هلا في مرات انسان عنده شهاده علميه عاليه جدا بس قصر نفعها على نفسه، بيقول لك: اخي انا بدي اربح من اثر العلم الذي اخذته، قليل شو تعبت وقليل شو دفعنا وقليل شو سافرنا وقليل ابي شو تكلف علي. فبالتالي تجده يظن بعلمه الحي ان يوصله للاخرين باي اختصاص، في الهندسه، في الحقوق، في الطب، في الصيدله. يقول لك: اخي ما بدي اقول لحدا، خلي اجمع منه مالا. هلا هو ماشي مشروع، هاد ربح مالا، بس هل تاجر تجرة يعني عالية مع الله بهذا العلم؟ الجواب لا، عادي كثير. في واحد تاني بيقول لك: هذا العلم الذي أعطاني الله إياه بدي أوصل لأكبر نفع للعباد فيه، وأنا أريد أن أخذ حظي من المال سأخذه يعني، بس كمان بدي أكبر حظ من العباد ينتفع بهذا العلم. أتاك الله مالا، ممكن واحد يقصره على نفسه، أخي أنا بدي أعيش وروق وهيك يعني، بدي انبسط، انا جبته بالحلال واريد ان انفقه في الحلال بس يعني هيك لحالي، انا ومرتي واولادي، وحتى في ناس اضيق من هيك بيقول لك: انا لحالي كمان. واحد احسن بيقول: انا ومرتي واولادي. واحد احسن بيقول: انا مرتي واولادي والعيله تبعنا، كل واحد من عيله فلان اخي انا بدي يتنعنش. منيح، شايف عم النفع هلا عم يتعدى. في واحد نفعه اكبر بيقول لك: انا واي واحد من بلدي بدي هيك نعنشون لأهل هالبلد، هذا نفعه صار أوسع من اللي أنه أنا لحالي. في واحد بيقول لك: أنا ومن استطعت يعني من خلق الله. شوف عم تتوسع الدائرة. هلأ أحيانا التجار الخبراء، مو أحيانا دائما، تجار الخبراء ما بينزلوا رأس مالهم بأي صفقة. الدراويش البسطة يعني، لا إذا شي شاب بصمد له 1,000,000 ليرة وفرحان فيهم يعني، أي واحد بيقول له: تعال نشتري، بشتري لك بمليون ليرة شروي منبيعها بـ1,200,000، أنت بتاخذ 100 وأنا باخذ 100،
بيطير عقله يعني مليون مليون ومية كتر خيرك. بس بيكون قاعد جنبه تاجر هيك مخضرم بضحك شو مليون مليون وروح ما بينزل مليون تبعه بمليون ومية، بيستنى شي شروة المليون جيب له مليون. تاجر يعني هذا مخضرم، مرات مليون بيجيب له 3 ملايين، خبير يعني هو بخبرته بالحياة. هلأ شوفوا خيثمة وهالتجرة تبعه، هو معه 40 مليون ليرة سوري، وعازم بهالأربعين مليون أن ينفع نفسه ومن حوله من عباد الله تعالى. هلأ 40 مليون ما بيكفوا كل سكان الكرة الأرضية ولا بيحلوا مشاكل كل من احتاج من العالم أكيد. هلأ هو بده يلاقي صيدة تجرى عند الله عز وجل تنقش معه. هلأ مرات نحن بصفة بيقول لك أخي بدي يتيم، أخي يتيم شغلي، إذا أنت جبت يتيم وكفلته منيحة منيحة، أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. واحد تاني بيقول لك بدي ساوي جامع، منحط أخي منا 41 مليون بحط لي 5 ملايين بشي جامع، والله منيحة الجامع بكرة كل ما بيفوتوا بيصلوا فيه أنا باخد حسنات منيح. بس نحن درويش بصفة. شوف الأولياء، لا هذا ولي من الأولياء خيثم. قال ورث خيثمة بن عبد الرحمن 200,000 درهم فأنفقها 40 مليون كلها على القراء والفقهاء. خطرة كان في طالب علم هون في الشام من بلد أفريقي، بس هذا الشاب فعلا يعني آية من آيات الله في الأدب والانضباط والذكاء. هو من وضع معاش بسيط، فأنا قلت هذا الشاب والله لا يترك، يعني الاستثمار معه استثمار رابح، ولا تأخذني هو طالب علم بده نفقاته يعني محدودة ما هالنفقات الكبيرة. فشفت واحد من الأخوة التجار قلت له في هيك هيك هيك طالب علم، أنا شايف يعني التجرة معه هذا رابحة، إذا خرج تتكفله الله أعلم يعني ممكن له مستقبل هذا الرجل. قال لي خلاص أنا حاب تكفله، بلغه أنا حاب اعتبره موظف من عندي، موظفي حاب اصرف له معاش، بيجي بياخده من المحاسب عندي كل راس شهر، بس يروح يشتغل، خليه عم يشتغل عند رب العالمين لطلب العلم، بس بيجي بيقبض أنا المحاسب وهو يشتغل عند الله. بالفعل درس له هون هذا الشاب شي 5-6-7 سنين وسافر على بلده لما تخرج. طبعا سافر خلاص هذا الأخ التاجر يعني، وحتى نحن ما عاد في إنه طريقة للتواصل المستمر معه، بجوز برسالة بجوز بهاتف. بعد سنوات بيتصل فيني هذا الشاب بيقول لي أستاذ، مدري اتصل مدري بعت رسالة، إنه الحمد لله أنا الآن في بلدي وأدرس القرآن الكريم وافتتحت مدرستين لتعليم القرآن الكريم وعندي 7,000 طالب وطالبة. الله أكبر، والله أخذت هالخبر مدري الرسالة ورحت لعند هذا التاجر قلت له أراب الله تتذكر هذا الطالب يلي كنت كفلانه ونسيان، قلت له هذا أنت كفلته. شوف الاستثمار، في استثمار رابح يا رجل. هذا من كان له سهم في تأسيس هذا الإنسان كل شيء بيعمله من خير عائداته فورا بتروح لمن ساهم في التأسيس. فالتجار الكبار مع الله عز وجل بيعرفوا كيف أنه تجرى بتركز. الآن بدي أكفل يتيم منيح، هذا أمر جيد، بس مو كل يتيم الحقيقة يعني في يتيم بهمه ويأكل ويشرب بس هيك يعني بالأخير هيك طاقته هذا الرجل. في واحد يتيم مأمول له أو أنا بقدر أدعمه علميا وتربويا وإيمانيا بحيث يطلع شيء يخدم فيه الدين ويخدم الأمة ويخدم البلاد ويخدم العباد، يعني في استثمار رابح. مرة بساوي عزيمة لقرايبيننا، تعوا أخي منيح الرحم لازم نعمل لهم عزيمة، بس في مرات أنا بساوي عزيمة تانية هيك نوعية بجيب ناس يعني بخطط هذا تخطيط. أخو شلون التجار مرات هيك بيعملوا عزيمة للموظفين بيقول لك هذا الموظف أنا حاسس بكرة حيصل له شيء بالمالية، يصل له رتوة، وهذا بالجمارك، وهذا بالمحافظة، وهذا ما بعرف وين بالمطار. لك أخي موظف صغير بيقول لك ماشي بس باينته حيصير له رتوة، هلأ أنت من هلأ ركز معه العلاقات تجي الأيام.
أذكياء، هدول تجار أذكياء بالأمورهم المادية الدنيوية. هلأ في صالحين أذكياء في علاقتهم مع الله، فيقولون ورث خيثمة ابن عبد الرحمن 200,000 درهم فأنفقها على القراء والفقهاء. لذلك يا أخوانا تخيروا أعمالكم الصالحات أين توضع، وما هو أفضل عمل. الله عز وجل بالقرآن الكريم 4 مرات قال أيكم أحسن عملا، خلق الموت والحياة بتبارك ليبلوكم أيكم أحسن عملا. في عمل ضار، وفي كسل ولا عمل، وفي عمل حسن، وفي عمل أحسن. فأنت ما بدك تساوي عمل اجتهد يكون حتى تشتغل وتشتغل، يعني اجتهد أنه يكون عمل أحسن. قالوا عن الأعمش قال كان خيثمة يصنع الطعام الطيب ثم يدعو إبراهيم النخعي ويدعونا معه فيقول كلوا ما أشتهيه ما أصنعه إلا من أجلكم. والله أنا ممتسأ الله وكيلكم كتير يعني جاي على بالي الأكل، بس شفت كنت حبيتوا هذه الطعام أنا أدعوكم لأجلي. يقول الأعمش ربما دخلنا على خيثمة فيخرج السلة من تحت السرير فيها الفالوذج فيقول ما أشتهيه كلوا أما إني ما جعلته إلا لكم، وكان موسرا وكان يصر الدراهم بجمع بصرر. فإذا رأى الرجل من أصحابه مخرق القميص أو الرداء به خلة يعني به فقر تحينه، فإذا خرج من الباب خرج هو من باب آخر حتى يلقاه فيعطيه فيقول اشتري قميصا اشتري رداء اشتري حاجة كذا. وكان خيثمة يقول كان يعجبهم أن يموت الرجل عند خير يعمله، إما حج وإما عمرة وإما غزاة وإما صيام رمضان. عن الأعمش قال نفست امرأة المسيب ابن رافع وهو غائب فاشترى لها خيثمة خادما ب600. أنا يبدو سأقف عند هذه يعني الوقفة فيما يبدو بأن الرجل هو من الأولياء وقد وسع الله عليه. يعني الولي مو معناته لازم يكون فقير، أنه أخي بس لازم الفقير يكون فقير مخرق الثياب، لا. إذا أنت تركت الحرام أتقنت الفرائض أديت النوافل بالعكس إذا أتاك الله مالا ليك. هذا خيثم الآن نصف الكلام عنه كما ترون، نتكلم عن ماله يعني يستخدم ماله فيما يزيده قربا من الله عز وجل. فإذا أتقنت ترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعت من النوافل ثم استخدم النعم التي أنعم الله بها عليك فيما استطعت من زيادة القرب إليه. نحن الجمعة الماضية كنا عم نحكي القارئ بسيدنا عمر وسيرته يجد عنده مهابة لافتة. صحابة كلهم صالحون وكلهم أتقياء، بس سيدنا عمر يتميز بهيبته يعني بين الصحابة. فأنا مرة تتبعت سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، والذي جاءنا لهذا الكلام إبراهيم النخعي. كنا عم نتكلم قبل خيثمة عن إبراهيم النخعي، كمان إبراهيم النخعي له هيبة. فأنا تتبعت شو بيساوي سيدنا عمر حتى هيك مهيوب، عم طلع معي شغلتين تنتين والله أعلم، بس لاحظتهم هيك في سيرة سيدنا عمر. الدرس الجاي بقولكم ياه. طيب. نعم. الأمر الأول، سيدنا عمر كان عنده في قلبه يعني إخلاص لله عز وجل عجيب عجيب، مخلص لله عز وجل في أعماله وفي ما تقرأه في سيرته. يعني تعلمون هذه قصة المرأة المسنة التي كان يدخل إليها في كل يوم يخدمها ما حدا دريان فيه، وكان عمر أمير المؤمنين. هلأ لما كنا عم نقرأ عن إبراهيم النخعي لدرجة إبراهيم من كبار علماء الحديث، بس ما يرضى يقعد ويساوي درس، يخاف على إخلاصه مع الله عز وجل. فسيدنا عمر عنده إخلاص عجيب في أعماله وتحرير في نيته لله عز وجل. هذا الإخلاص يجعله دائما الخوف. تخيلوا عمر بن الخطاب هو عم بينازع في سكرات الموت، تعلمون بأنه لما ضربه أبو لؤلؤ المجوسي بالسكين جاءوا جيء بالأطباء شربوا الطبيب حليب فخرج من بطنه، قال إنه يموت، ما يعني ما في مجال نعالجه. خبروا الناس جعل الناس يدخلون على عمر
يودعونهم. فكان من جملتهم عبد الله بن عباس. فلما دخل عبد الله بن عباس قال كان عمر يعني متمدد وقد وضع رأسه على رجل ابنه عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر متربع وأبوه رأسه على فخذ عبد الله ورجليه ممددتين. عبد الله بن عباس فات قال يا أمير المؤمنين أبشر بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبشر مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض، أبشر بصحبتك لأبي بكر، أبشر بأنك كنت أميرا للمؤمنين وعدلت. فقال عمر نظر إليه قال والله إن المغرور من غررتموه. أنتوا على قد ما بتمدحوا الواحد يا أخي بيصدق، والله إني لأرجو الله أن ألقاه لا لي ولا علي. يا ريت يا ريت بس هيك قالوا لي لا بدنا منك شيء يا عمر ولا عليك شيء. الله أكبر، هذا الإخلاص لله عز وجل أورثه خوفا. حتى بتتذكروا كان يسأل حذيفة ابن اليمان صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له أنه أسألك بالله أنه هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المنافقين؟ لأم أنا منافق. يا لطيف عمر بخايف خايف، إخلاصه مع الله عز وجل جعله في خوف. هذه وحدة. رقم اثنين، كان منكسرا في ذاته بين يدي ربه. عمر قدام الناس ضخم كتير وخبير وفخم كتير وهيبة كبيرة، بس بينه وبين ربه بنفسه كان شديد النظر إلى نفسه بأنه خطأ وأنه مذنب. تذكر كتب السير بأن عمر كان يدخل إلى حائط من حوائط المدينة، بستان يعني، قال فيقبض على لحيته فيقول عمر بن الخطاب بخن بخن، عجيب أمرك يا عمر، لتتقين الله أو ليعذبنك. ما تفكر حالك صرت أمير مؤمنين، لا تفكر حالك صرت الناس تهابك، والله إذا ما بتتقي. هيك عم بيحاكي حاله عمر بن الخطاب. فإخلاصه لله أولا وانكساره في نفسه بين يدي الله، مو ضروري قدام الناس، أنا ما بفرجي لعل الناس شيئا، بس بيني وبين ربي أنا منكسر انكسارا شديدا. فالله عز وجل كافأه بجنس عمله فأعطاه في قلوب الناس هيبة عالية، بس بينه وبين ربه في انكسار شديد. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تمام الساعة التاسعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من حكاية الناس. حكايتنا هذه تتحدث عن جريمة نكراء راح ضحيتها المهندس غالب الذي عثر عليه مقتولا في شقته. المهندس غالب رجل في 50 من عمره، متزوج ولديه 3 أولاد، وهو رجل دمث الأخلاق وحلو المعشر، معروف لدى أهل الحي بحبه للخير ومشيه في قضاء حاجات الناس. كانت الدكتورة علياء زوجة المهندس غالب في بيت أهلها هي وأولادها عندما حدثت الجريمة، وعندما عادت وجدت زوجها جثة هامدة غارقة بالدماء. سردت الدكتورة علياء للمباحث الجنائية ما رأت، فقالت: لقد خرج قبلي من المنزل وأخبرني أنه سيتأخر في العودة لأنه مدعو على العشاء، ولست أدري ما الذي عاد به إلى المنزل وكيف حدث ما حدث. بدأت المباحث الجنائية عملها. اتضح لها أن المهندس غالب كان قد قبض ذلك اليوم مبلغا كبيرا من المال، وأنه وضعه في البيت لأن المصرف كان في عطلة رسمية يوم ذاك. يبدو أن بداية الخيط هنا. كان الجاني يريد سرقة المال، وعندما عاد المهندس غالب لأمر لا يعلمه إلا الله فوجئ باللص، وفوجئ اللص به فوقعت الجريمة. بدأت المباحث تحقيقاتها من هذه النقطة. سأل المحقق الزوجة: متى تسلم المهندس غالب المبلغ المذكور؟ قالت: اليوم ظهرا. سألها أين استلمه؟ أجابت: في مكتبه. تبين للمباحث أن باب المنزل فتح بالمفتاح دون أي معالجة بأداة أخرى. استدعى المحقق جميع الموظفين الذين يعملون في مكتب المهندس غالب، وبدأ بسؤالهم عن تحركاتهم في ذلك اليوم. حامت الشكوك حول أحد الموظفين، علاء المدير المالي في مكتب المهندس غالب، وقد كان موجودا في المكتب عندما قبض المهندس غالب المال. علاء هذا شاب فقير في 30 من عمره، طالب المهندس غالب عدة مرات برفع راتبه، ولكن غالبا لم يستجب لمطالباته لأنه يرى أن الراتب الذي يتقاضاه جيد وأنه يفوق ما يتقاضاه أمثاله من خريجي كلية التجارة والاقتصاد. تم حجز علاء على ذمة التحقيق لعدة أيام، ثم تم الإفراج عنه لعدم توفر الأدلة. استكمل التحقيق مجراه دون الوصول إلى نتيجة، فطوي الملف وسجلت القضية ضد مجهول. مضت الأيام والسنون، وأصبح علاء رجلا ثريا، وامتلك شركة للمحاسبة وإدارة الأعمال يعمل فيها أكثر من 20 موظفا. لاحظت زوجته رغداء أنه لا يستغرق في نومه مؤخرا، وأن الكوابيس المزعجة تراوده بين الفينة والأخرى، ولكنها كانت تعزو ذلك إلى كثرة متاعبه وأشغاله. كثيرا ما كان علاء يستيقظ من نومه فزعا وهو يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. عندما تسأله عما به يجيبها: لا تشغلي نفسك، إنه كابوس، لعنة الله على الكوابيس. أصيب علاء مع الأيام بألم في معدته، كان هذا الألم يراوده بين الحين والحين، لكنه اليوم يشعر بألم شديد لا يطاق. اضطجع في مكتبه على الأريكة وقد ازداد الألم، طلب مشروبات ساخنة، شرب حبوبا مسكنة، لكن الألم كان يهاجمه بشراسة. وصل صوت أنينه إلى مكاتب موظفيه، فحمل إلى المشفى في حالة إسعافية. بعد عدة أيام شاع الخبر، فقد تبين أنه مصاب بورم خبيث في المعدة. تدهورت صحته بسرعة مدهشة، وأعلن الأطباء يأسهم من شفائه، فحالته متردية، وبقاؤه في المشفى لم يعد يعني شيئا سوى كثرة المصاريف. والشفاء بيد الله، والأعمار أيضا بيد الله. نقل إلى بيته محمولا على نقالة الإسعاف، وبدا خلال أشهر أكبر من عمره ب10 سنوات على الأقل. كانت آلامه تشتد، وتشتد معها الكوابيس التي تحرمه النوم في الليل والنهار، فإن غفى دقائق صاح بعدها وهو يصيح ويصرخ ويملأ البيت صخبا مزعجا. زاره مرة بعض موظفيه، فاستقبلتهم زوجته رغداء. انبعث من غرفة النوم صراخه الرهيب، فأسرعت رغداء إليه وتبعها الضيوف ليساعدوها إن احتاجت إلى ذلك. كان علاء يذرع الغرفة جيئة وذهابا كالمجنون، يمد يديه أمام وجهه تارة وكأنه يبعد عنه شخصا يحاول إيذاءه، ويتلمس عنقه تارة أخرى.
ضمته إلى صدرها وهو يبكي وينشج. نظر إليها كما ينظر الطفل الصغير إلى أمه وقال بصوت مرتجف: أنقذيني منه يا رغداء، يريد قتلي كما قتلته. سألته مسايرة: عمن تتكلم يا علاء؟ كلنا هنا، كلنا نحبك، لا أحد يريد قتلك. قال فزعا: بلى، غالب يا رغداء يريد أن يقتلني كما قتلته. بهتت رغداء، ظنته يهذي. كان الضيوف ينظرون ويسمعون، وكان علاء يتكلم كالمجنون وهو لا يعي ما يفعل ولا ما يقول. تابع يقول بصوت متهدج وكلمات متقطعة: لم أكن أريد قتل غالب، كنت فقط أنوي سرقة النقود. انتظرته حتى خرج من المنزل، دخلت فتحت الباب بالمفتاح. كنت مرة قد اختلست مفاتيحه من فوق الطاولة فطبعت نسخة منها ثم أعدتها دون أن يشعر. كنت أعرف أنه مدعو إلى عشاء، لكنه عاد فجأة فرآني ورأى النقود في يدي. خفت أن يفتضح أمري فقتلته. نعم، قتلته بيدي هاتين. لم تصدق رغداء أذنيها، لم تتوقع يوما أن يكون زوجها قاتلا. لقد دافعت عنه بكل ما أوتيت من صدق وإخلاص يوم أوقفته الشرطة على ذمة التحقيق. صاحت ملتاعة: أيها المجرم، أنت إذن الذي قتلت غالب ويتمت أطفاله الثلاثة. قفز علاء من مكانه وهو يصيح: ها هو، إنه يريد أن يقتلني، يريد أن يثأر لنفسه، أنقذوني أرجوكم. في تلك الليلة توفي علاء. لم تكن رغداء في البيت ساعة وفاة زوجها، فقد تركته ورحلت. أولاده وإخوته حضروا ساعة احتضاره. كان عندما يصحو من إغماءته يصيح كالمجنون: سامحني يا غالب، لا تقتلني، اتركني يا غالب. يبدو أن ملك الموت قد جاءه في صورة غالب. لم يحضر جنازته سوى أولاده وإخوته وقليل من المتسولين الذين يتعيشون على صدقات الجنائز. رحل علاء من الدنيا وقد ترك فيها عبرة لمن يعتبر: محكمة الله بالمرصاد لكل ظالم جبار، هذا في الدنيا، وما في الآخرة أمر وأدهى. يقول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. إخوتي وأخواتي، انتهت حكايتنا لهذا اليوم. أودعكم على أمل اللقاء بكم مع حكاية أخرى من حكايا الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء مدينة العلم والعلماء.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

وضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ديوانا للعطايا، فبدأ يوزع للناس عطاياهم. قالوا: نبدأ بك يا أمير المؤمنين. قال: لا، ضعوني حيث وضعني الله عز وجل. قالوا: إذن بمن نبدأ؟ قال: نبدأ بآل بيت رسول الله، فعند عمر هؤلاء أشرف الناس وأعظم الناس قدرا. فبدأ بالعطايا بآل البيت عليهم السلام ورضي الله عنهم، ثم فرض لأهل بدر عطايا خاصة لمن شهد بدرا من الصحابة. فلما وزع على أهل بدر 5000 5000 أعطى الحسن والحسين، فاعترض بعضهم، قالوا: إنهما لم يشهدا بدرا. قال: لكن لقدرهما وعظم فضلهما ولجهاد أبيهما أعطيت الحسن والحسين. كان عمر يعرف لأهل البيت قدرهم وحقهم. بل إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقدم الحسن والحسين على ابنه عبد الله في العطاء وفي الفضل، بل إن ابنه عمر، ابنه عبد الله ابن عمر، جاء إلى أبيه يوم من الأيام فقال: يا أبي، إنك تقدم الحسن والحسين علي في العطايا، فهل لا سويتني بهما؟ لا أريد إلا أن أكون متساويا معهما. فقال عمر يخاطب ابنه عبد الله، قال: يا بني، ائتني بأب كأبيهما، يعني الإمام علي، وأم كأمهما، يعني سيدة نساء العالمين، وجد كجدهما، أعطك عطاءهما. أي أن عمر كان يعتبر أن الحسن والحسين لا كغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولعظم العلاقة بين الحسين وبين أمير المؤمنين، سمى الحسين رضي الله عنه ولدا من أولاده باسم عمر، فكان من أولاد الحسين عمر ابن الحسين رضي الله عنه وعن أبيه.

نعم، لقد سمى الحسين رضي الله عنه أحد أبنائه بعمر ابن الحسين، وذلك من باب رد بعض الجميل لأمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فقد كان لهذا الرجل العظيم فضل عظيم بعد الله تعالى على آل البيت عموما وعلى آل بيت الحسين خصوصا. كيف ذلك؟ إن الحسين رضي الله عنه قد انقطع نسله إلا من ابنه علي زين العابدين. من أمه؟ أمه بنت كسرى الفرس. من الذي وهبها ونفلها للحسين؟ إنه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. واسمعوا إلى شهادة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو يودع هذا الرجل العظيم عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي. يقول ابن عباس: دخلت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد وضع على السرير والناس يدخلون عليه مودعين، فلم يرعني إلا رجل أخذ بمنكبي فالتفت إليه فإذا هو علي بن أبي طالب. وقال هذه الشهادة للتاريخ، ترحم على عمر ثم قال: والله ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك يا عمر، ويم الله، إن كنت لأظن أن الله يجعلك مع صاحبيك، وحسبت أني كنت أسمع كثيرا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. هكذا انتهت خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأتت بعده خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه أرضاه.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان العشاء نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: صلاة العشاء، راحة من بعد طول عناء. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت مدينة طرابلس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء مدينة العلم والعلماء.
1: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج السيرة النبوية مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 11 من دروس شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وصلنا إلى زياراته صلى الله عليه وسلم لضعفاء المسلمين عامة ولأهل الصفة خاصة. أذكركم بآية كريمة، وهي قوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم. إلى من؟ إلى الكبراء الأقوياء الأغنياء، تريد زينة الحياة الدنيا. معنى ذلك أن الإنسان إذا أحب أن يجلس مع الأقوياء، مع الأغنياء، مع الكبراء، هذا من زينة الحياة الدنيا. أما إذا جلس مع الفقراء، مع المساكين، مع الضعاف، مع البسطاء، جلس بينهم، أحسن إليهم، استمع إلى شكواهم، وجههم، فهذا من العمل الصالح. يعني الجلوس مع الفقراء والمساكين والمتواضعين قربة إلى الله، والجلوس مع الأقوياء والأغنياء والكبراء حظ نفس. ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا. لذلك الإنسان يرقى عند الله إذا زار أخاه الفقير، إذا زار أخاه المسكين، إذا دعي إلى طعام في مكان بعيد والطعام خشن متواضع، هذا من العمل الصالح. أما إذا دعيت إلى وليمة فاخرة عند أناس أقوياء أو كبراء، هذا من الدنيا. هنا دنيا، هنا آخرة. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا. وكأن المساكين المقصود بهم المفتقرون إلى الله عز وجل. أقصد بالمسكين، بالفقير، المؤمن، المؤمن المحب لله عز وجل. هذا الكلام ماذا يعنينا نحن؟ يعني لك أخت زوجها فقير ساكنة بالمخيم مثلاً، ولك أخت تانية ساكنة بالمالكي، الأخت التانية كل يوم عندها ابنها صخن مسكين، زوجها مسافر رجع، كل هذا مهتم تبع المخيم شهر اثنين ثلاثة أربعة بينساها نهائياً. هذا من الدنيا، هذا من الدنيا. فالشيء الذي يلفت النظر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يزور ضعفاء المسلمين، ضعفاء المسلمين، ويلاطفهم ويؤانسهم ويجلس معهم ويعود مرضاهم ويحضر جنائزهم، وفي هذا تكريم لهم. عليه الصلاة والسلام امرأة فقيرة جدا كانت تقم المسجد تكنس المسجد، ما بعتقد في الدرجات الاجتماعية عمل أقل من العمل، امرأة فقيرة جدا تقم المسجد، توفيت. أصحاب النبي عليهم رضوان الله رأوا أن النبي عليه الصلاة والسلام أعظم وأجل من أن يبلغ خبر موتها فلم يبلغوه، فلما تفقد حالها بعد أيام قالوا ماتت، قال هل أعلمتموني؟ هكذا علمنا النبي. الأنبياء شيء والطغاة شيء آخر، الأنبياء شيء والملوك شيء آخر. قال حينما تزور الفقير تكرمه تواسيه تستمع إليه تؤنسه ترفع من قيمته، معنى إذن أنك من أهل الآخرة، وضعت مقاييس الدنيا تحت قدمك وكرمت في الفقير إيمانه، كرمت في الفقير استقامته، كرمت في الفقير محبته لله عز وجل. فأن تزوره وأن تهتم به وأن تعطف عليه وأن تحترمه وأن تثني عليه وأن تؤانسه هذا تكريم لإيمانه، معنى ذلك أن قيم الدنيا تحت قدمك وقيم الآخرة ملء سمعك وبصرك. فعن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي ضعفاء المسلمين ويعود مرضاهم ويشهد جنائزهم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال جلست في عصابة، عصابة يعني جماعة، لكن هذه الكلمة لها معنى هامشي حديث، عصابة قطاع طرق، عصابة لصوص، أما العصابة في أصل اللغة الجماعة لا شيء عليها. قال عليه الصلاة والسلام إن تهلك أيتها العصابة فلن تعبد بعد اليوم، يعني إن تهلك هذه الجماعة فلن تعبد بعد اليوم. الكلمة تأخذ معاني بحسب العصور. ما قولكم أن أحد الشعراء مدح خليفة عظيما هو المعتصم وصفه بأنه جرثومة، قال له أنت جرثومة الدين والإسلام والحسب. الجرثومة أصل الشيء، أصل الشيء. الآن نحن حينما رأينا أمراضا ثم عرفنا أصلها كائنات صغيرة مجهرية فسمينا هذه الأصول جراثيم، أما إذا قلت إنسان أنت جرثومة الصف لطالب أو أنت جرثومة العائلة معنى ذلك أنه سيء جدا. فالكلمات تأخذ معاني عبر التاريخ، فكلمة عصابة لا تعني إلا الجماعة، مطلق الجماعة قديما. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جلست في عصابة من ضعفاء المهاجرين وإن بعضهم ليستتر ببعض من العري، فقر شديد، وقارئ يقرأ علينا، إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم أي وقف مشرفا علينا سكت القارئ، فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ما كنتم تصنعون؟ قلنا نستمع إلى كتاب الله تعالى، فقال عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي جعل من أمتي من أمرت أن أصبر نفسي معهم، ألم يقل الله عز وجل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي؟ قال الحمد لله الذي كان في أمتي من أصبر نفسي معهم. أخواننا الكرام، هل تصدقون أنك إذا ساعدت إنسانا وقبل هذه المساعدة إنه فضل عليك؟ لأنك لو أردت أن تعمل صالحا ولم يقبل أحد أن يأخذ منك شيئا منعك من المعروف. لذلك الصالحون الأتقياء المؤمنون يرون أن الذي يقبل منهم قد فضل عليهم، يعني سمح لهم أن يرقوا عند الله. وكان صفة المسجد النبوي، إذا أحدكم زار مقام النبي عليه الصلاة والسلام خلف القبر الشريف في مكان مرتفع كالجامع الأموي، في منصة خلف المحراب يعني يجلس عليها كبار المدعوين، مثل هذه المنصة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجلس بها في عهده فقراء المسلمين اسمهم أهل الصفة، يجلسون في هذا المكان. وكانت صفة المسجد النبوي مدرسة للقراء يأوي إليها فقراء الصحابة ممن لا أهل لهم، فيتدارسون القرآن ويتعلمون أمور الدين وأحكامه، ثم يذهبون إلى نواحي البلاد ومختلف الآفاق فيعلمون الناس. الآن إلى عنوان آخر من شمائل النبي عليه الصلاة والسلام، تفقده صلى الله عليه وسلم أصحابه في الليل واستماعه إلى قراءاتهم. إن ربك ليعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. روى الشيخان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالليل حين يدخل، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن في الليل، وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار. يعني إذا مر أمام بيت من صلاة الليل من جهره بالقراءة يعرف من هو. كان عليه الصلاة والسلام لا يعرف أين منازلهم في النهار، أما إذا مر في أسواق المدينة أو مر في أزقة المدينة واستمع إلى قراءات أصحابه في الليل عرف من هم من قراءاتهم. وروى أبو داود والترمذي عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر رضي الله عنه يصلي يخفض من صوته، ومر بعمر ابن الخطاب وهو يصلي رافعا بالقراءة صوته. فلما اجتمعا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، مررت بك وأنت تصلي تخفض صوتك. فقال أبو بكر: قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله. فقال: ارفع صوتك شيئا، كما في الرواية. وقال لعمر: مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك. فقال عمر: يا رسول الله، أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. فقال عليه الصلاة والسلام: اخفض شيئا، يعني أنت ارفع قليلا وأنت اخفض قليلا. وفي رواية لأبي داود قال صلى الله عليه وسلم: وقد سمعتك يا بلال وأنت تقرأ القرآن من هذه السورة ومن هذه السورة. فقال بلال: كلام طيب يجمع الله بعضه إلى بعض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم قد أصاب. هكذا كان أصحابه رهباناً في الليل فرساناً بالنهار. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة، فكشف الستر وقال: ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا. كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا، ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة أو في الصلاة. رواه أبو داود. أيام يكون في مجلس علم بالمسجد، يفوت أخ يصلي، يقتدي به بعض الإخوان: الله أكبر، في مجلس علم اقرأ بصوت خفيض، أسمع من حولك فقط، أسمع الذي وراءك، أما بأعلى صوت مرتاح. مجلس علم شوش على الحاضرين سماعهم للدرس وهو يقرأ ويرفع صوته بلا مبرر، ليس هذا من الذوق في شيء. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا، ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة أو في الصلاة. هكذا شأن المؤمن، عنده حساسية. أيام بيصلي مع الجماعة، شافعي هو، الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم، يعمل موجات موجات. وأثناء الصلاة ما بيصير هالكلام يا أخي. قراءة الإمام قراءة للمؤتم. مرة كان عليه الصلاة والسلام يصلي فسمع من يقرأ وراءه فقال ما لي أنازع القرآن. الأكمل ألا تشوش، ألا تشوش على أحد صلاته أو عبادته أو تلاوته. وننتقل إلى عنوان آخر من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عظيم تواضعه صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. قال الله تعالى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتواضع للمؤمنين، لكن هناك آيتان. الآية الأولى واخفض جناحك للمؤمنين، والآية الثانية واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. ماذا يستنبط من الآيتين؟ يعني أنت لك مسجد، لك مرشد، التقيت مع أخ من جامع آخر، يجب أن ترحب به وأن تحبه، مؤمن، مؤمن مثلك. هذا التحزب وهذه النظرة الضيقة، فهذه الآية واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. الآية الثانية واخفض جناحك للمؤمنين عامة، أي مؤمن، أنت أي إنسان مؤمن، يعتقد ما تعتقد، يصلي ويصوم، يقيم أمر الله عز وجل، يتجه للقبلة، لا نكفر أحدا من أهل القبلة، خلاص يصلي معك باتجاه الكعبة. فالمؤمن الصادق المخلص لا يفرق بين جماعة وأخرى، كل من عرف الله وسار على منهجه على العين والرأس أبدا دون تفرقة. وليس من صالح المسلمين هذه التفرقة، ولا هذا التمايز، ولا هذا التحزب الأعمى، ولا هذا الانحياز الأعمى. فقد كان عليه الصلاة والسلام المثل الأكمل في التواضع مع علو مقامه. في شيء يلفت النظر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لماذا الكبر مهما كان قليلا يفسد العمل؟ في مثل بيوضح هذه الحقيقة، يعني 100 كيلو حليب كامل الدسم، نقطة نفط واحدة تفسده، نقطة واحدة. كذلك العبودية لله عز وجل ماذا يفسدها؟ الكبر. الكبر يتناقض مع العبودية. لذلك من علامات المؤمنين التواضع. فكان عليه الصلاة والسلام المثل الأعلى في التواضع. كيف كان متواضعا؟ كان من تواضعه صلى الله عليه وسلم أن يخدم نفسه بنفسه. برئ من الكبر من حمل حاجته بيده. واحد حامل طعام أولاده، شاري خضر وفواكه حاملهم، تزداد عند الله رفعة. برئ من الكبر من حمل حاجته بيده. فمن علامة تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه يخدم نفسه بنفسه. قالت عائشة رضي الله عنها كان عليه الصلاة والسلام يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم. يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم. يعني إذا الإنسان في بيته، يعني غسل صحن، رتب غرفة، نقل حاجة من مكان إلى مكان، هذا لا ينتقص من قدره أبدا. هكذا كان عليه الصلاة والسلام. في رواية أخرى كان عليه الصلاة والسلام يرقع دلوه ويحلب شاته ويخصف نعله ويخدم نفسه. في رواية ثالثة وكان عليه الصلاة والسلام في مهنة أهله، يعني إذا الزوجة مريضة وأنت هيئت طعام الفطور لأولادك، هذا شيء يرفع من قدرك عند الله عز وجل. إذن كان عليه الصلاة والسلام متواضعا، ومن تواضعه أنه كان يخدم نفسه، وقد برئ من الكبر من حمل حاجته بيده، برئ من النفاق من أكثر من ذكر الله، برئ من الشح من أدى زكاة ماله. قاعدة. قالت عائشة كان عليه الصلاة والسلام يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوته، ومن تواضعه أنه كان يركب الحمار أحياناً ولا يخص نفسه بركوب الخيل. أيام الإنسان بيكون معه سيارة، قد تكون بيك آب، تفضل ما بركب، ركاب ما في مانع. من الكبر أن تختار مركبة معينة، يعني إن لم تكن في هذا المستوى لا تركبها أنت، هذا كبر. فكان عليه الصلاة والسلام طبعاً وقتها كان في الخيل تعد مركبة فخمة، والأقل فخامة منها الحمار. فكان عليه الصلاة والسلام يركب الحمار ولا يخص نفسه بركوب الخيل كما هي عادة الملوك والأمراء. وروى الترمذي وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان عليه الصلاة والسلام يعود المرضى. يعني والله يا أخوان مهما قلت لكم عن أثر عيادة المريض قد لا أكون مبالغاً. يعني إذا أنت لك أخ أقل منك شأن ومريض وذهبت بنفسك وعدته ومعك هدية لطيفة، هذه الزيارة وهذه العيادة تترك في نفسه أعظم الأثر. كما قلت في بداية الدرس، في زيارات من الدنيا زيارات من الآخرة. أن تزور ضعيفاً مسكيناً فقيراً متواضعاً إنسان مغمور، أن تزوره، أن تعوده، أن تلبي دعوته، أن تجلس معه، أن تلاطفه، أن تؤانسه، أن تتواضع له، أن تأخذ بيده، هذا من عمل الآخرة. أما أن تزور الأقوياء والأغنياء والكبراء وأن تستأنس بهم، أنت مع الفقير آنسته، أما هنا أنت تستأنس بهم، وقد يزورون عنك، وقد يقيمونك تقييماً لا يرضيك، وقد يترفعون عنك. القاعدة الأساسية لا تجالس من لا يرى لك من الفضل مثل ما ترى له، لا تجالس من لا يرى لك من الفضل مثل ما ترى له. يعني إذا إنسان أعطاك جنبه أعطيه ظهرك، أنت مؤمن كريم عزيز النفس، أما اللي بيعطيك وجهه أعطيه روحك. التكبر على المتكبر صدقة، الإيمان في عزة، الدين عظيم. الإنسان يخضع لغير مؤمن، المؤمن إذا خضعت له فهذا من كرامتك عند الله، لأن الله عز وجل قال أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. والمناسبة الإنسان لا يشكي همه لكافر، من شكى مصيبته لمؤمن فكأنما اشتكى إلى الله، لكن من اشتكى مصيبته إلى كافر فكأنما اشتكى على الله. ماذا سيقول لك الكافر؟ سيشمت بك. والأكمل من هذا وذاك أن تشكو همك وحزنك إلى الله. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، الأكمل. وروى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود المرضى ويشهد الجنائز ويجيب دعوة العبد وكان يركب الحمار، هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. كما روى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وإني لرديف أبي طلحة. وكان عليه الصلاة والسلام يردف خلفه بعض أصحابه على الدابة، دابة صغيرة يركب ويركب خلفه صحابي آخر من تواضعه صلى الله عليه وسلم. كان يردف خلفه بعض أصحابه وصبيان أصحابه، ولا يستنكف من ذلك كما تأنف الكبراء الكبار والأمراء. وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على الدابة، ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل، فقال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. يعني في نقطة مهمة جدا، أنت تجلس مع الكبراء، تؤخذ ببيوتهم بمكاتبهم بمركباتهم، لكن أن تجلس مع إنسان متواضع وتراه أنه أعظم الخلق شيء عظيم جدا. المتكبرين حول رياش وأساس ومرفهون ببيوت واسعة بمركبات فارهة بأجهزة دقيقة جدا، فهذه تعطيهم هالة كبيرة جدا. أما أن تجلس مع نبي عظيم يركب دابة يردف خلفه صحابيا يخصف نعله بيده، يخدم نفسه، يحمل حاجته، يقوم في خدمة أهله، وتراه أعظم إنسان، معنى ذلك أن الصحابي على مستوى رفيع جدا. نحن أيام نأخذ المظاهر، فالذي يحيط نفسه بمظاهر كبيرة جدا نعظمه. أما إذا كان دخلنا لبيتك صغير، أبو دهان وسط الأساس درجة خامسة، تلاقي بيصغر بعينك من ضعف إيماننا، من ضعف إيماننا، النظرة المادية، من تأثرنا بقيم الكفار. إذا كان دخلت لبيتك متواضع وفرشه متواضع وصاحبه فقير، قد يكون ولي من أولياء الله. فأصحاب النبي هو بأعلى درجات التواضع والتقشف والخشونة، ومع ذلك قال له: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. بس قال له: يا معاذ بن جبل، له أسلوب تربوي النبي اللهم صل عليه. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. ضحك. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال. أخواننا الكرام، أعلق أهمية كبرى على هذا القول. قال: هل تدري ما حق الله على العباد؟ يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال معاذ: الله ورسوله أعلم. يعني هو الكلام كلمتين: حق الله على العباد وحق العباد على الله. وهذا القول يعنينا جميعا، يعني أقرب قول لحياتنا هالقول. يا معاذ، هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال معاذ: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به. الله عز وجل حقه عليك أن تطيعه، هذا كتابه وهذه سنة نبيه، افعل ولا تفعل. كل موضوع بحياتك حكمه إما أنه فرض أو واجب أو مندوب أو مستحب أو مباح أو مكروه تنزيها أو مكروه تحريما أو حرام، أبدا. كل شيء في الحياة الدنيا لا بد من حكم شرعي متعلق به. فأنت كمؤمن، إذا كنت مؤمنا صادقا، أي عمل أي موقف اسأل عن حكمه الشرعي، هل يجوز أن أفعل كذا وكذا؟ فما في موقف إلا له حكم شرعي، فرض، واجب، مندوب، مستحب، مباح، مكروه تنزيها، مكروه تحريما، حرام. قال له يا معاذ بن جبل، قال لبيك رسول الله وسعديك، قال هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال معاذ: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به. وسكت النبي عليه الصلاة والسلام، ثم سار ساعة قال يا معاذ بن جبل، شوف المؤانسة، بيقول له كلمة بريحه، قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك، قال هل تدري ما حق العباد على الله؟ إذا فعلوا ذلك قلت الله ورسوله أعلم، قال ألا يعذبهم. لك عند الله حق ألا يعذبك، لا في الدنيا ولا في الآخرة، إذا أطعته بربكم. ألا تكفينا هذه العبارة؟ له عليك حق أن تطيعه، ولك عليه حق ألا يعذبك، لا في الدنيا ولا في الآخرة. هذا الحديث يكفينا. يا معاذ بن جبل لبيك رسول الله وسعديك، ما حق الله على العباد؟ حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك، قال ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال ألا يعذبهم. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هذا وحي غير متلو، لا ينطق عن الهوى. أتريد ألا تعذب في الدنيا ولا في الآخرة؟ عليك بطاعة الله. والله أحياناً بلتقي بإنسان قريب 80 85، لا يشكو شيء، هذا من طاعة الله. يا سيدي ما هذه الصحة؟ 96 سنة، قامته منتصبة، بصره حاد، سمعه مرهف، أسنانه في فمه، ذاكرته قوية، زوجته معه، أكرمه الله بأن أمد في عمرها وبقيت معه. يا سيدي ما هذه الصحة؟ قال يا بني حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. من عاش تقيا عاش قويا. في واحد ما بيتمنى يعيش حياة كلها صحة؟ ما في مشكلة، أي الصحة تحتاج إلى طاعة. هذا الحديث والله يكفينا. ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ألا يعذبهم، مطلقة، لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال: من تواضعه صلى الله عليه وسلم مشيته مع الأرملة والمسكين والأمة. روى الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان في عقلها شيء، فقالت: إن لي إليك حاجة. فقال عليه الصلاة والسلام: اجلسي في أي سكك المدينة شئت، أجلس إليك حتى أقضي حاجتك. مع أنه في عقلها شيء، أيام بيكون واحد محدود مختل، بيجي بيسلم عليك بيصافحك وبيعانقك، طول بالك عليه، كيف لو كنت مكانه؟ حدثني أخ كريم، رجل تبرع ببيت لعمل خيري، يعني مشغل تعليم الخياطة للفتيات الفقيرات، البيت 8 ملايين ليرة، قدموا هدية جزاه الله خيرا. فالجمعية التي قبلت هذا البيت والتي عملت على تجهيزه بالوسائل المناسبة أقامت لهذا المحسن حفل تكريم، تكريما له على هذا التبرع السخي. ألقى الخطباء كلمات أثنوا بها على هذا المحسن، إلا أحد الإخوة الكرام ألقى كلمة تكلم كلام آخر، خاطب المحسن قائلاً، قال له: أنت يا أيها الأخ الكريم لولا فضل الله عليك لكنت أحد المنتفعين بجمعيتنا. يعني الله أعطاك قدمت لنا هالبيت، لو أراد لكنت أحد المنتفعين بهذه الجمعية. فإذا الإنسان الله أعطاه هذا من فضل الله عز وجل. دائماً المؤمن يرى فضل الله عليه. كان من الممكن أن تكون مكان هذا المختل الذي عانقك وقبلك وتبرك بك. فالنبي على عظم شأنه امرأة في عقلها شيء، قالت إن لي إليك حاجة، قال اجلسي في أي سكك المدينة شئت أجلس إليك حتى أقضي حاجتك. وروى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال إن كانت الأمة الطفلة الصغيرة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت، وفي رواية أحمد فتنطلق به في حاجتها. أيام طفل بيكون أنت جد عندك ابن بنت أو ابن ابن، بيمسك إيدك بمشيك بالبيت، امشي معه معلش، بده منك سكرة، عارفان محل السكر، بيسحبك للمحل، أعطيني من هون. أنت كل ما كنت متواضع كل ما كنت عظيم عند الله عز وجل. زرت مرة بلدك إسلامي عندهم زعيم ديني يعني شيء كبير كتير، مرسوم برسمة بنت صغيرة تمسكه من يده وتمشي أمامه، قلت هذه هو يقلد النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المشهد. كانت الأمة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت، وفي رواية أحمد فتنطلق به في حاجتها، أي ليقضي لها حاجتها بنفسه الكريمة. وذول الصغار كلما تواضعت لهم، من كان له صبي فليتصابى له، بيكون هذا من دليل عظمة الإنسان. كانت الجارية تأخذ بيده صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت، أو تنطلق به في حاجتها، أي ليقضي لها حاجتها بنفسه الكريمة، هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. وروى النسائي عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال كان عليه الصلاة والسلام يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة ولا يأنف أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي لهما الحاجة. مرة عدي بن حاتم كان أتى المدينة ليلقى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يتوقع أن النبي ملك وليس نبيا، فلما رحب به النبي أخذه إلى بيته. يقول عدي بن حاتم في الطريق استوقفته امرأة فوقف معها طويلا تكلمه في حاجتها، قلت في نفسي والله ما هذا بأمر ملك، هذا مو ملك إنه نبي. ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم تكريمه لعباد الله المسلمين. ما روى الإمام أحمد وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في حجة النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى السقاية فقال، يعني أتى أناس يعملون في السقاية، سقاية الحجاج، فقال سقوني أنا عطش سقوني، فقالوا إن هذا يخوضه الناس ولكن نأتيك به في البيت، قال لا حاجة لي فيه، أسقوني مما يشرب منه المسلمون. أيام الإنسان يخص بشراب خاص، بإناء خاص، بكأس خاص، بشيء مختوم، شيء فخم، قال أسقوني مما يشرب منه الناس. الأيام مثلا بيكون بالطواف بالحج بالعمرة بتلاقي مستودعات الماء والصنابير والحجاج يشربون، يشرب معهم، يشرب معهم، أنت من الناس. هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. قال من تواضعه لم يقبل أن يؤتى بشراب خاص وأبى إلا أن يشرب مما يشرب منه الناس ولو خاضت فيه أيديهم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث إلى المطاهر فيؤتى بالماء فيشربه يرجو بركة أيدي المسلمين. مسلم طاهر، لأنه سيدنا عمر استأذن النبي في العمرة فقال يا أخي يا عمر، شوف الكلام، يا أخي يا عمر أشركني بدعائك، وفي رواية لا تنسنا يا أخي من دعائك. النبي عليه الصلاة والسلام يطلب من سيدنا عمر أن يدعو له، هذا من تواضعه. وآخر شيء بالدرس، روى الإمام مسلم عن عياض في حديث

0: إن شاء الله تعالى نتابع تواضعه وكيف أنه اختار أن يكون نبيا عبدا لا نبيا ملكا، والحمد لله رب العالمين.
1: وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج السيرة النبوية مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي شيخ المجاهدين أحمد ياسين. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: حاضر يا معاذ، لابد أن نقدم الكبيرة أولا.
1: حاضر يا معلمتي. أبي، هيا نبدأ القصة. تحدثت بالأمس أن هنالك طريقة استخدمها الاحتلال الإسرائيلي لتقليل أعمال المقاومة. ما هي هذه الطريقة؟
2: ألم يحن موعد النوم؟
1: ما زال لدينا يا أبي ساعة كاملة.
2: لكن ألم تشعر بالتعب؟ دعونا نكمل غدا.
0: لا يا أبي، ما زالت عيني مفتوحة وترفض النوم، وكلما انتظرت تفتح أكثر.
1: أكمل يا أبي، ما زال هنالك وقت قبل النوم.

0: لو الناس عرفت انه انا بعتلك مصاري حيقولوا عنك جاسوس، حيتخوك. احسن لك تعاون معنا.
1: طيب انا بديش اشتغل جاسوس.
0: انت مش جاسوس، انت بس حتقول لنا اسم واحد بس من المقاومة بس.
1: ولو رفضت؟
0: بنودي للناس صورة الحساب اللي بعتنا لك اياه عشان تساعد ابنك، وبنقول انك تشتغل معنا.
1: ايه؟ انتوا ايش بدكم مني؟ حلوا عني.
0: انت ما تخاف، احنا بنمر في شارع داركم وبنوقفك، بتقولنا ايش اسمه ووين بينام، وكأنه بنفتش زي بقية الناس.
1: وهاي آخر مرة؟
0: بنشوف آخر مرة، يمكن تنبسط منا وخد شوية هالمساري.
2: وبدأ الاحتلال يستخدم الناس ليصبحوا عملاء، ويقول لهم من الذي يقاوم وأين يسكن.
3: أبي، أنت قلت لنا سابقا إن المقاومين يعرفهم الناس، صح؟
2: للأسف نعم يا بني، المقاومون كانوا يظهرون بسلاحهم أمام الناس، وهذا سهل على الاحتلال الإسرائيلي القضاء عليهم وملاحقتهم.
4: الآن الوضع أفضل، المقاومون لا يظهرون ولا يعرفهم الناس.
5: يبدو أن الأولاد ما زال أمامهم وقت مع والدهم. يا رب. شكرا يا بنتي.
6: اذهبي أنت وارتاحي، ولا داعي لانتظارهم، لقد شارفوا على الانتهاء.

0: بك يا بني.
1: لا شيء يا أمي لا شيء.
0: أراك شارد الذهن.
1: أراجع جدول اليوم وأشعر أنني لا أجد وقتا لأدرس كل المواد.
0: هل يوجد مواد صعبة ولا تستطيع فهمها؟
1: أشعر أن مادة العلوم صعبة قليلا، أو لربما أنا لم أعطيها حقها في الدراسة، لست أدري.
0: كم من الوقت رتبت للدراسة؟
1: رتبت جدولي أن أدرس بعد العصر ساعة، وبين المغرب والعشاء أيضا ساعة.
0: ما رأيك يا بني أن تقلل من اللعب بعد الظهر قليلا، وتزيد دراسة العلوم نصف ساعة كل يوم؟
1: إن شاء الله يا أمي، إن شاء الله. لا أريد أن أعطيك إياها.
2: سأخذها رغما عنك.
1: لا فشي.
0: إيش يا أولاد إيش في؟
2: لقد أخذ لعبتي ورفض أن يعطيني إياها.
1: يا أمي دائما تأخذ ألعابي ولا أتحدث بشيء.
2: بالله ومتى أخذت ألعابك أنا؟
0: تعال يا معاذ، ألم تقل إن أختك حبيبتك وأنت لا ترضى أن يضايقها أحد؟
1: نعم يا أمي، ولكن أردت فقط أن ألعب فيها قليلا.
0: طيب يا أمي معلش، أخوك بيحبك، مش هو دايما بيجيب لك حاجات معاه وبيخاف عليكي؟
2: يعني بس هو ليش عمل هيك؟
0: معلش يا أمي معلش. يلا يا معاذ راضي أختك.
1: أنا بدي أراضيها بس أنا ما غلطتش.
2: لا أنت غلطت لأنك زعلتني.
1: حاضر أنا متأسف، سامحيني، أنت حبيبتي.
0: الله يرضى عليكم يا أولادي حبايبي. يلا إجا وقت الدراسة.

0: ما أجمل هذا، هل لي نصيب في ذلك؟
1: طبعا يا أبي.
2: والآن هيا اجهزوا جميعا لتناول الطعام.
0: إلى الطعام.
1: إلى الطعام.
3: هل يا أبي الشيخ يتعامل مع تلاميذ المدرسة كصديق أيضا؟
4: نعم يا أبي، نريد أن نعرف عن هذا الجانب.
0: عن هذا الموضوع سأحكي لكم واقعة مهمة.
5: صلاح الدين الأيوبي is a hero. محمد الفاتح is a good leader. Palestine was occupied. الحصة القادمة نكمل بقية الدرس إن شاء الله. يعطيك العافية. تعال يا حبيبي يا أحمد.
6: نعم يا أستاذ.
5: مالك يا حبيبي؟ شايفك تعبان ولا زعلان؟ مالك إشي؟
6: لا أبدا يا أستاذ، فيش إشي.
5: أنت بتشتغل يا أحمد؟
6: آه بشتغل بأرض جيراننا بعد ما أروح من المدرسة.
5: الله يعينك يا حبيبي. أبوك إيش بيشتغل؟
6: أبوي مات
5: رحمة الله عليه. مين بيصرف على البيت؟
6: أنا. أستاذ أنا بدي أبطل، مش قادر أدرس وأجيب أكل للدار، ولا دواء لأمي العيانة، لازم أشتغل أكثر.
5: لا يا حبيبي، أنت حتضلك في المدرسة وبديش تشتغل، وأنا حعطيك اللي بيلزمك، بس بشرط تسدني إياهم لما تكبر. الناس اللي زيك يا بطل لازم ينجحوا في حياتهم. كل أول الشهر بتجيني عشان أعطيك راتبك.
4: يا لروعة الشيخ، كم هو إنسان طيب.
3: إني أحبه في الله يا أبي.
4: وأنا أيضا.
0: سنكمل حديثنا كالعادة بعد صلاة العشاء إن شاء الله.
3: أكمل يا أبي.
0: في تلك الأثناء وبعد صلاة العصر كان الشيخ في المسجد.

0: السلام عليكم ورحمة الله. كيف حال الشباب؟ أنا اسمي أحمد.
1: وعليكم السلام، وهل يخفى القمر؟ الله يحفظك يا شيخ، سمعت لك خطبة الأسبوع الماضي. أنا أحمد.
2: أنا عمر.
0: كيف أموركم؟ طلاب أنتو؟
1: صحيح، ثاني ثانوي.
2: وأنا زيه كمان.
3: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم المسلسل الدرامي من المسلسل شيخ المجاهدين، شيخ المجاهدين أحمد ياسين. أحمد ياسين، وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج محمد رسول الله والذين معه، مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع في هذه الحلقة مع الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، فقد رفع الله تعالى ذكره وأعلى قدره حين اختار بيته من دون بيوت المسلمين جميعا لينزل فيه النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم لما حل في المدينة مهاجرا. أقام النبي عليه الصلاة والسلام في بيت أبي أيوب نحو من 7 أشهر حتى تم بناء مسجده في الأرض الخلاء التي بركت فيها الناقة، فانتقل إلى الحجرات التي أقيمت حول المسجد له ولأزواجه، فغدا جارا لأبي أيوب رضي الله عنه. حدث ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج أبو بكر رضي الله عنه بالهاجرة وقت الظهيرة أي في شدة الحر إلى المسجد، فرآه عمر رضي الله عنه فقال: يا أبا بكر، ما أخرجك هذه الساعة؟ قال: ما أخرجني إلا ما أجد من شدة الجوع. فقال عمر: وأنا والله ما أخرجني غير ذلك. فبينما هما كذلك إذ خرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ما أخرجكما هذه الساعة؟ قالا: والله ما أخرجنا إلا ما نجده في بطوننا من شدة الجوع. قال عليه السلام: وأنا والذي نفسي بيده، ما أخرجني غير ذلك، قوما معي. فانطلقوا فأتوا باب أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وكان أبو أيوب يدخر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل يوم طعاما، فإذا أبطأ عنه ولم يأتي إليه في حينه أطعمه لأهله. فلما بلغوا الباب خرجت إليهم أم أيوب وقالت: مرحبا بنبي الله وبمن معه. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أين أبو أيوب؟ فسمع أبو أيوب صوت النبي لأنه كان يعمل في نخل قريب له، فأقبل يسرع وهو يقول: مرحبا برسول الله وبمن معه، ثم أتبع قائلا: يا نبي الله، ليس هذا بالوقت الذي كنت تجيء فيه. فقال عليه الصلاة والسلام: صدقت. ثم انطلق أبو أيوب إلى نخيله فقطع منه غصنا فيه تمر ورطب وبسر، والبسر هو التمر الذي لم يكتمل نضجه. فقال عليه الصلاة والسلام: ما أردت أن تقطع هذا، ألا جنيت لنا من تمره؟ قال: يا رسول الله، أحببت أن تأكل من تمره ورطبه وبسره ولا أذبحن لك أيضا. قال: إن ذبحت فلا تذبحن ذات لبن. فأخذ أبو أيوب جديا فذبحه، ثم أخذ نصفه فطبخه وعمد إلى نصفه الثاني فشواه. فلما نضج الطعام ووضع بين يدي النبي وصاحبيه، أخذ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قطعة من الجدي ووضعها في رغيف وقال: يا أبا أيوب، بادر بهذه القطعة إلى فاطمة، فإنها لم تصب مثل هذا منذ أيام. فلما أكلوا وشبعوا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خبز ولحم وتمر وبسر ورطب. ودمعت عيناه ثم قال: والذي نفسي بيده، إن هذا هو النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، فإذا أصبتم مثل هذا فضربتم بأيديكم فيه فقولوا بسم الله، فإذا شبعتم فقولوا الحمد لله الذي هو أشبعنا وأنعم علينا فأفضل. ثم نهض الرسول صلوات الله عليه وقال لأبي أيوب: ائتنا غدا. وكان عليه الصلاة والسلام لا
يصنع له أحد معروفا إلا أحب أن يجازيه عليه. فلما كان الغد ذهب أبو أيوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأعطاه جارية صغيرة كانت تخدمه وقال له استوصي بها خيرا، فإن لم نرى منها إلا خيرا ما دامت عندنا. عاد أبو أيوب رضي الله عنه إلى بيته ومعه الوليدة، فلما رأتها أم أيوب قالت لمن هذه يا أبا أيوب؟ قال لنا، منحنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت أعظم به من مانح وأكرم بها من منحة. فقال وقد أوصانا بها خيرا. فقالت وكيف نصنع بها حتى ننفذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال والله لا أجد لوصية رسول الله بها خيرا من أن أعتقها. فقالت هديت إلى الصواب فأنت موفق، ثم أعتقها. هذه بعض صور حياة أبي أيوب الأنصاري في سلبه، فلو أتيح لك أن تقف على بعض صور حياته في حربه لرأيت عجبا. فقد عاش أبو أيوب رضي الله عنه طول حياته غازيا، حتى قيل إنه لم يتخلف عن غزوة غزاها المسلمون منذ عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى زمن معاوية إلا إذا كان منشغلا عنها بأخرى. وكانت آخر غزواته حين شق أمواج البحر مع الجيش الذي انطلق لفتح القسطنطينية، وكان آنذاك شيخا طاعنا في السن يحبو نحو 80 من عمره. لكنه لم يمض غير قليل على منازلة العدو حتى مرض أبو أيوب مرضا أقعده عن مواصلة القتال، وأوصى جنود المسلمين أن يدفنوه عند أسوار القسطنطينية. استجاب جند المسلمين لرغبة صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكروا على جند العدو الكرة بعد الكرة حتى بلغوا أسوار القسطنطينية وهم يحملون أبا أيوب معهم، وهناك كان قبره كما أوصى. رحم الله أبا أيوب الأنصاري، فقد أبى إلا أن يموت على ظهور الجياد غازيا في سبيل الله تعالى وسنه تقارب 80، رضي الله عنه وأرضاه. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إلى الملتقى في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محمد رسول الله والذين معه مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: الطوط.
1: سمعت أنه قتل.
2: إن كان رسول الله قتلوك فقوموا وموتوا على ما مات عليه.
1: لم يمت رسول الله، إنه يقاتل.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء مدينة العلم والعلماء.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نبقى وإياكم مع برنامج كل الحكاية مع المفكر الفلسطيني الأستاذ منير شفيق. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى الجزء السادس من كل الحكاية مع الأستاذ منير شفيق المفكر العربي الفلسطيني. في الحلقة الماضية كنا قد تحدثنا عن مرحلة السجن الخامس التي كانت بدأت في معتقل القشلي في القدس وانتقلت إلى الجفر، وعن النقاشات التي دارت مع أحداث عاصفة كبرى في ذلك الوقت كالوحدة المصرية السورية وثورة 14 تموز 1958 في العراق وما تلا ذلك من نقاشات وتفاعل في الحركة السياسية العربية وكيف انعكست داخل الاعتقال. وجدد الترحيب بك أستاذ منير شفيق. ذكرت لي في نهاية الحلقة الماضية عن ذلك الضابط الأمريكي الذي تولى التحقيق معكم بعد أن سلم ملف الشيوعيين في المخابرات الأردنية. ما الذي حدث؟
3: الذي حدث أن الولايات المتحدة رفعت المساعدة للأردن من 30 مليون دولار إلى 100 مليون دولار في ذلك الوقت
2: مقابل الإشراف على هذا.
3: واشترطوا أحد الشروط أن يتسلموا ملف الشيوعيين، وبمعنى أن يرسلوا ضابطا من CIA ليتولى هذه المهمة وتكف يد المخابرات الأردنية إلا بالتنفيذ كما يأمر هو عن هذا الملف، ولا يخرج أي شيوعي إلا بأمره، لأنهم يظنون أنه كان بعضهم يخرجون بالواسطة أو غير الواسطة. هذا غير صحيح على كل حال، ولكن هذا ما كانوا يقولونه. في البداية أرسلوا خبير بلجيكي من بلجيكا له تاريخ طبعا بالتحقيق وبالإدارة، هذا اشتغل فترة بسيطة ودهورت به السيارة في على طريق السلط القديمة سلط أريحة فقتل فيها. فأجاءوا بشخص آخر ألماني، وعرف بيننا الخبير الألماني هذا له تاريخ بالجستابو، وبالمناسبة CIA وجندوا
2: ضباط النازيين
3: ليتابعوا المهمة معهم، وهذا كان من بينهم، ويقال أنه كان بمرتبة عقيد. منذ أن استلم الموضوع بدأ يشتغل بأسلوب ممنهج في مكافحة الشيوعيين، وعنده خبرات طبعا من إيران لأندونيسيا لكل المناطق اللي عندهم خبرات فيها. فأول ما فعله جاء واعتقل أو أخرج من المعتقل، هذا اعتقال ثاني من قلب المعتقل، حوالي 22 شخصا اعتبرهم قيادة
2: خطرين،
3: القيادة الموجودة في السجن، سحبهم إلى سجن عمان ووضعهم في غرفتين وعزلهم عزلا كاملا عن السجن، وذهب إلى المعتقل واعتبر أنه هذا المعتقل معسكر كشفي وبالتالي يجب أن يدمره. وبالفعل أحدث اقتحام لمعتقل جفر وبدأ بتخريب كل ما وصلت يده إليه. يعني وصل الأمر فينا في ذلك الوقت أنه كان عندنا ملاعب، عملنا ملاعب للباسكتبول، الملاعب للفوليبول، كان عندنا أدوات يعني للتسلية كثيرة، هذه كلها قام دمرها. حتى وصل بالأمر بنا الأمر في ذلك الوقت أنه كان عندنا شخصين عندهم هيك ذكاء خارق يعني يدوي، واحد سرياني الأصل اسمه أبو جميل، هذا رجل عبقري الحقيقة، صنع ماكنة تفقيس للبيض
2: داخل المعتقل
3: داخل المعتقل، واستخدم ميزان الحرارة لضبط حرارة البيض اللي يعني يفترض انه يفقس، وبالفعل بدأ الصيصان يخرج الى داخل المعتقل. فكانت الوضع يعني غريب، يعني فعلا كان فيه وسائل الراحة المختلفة.
2: هذا الضابط الألماني قضى على هذا،
3: هذا كله قضى عليه.
2: أنت الأشخاص ال 22 اللي
3: من 22 كنت أنا
2: قابلته بشكل شخصي؟
3: أي نعم. هلأ هذا كانت أسلوبا، وضعنا بعد المرحلة في الإدخال في الزنازين، وضع كل اثنين في زنزان. الطريف أن اكتشفنا فيما بعد أن اختياره للاثنين، لكل اثنين، اختيار مدروس بشكل غريب. يعني مثلا يختار مسيحي مع مسلم، يختار مدني مع من أصل قروي أو فلاح، يختار شخص مثقف مع شخص أقل، يعني مش دارس دراسة كافية ولكن قد يكون أعلى منه في السجن في الحزب. وكان يبدو الهدف من وراء وضعهما معا أن يعيشا وجها لوجه. طبعا عندما يجد أو تضع اثنين في زنزانة ويتعايشان كما يتعايش الزوج مع زوجته، بمعنى
2: سيكتشفان كل الثغرات الموجودة في كل
3: البسيطة
2: شخصية.
3: الحضارية
2: على التفاصيل، يلعبوا على تفاصيل صغيرة.
3: يعني ممكن واحد مثلا هو يأكل بطقع في تمه مثلا بعمل هيك، هذاك بتضايق المدني بصير يصرخ. افرض أشكال بسيطة كان قصده أن يخلق تناقض ويخلق تناقضات، والذي مثلا مرتبته في الحزب أعلى من الثاني فسوف يكتشف أنه إنسان عادي، هذا ما فيه له أي مزايا، لأنه هذا كان أخذ مرتبته بسبب مثلا قدرة بالنشاط في العمل السري، بجوز في عنده شجاعة في إدارة الصراع في كذا. هذه لا تظهر في الزنزاني عندما يكون مع زميلي، فستظهر الأشياء الصغيرة. كان يقصد حتى أعرف أنا مثلا أن اثنين أمضي أكثر من سنة لا يتكلمان مع بعض
2: داخل زنزانة واحد،
3: تقاطعا يعني عن هذا، بطلوا يحكوا مع سوا. شيء غريب يعني، قصص بسيطة من هذا. بعد ما تمضي فترة طويلة يعزلهما أيضا إلى زنزانتين رهيبات أيضا، هؤلاء كان سيئة جدا، يعني بالكاد يعني يكفيان أنك يكون بهالحجم المسافة، وتغلق بالليل كل الوقت عتمة شديدة، بالنهار عتمة شديدة، وبالليل ضوء شديد إلى آخره، ولا يوجد منفس إلا فتحة صغيرة جدا تكاد تكفي يعني لأنه الإنسان يبقى على وجه الحياة. بعد ما أن يمر بهذه التجارب كلياتها ويدخل في يرسل له ناس لحمل النفسية، يأخذه إلى مكان آخر لنادي للضباط في زنزاني فيه، وهناك يقابله، يظهر لأول مرة الألماني يقابله. وقبل أن يقابله يأتي بوالديه، بأمه وأبيه مثلا أو زوجه، وليقابلانه ويعلمهما أو يعلمهم كيف يهجمون عليه، يقبلون يديه، يطلبون منه نحن متنا تعبنا نستطيع، اطلع يا ابني خلص بكفينا وبكفي الناس كلها شو بتحكي علينا، وكل الناس يعني حملة نفسية شديدة. يعني هو اشتغل هذا الخبير على الجانب النفسي، أولا عزلة. يعني أذكر في مرت علينا 3 سنوات أو 4 سنوات لم نرى شيئا مكتوبا إطلاقا، الأكل فقط أكل السجن اللي هو سيء جدا، عزلة كاملة عن الأخبار عن المعلومات عن هذا. إلا مرة واحدة سمعنا الأخبار عندما كان في هناك سحل للسيوعيين في العراق، اسحلوهم واذبحوهم إلى آخره.
2: كان مضاعفة التأثير النفسي،
3: للتأثير النفسي أنه أنتوا عزلتوا إلى آخره. هذه بالمناسبة الفترة اللي صار فيها سقوط للسيوعيين، أو يعني انهيار،
2: بدأت الانهيارات
3: بهذه الفترة عندما انضرب عبد الكريم قاسم وصار في ضغط على الشيوعيين.
2: كان هناك توقيع براءة من
3: صار في براءة، لكن هذا الألماني بطل يكتفي لم يعد ليكتفي بالبراءة وباستنكار الحزب وبإعطاء الولاء، وإنما كان أصبح يطلب أن يقدم له تقريرا كاملا لمدة يومين أو ثلاثة عن كل تفاصيل حياته، بما بذلك الاعتراف على آخرين على كل ما يعرف.
2: يسقطه أخلاقيا حتى،
3: يعني حتى لو بالسجن يعترف عليك إيش كنت تساوي بالسجن، ماذا كان يحدث في السجن، ولكن يسجل عليك أنك أنت
2: اعترفت
3: وقدمت اعترافات،
2: وأيضا أفشيت بأسرار.
3: لا لا، يعني لا يعود قادرا أن يعود مرة أخرى للعمل السياسي. لا. أو يحترم.
2: أنت قابلته؟ يعني حدثت
3: أنا
2: معك؟
3: أنا نفس الشيء، أخذني إلى هناك، كنت طبعا دقني حلقوا لي دقني ورتبوني على أساس أقابل والدتي والدي. والدتي لم تأتي، والدي لم يأتي، أرسل والدتي، رفض أن يأتي. والدتي جاءت إلي وكان مطلوب منها أن تترجاني وتبكي، وهي كانت امرأة يعني لها شخصية قوية وعندها عزة نفس وإلى آخره، فكانوا متأملين أنه هي تضغط علي وإلى آخره. فأنا لما دخلت عليها سلمت عليها بجدية وجلست، فبالصدفة تسألني أين نظارتيك، النظارة. قلت لها أنت لم تعلمي، منعوا عن النظارة وأنا نظري يتأخر بسبب هذه كيف يحدث هذا؟ هذا غير قانوني. هي زوجة محامي تعتبر أن تهتم بالقانون وتشدد على موضوع القانون، وهذا مش حقهم ولا آخره. وإذا بها تشتبك مع المخابرات، انقلبت الآية أنه كيف أنتوا تنسوا عن النظارات. وأنا الحقيقة لعبت على هذه القضية، عارف أنه هي تهتم بالصحة جدا وتهتم بالقانون وبالحقوق جدا، فأنا قلت لها أنه هيك بساو فيه وبدي تحكش فيها. ففشلت المقابلة، انقلبت من أن تكون ضغط علي إلى ضغط ومعركة بينها وبينهم. أي نعم. الآن بعد ما انتهت راحت، أبقوني هم بالزنزانة، بعدين دخلوني على صالون، غرفة مثل هذه، يعني مثل هذه الكنباية تقريبا، فيها مكتب، واجتمع حوالي 9 من المخابرات بما فيهم رئيس المخابرات كان في ذلك الوقت اسمه محمد رسول،
2: محمد رسول الكيلاني،
3: الكيلاني اللي باشا كان.
2: نعم.
3: ولكن لم تكن له علاقة بالشيوعيين، كانت
2: الملف مع الألماني،
3: ولكن كان حاضرا، جاء ليستمع إلى ما يجري، وكان يبدو يستهدف يعني ذلك في ذلك الوقت المخابرات الأمريكية، تدريب المخابرات الأردنية على كيفية إدارة العملية هاي المخابراتية وإلى آخره. رن التلفون وإذا بشخص يأتيك مثل البرق نحو الهاتف، قبل ما يمد يده على الهاتف التفت إلي بلفتة قوية، قال لي هلو منير. أنا كنت أخذت قرار أن أبقى مبتسما، وكان قرار الحزب أن لا نتكلم مع الألماني، نقاطعه، والآخرون كانوا جميعا يرفضون الكلام معه، الذين يعني يصمدون. فأراد أن يفاجئني حتى أقول له هلو، أنا ابتسمت ما لم أجبه، تكلم بالهاتف بطريقة يعني سريعة، يا يا يا يا، وسكر الهاتف. ثم التفت إلى الباشا محمد رسول الكيلاني، قال له بالإنجليزية، مش ضروري أعيدها بالإنجليزية، إنه هو لا يريد أن يتكلم معي لأني أنا أجنبي. هذا كان محضر نفسه عليها. فاجأت أنا رأسا، بس حكاها قلت له بالإنجليزي، ليس لأنك أجنبيا ولكن لأنك CIA. فارتبك، هو كان متعود أنه الشيوعيين يقولوا له إحنا منحكيش معك لأنك أجنبي، فبده يعطيهم درس بالأممية وكيف أنه أنتوا هذي بتنقضوا أنفسكم، وأنه شو الفرق، وأنتوا بتعتبروا حالكم أممية.
2: أنت رحت لوظيفته؟
3: فأنا رحت له اتهمته بالCIA.
2: نعم.
3: فهو من المفاجأة ضرب على الطاولة هكذا قال أنا مش من سائق أنا خبير جابني الملك عندكم. فأنا طلعت محمد رسول في ابتسامة ساخرة إنه شو هالكذبة هذه يعني إنه شو جاي يسوي هذا بهالمعنى. هو استدرك ولا قال طبعا أنا خبير جاي من السائق رأسا ولكن أنا جئت جابني جلالة الملك إلى هنا لأنه أنتوا في هاي البلاد عندكم علاقات عائلية واجتماعية وبالتالي حتى جئت أن أطبق القانون ولا أسمح لأي من الشيوعيين أن يفرج عنه إلا وفقا للقانون ويمر بالطرق القانونية. أنا التفت رأسا بس حكى هيك لا محمد رسول قلت له بالعربي ارفعوا رأسكم عاليا أنه ليس في الجيش الأردني شخص واحد لا يقبل الوساطات ولا يطبق القانون تأتوا بشخص أجنبي في كل الجيش الأردني ما في شخص مستقيم لا يقبل الوساطات وبيقدر يطبق القانون.
2: استفزت في العصبية
3: فأنا أردت أن يعني أثير القضية فقال له ايش حكى شو ترجم له وأنا ترجمت له إياها وانجن انجن ما أعرف شو بدي أحكي ولا بقول ولا قال له قال طبعا الجيش الأردني فيه ناس فيه كذا يعني مش صحيح أنه أنا فهو عاود نقض نفسه مرة تانية طب إذا فيه ليش طب ليش جايبينك. فأنا حسيت حالي يعني جبت له الدور لأنه السبب المفاجأة هو كان قرار الشيوعيين أنه ما يتكلموا معه أنا أخذت قرار أني أتكلم
2: تكلم.
3: بس بحدود يعني مش أني أتكلم
2: يعني لا تناقشوا بما يريده هو أنت
3: أنا كنت ماخذ قرار أنه إذا وقعت بين إيدي لقطة ألقطع فيها لازم أتكلم وكنت مستعد أخرج عن قرارات الحزب معتش العلاقة مع الحزب على الطريقة القديمة فلما شفت حالي بهذه المقابلة يعني وجهت له لكمتين ماكنات قررت أقاطعه فصار يسأل ما أجاوب ما أحكي كأنه مش موجود بس أبتسم فصار هو بهذيك اللحظة يقول طلع كيف بيبتسم أنه مش عاجبه الكلام هو كذا وبدأ يتكلم بمحاضرة غريبة مثلا يرفعني من جهة ثم بعد بجولة تانية يسحقني يعني يقلل من أهميتي ومن أي وجود يعني الطريقتين يبدو هاي مدروسة عندهم كيف يعملوها يعني مثلا أجا قال أنا قرأت ملفك أنت دخلت على الحزب الشيوعي لأنك أنت فاشل في دروسك وأنت بالثاني ثانوي كان مطلع على العلامات اللي كنت أنا ماخذها ففي فصل كنت ساقط فيه في مادتين فاعتبر انه سقوطي في المادتين تعويض دخلني على الحزب الشيوعي بس ما كنت منتبه اني انا دخلت الحزب الشيوعي والتهيت وسقطت في المادتين بسبب شغلي في الحزب مش العكس بس هو بده يستغلها انه انت بشكل يعني هذه شغلات سخيفة يعني من ناحية تانية يقول لي انا متأكد انك انت شخص ذكي ولن تستطيع ان تبقى في الحزب الشيوعي وكل الاذكياء بيطلعوا من الحزب الشيوعي لانك انت سوف تكتشفهم ولكن تاكد تمام حتى لو ما صار هيك اذا جاء الجيش الاحمر سوف يشك فيكم كلكم الذين كنتم في السجون ماذا كيف سيطمئنون اليك ماذا سيدري يدور بيني وبينكم الان اخوانك كلهم رفاقك كلهم بيعرفوا انه احنا انت قاعد بين ايدينا هل سنتفق مع سوي مع بعض ولا لا إلى آخره فلذلك هذا ما حدث في ألمانيا كل الذين كانوا في السجن عندما دخل الجيش الأحمر إلى ألمانيا الشرقية هذول أبعدهم وجاء بالذين كانوا معه في روسيا المطمئن لهم وجاء إلى آخره.
2: كيف انتهى اللقاء؟
3: فبعد ما خلص أنا بطبيعة الحال ما عدت أتكلم فقط أبتسم وطلع على الجماعة يعني أتمهزأ في كل اللي بيحكي لا يعني لا حين كان حاولت أعتقد أنا كان عندي قناعة إنه الابتسامة تخفي مشاعرك إذا كنت غاضب بتخبيك، وإذا كنت موافق، إذا كنت زعلان. فأنا قررت أبقى مبتسما في هذه اللحظة. قعدني إلى الزنزاني، فلما قعدني إلى الزنزاني استفزيت الضابط اللي دخلني، قال لي ليش بتحكي معي؟ قلت له أنت مش شاعر بنفسك أنك يعني بلا شخصية بلا هذا، هيك يحطكم كلكم ويعلمكم دروس هذا الأجنبي هذا التافه اللي شفته ما بعرفش يحكي؟ أم غضبوا جنوا راح كلبشوني بالحديد، لبسوني الحديد بإجري وإيدي ونيموني. عاد أنا كنت متعمد أن لا يعيدوني إلى زنزاني، أبقى في الزنزاني الصعبة السيئة، لأنه كان سابق أنه في اثنين من إخواننا كانوا فيها وانهاروا. فأنا قررت أني أقعد فيها أطول مدة ممكنة أو أصمت طبعا حتى أضيع هيبتها وللآخرين لما بدهم يجوا يعرفوا أنه أنا مضيت فيها كذا. وبالفعل هم كان ترتيبه أن لا يصمت فيها الإنسان أكثر من أسبوعين. فأنا قعدت فيها 45 يوم، كل ما يخلصوا الأسبوعين أو الأسبوع يجوا علي أستفزهم يجددوا علي العقوبة. هم بعدين انتبهوا
4: أنك أنت تكسر هيبة هذا،
3: أنه أنا متعمد
4: تبقى هنا،
3: أني أبقى. وبالفعل قعدت فيها مدة طويلة، حجزتها لأنه كان عندهم تنتين زنزنتين شايف، فأنا حجزتها
4: شغلت لهم واحدة،
3: فشغلت لهم واحدة والتاني صرت أدق على هذا يعني أشد معنويات ولا الأخ اللي وراي ولا. فيعني الفترة هاي كانت.
4: خليني أسألك سؤال، أنت اختلفت مع الحزب وعلى قضيتين حساسات جدا، قضية عبد الناصر أو وأيضا قضية السوفيت
3: والوحدة،
4: يعني هو الوحدة يعني عبد الناصر وكل ما يتعلق بالمرحلة الناصرية أو
3: بسوفيت. في هذه اللحظة فلتت الخلافات أكثر من.
4: طيب بس أنا طيب أنت لما كنت مختلف وأنت كان يكفيك أن تقول أني أنا متبرئ من الحزب وتغادر، حتى أنه يعني فخري مرقة قال لك اطلع يعني خلص ما أنت مختلف معنا وروح.
3: مش فخري مرقة،
4: فائق وراد. فائق وراد قال لك أنه اطلع
3: لأنه هو كان يعتقد أنه أنا عم بضايقه بالنقاشات.
4: طب أنت ليش ما أخذت هذا القرار؟ يعني كون أنت يعني الحزب ما عادش كتير يعنيك، يعني بمعنى أنه لا لا أنت مختلف.
3: كنت متأكد أنه انتهت علاقتي بالحزب
4: وأنت معتقل على أنك عضو في الحزب.
3: أي ولكن أنا ما كان ممكن، يعني لأنه أنا اختلافي مع الحزب كان حقيقي، يعني ما كان فعلا لأسباب إلى علاقة أنه بدي أطلع من السجن. وأكثر من هيك يعني تبين لي أنا عدة قضايا أخطر من قصة الخلاف على موضوع عبد الناصر، لو متهموني أني أنا ناصري. لأنه فعلا أنا يعني كنت أحب عبد الناصر ودافعت عنه، لكن مش لأسباب بالتحليل يعني. وقصة الوحدة العربية أصبحت عندي مثل الكابوس، أنه هاي لازم تكون جزء أساسي من برنامج الحزب. قضية فلسطين أثرتها ساعتها
4: بموضوع التقسيم
3: من جذورها، أنه هاي كلها قرار تحسفت غلط. والواقع زي ما بقولوا احنا في اللغه الدارجه بنقول طاحت عيني، طاحت عيني بالسوفييت. انا يعني بمعنى انه ما عدتش اعتبر ان السوفييت ما بيغلطوا، صرت اعتبرهم بيغلطوا. يعني لو اضرب لك امثله شو صار يصير بالسجن في هذا الموضوع تندهش. يعني مثلا خذ مثل بسيط، من القضايا اللي اختلفنا عليها بعد ما الوحده انفصلت، عبد الناصر رحمة الله عليه قام بإصلاحات كبيرة، دقة ساعة العمل الثوري وضرب حتى تأميمات وبدأ بالتأميمات وإلى آخره، يعني أشياء جذرية. فأنا بقول لهم تفضلوا، هذا مش بس تحرر، هذا شطب البرجوازية اللي أنتوا عم تحكوا عنها أنه هذا ممثل للبرجوازية. ما عاد فيه برجوازية، هذه التأميمات كلها شغلة كبيرة وإصلاحية، وهذه لازم إحنا نأيدها، هذه شغلة يا أخي، هذه كل هاللعب وهذه رأسمالية الدولة وهذه مش عارف. يعني بدأ نقاش شديد على هذه القضية. بعدها بشهرين ثلاثة

0: متردد في هي انه عبد الناصر بيستحق ياخذ بطل الاتحاد السوفيتي ولا لا؟ ما شايف شوي فيها مبالغه. كيف في مبالغه صار يدافعوا عنه
1: ذاك القرار لانه جاي من موسكو؟
0: هلا صار النقد لموسكو. قلت لهم يا اخي طيب كيف شخص بحط فرجاله حلو بالاسيد وبذبح الشعين باخذ بطل الاتحاد السوفيتي؟ شايفه كثير. انا طيب انا كنت اقول انه زلمه وطني وقومي ومتحرر، بس هلا هيك غسيل لكل شيء.
1: نعم.
0: لا ما هو حق، مش ما هو حق. طيب بعدها بخطوتين ولا بعتين له برقيه لما دخلوا المياه الاقليميه المصريه انه احنا بنحييك، واللي الاصلاحات اللي انت قدمتها وضعت مصر في الطريق غير الراسمالي.
1: نعم.
0: على طريق الاشتراكيه. لا طريق الاشتراكيه.
1: نعم.
0: قلت لهم شو هذا الكلام؟ عبد الناصر ما بصير يكون على طريق في اشتراكيه بدون طبقه عامله، بدون قيد الطبقه العامله. انا بهذاك الوقت
1: اسئله مناكفه.
0: لا مش مناكفه. لا لا
1: يعني انت كنت تناكفهم لكي تثبت انه القرار ليس بيد الحزب موسكو عندما تقول شيئا.
0: لا لا لا كان عندي طيب قناعه انه الاتحاد السوفيتي عم بغلط. طيب في القصه
1: في الحلقه القادمه سوف نتابع الحديث مع المفكر العربي الفلسطيني الاستاذ منير شفيق. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه تعالى وبركاته.
2: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج كل الحكاية، عرض موجز لتاريخ القضية الفلسطينية مع المفكر الإسلامي منير شفيق. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: أيها الأحبة، نبقى وإياكم مع كلمة لأمير حركة التوحيد الإسلامي فضيلة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو يرثي فضيلة الشيخ عبد العزيز الحفار.
1: الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. كل يوم نودع فريقا من الأحياء إلى دار الفناء. كل نفس ذائقة الموت. السابقون الذين مضوا، واللاحقون الذين بقوا، فنحن باقون إلى أن يأتي الأجل. وكل مسلم لا بد وأن يعد العدة للقاء الله سبحانه وتعالى. كان الأخ الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه يصلي فينا إماما في أكثر الفروض اليومية، وكان مواظبا على صلاة الجمعة والجماعة، كان مداوما رحمة الله عليه، ولكم أمنا في الفجر والظهر والعصر وفي كل وقت. فعلى كل من صلى وراء الأخ المرحوم الشيخ عبد العزيز أن يذكر من حسناته وأن يترحم عليه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام أن مكان سجود الإنسان يدعو له بعد أن يغادره وبعد أن يتوفى، فهذا المسجد يستغفر، أصحاب المسجد ورواد المسجد يستغفرون لإمامهم الذي كان يصلي فيهم. وعلينا دائما أن ندعو لكل من سبقنا من إخواننا بخير. وعلينا أن نتذكر أن الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى رجوع حتمي، لا يمكن لأحد أن يغيب عن هذا الأجل أو يفر من هذا الأجل. فكان الشيخ عبد العزيز دائما يحسن إلى الفقراء ويتفقد المساكين والأيتام، وكان عمله الدائم طاعة الله سبحانه وتعالى، الطاعة الدائمة لله سبحانه وتعالى. كان لا يخاصم ولا يشاجر، ولكنه كان خافض الصوت خافض الجناح ورقيق القلب، شفوقا، وكان شفوقا على أهل الحي وأرامل الحي وفقراء الحي. لذلك على كل منا أن يتذكر أخاه، لأن التذكر من الوفاء، وأن يزار قبره للدعاء، وأن يزار أهله للسؤال عن أحوالهم أو العزاء. فقد تركهم والحمد لله شبابا قد استقلوا، ولم يترك أيتاما صغارا، إنما من الود والمحبة أن يسأل عن أهله وأن يذكر أمامهم بالخير الذي نعرفه أو الذي عرفناه فيه رحمة الله عليه. ولنتذكر، وأنا أذكر الشيخ عبد العزيز الحفار رحمة الله عليه، يوم كنا شبابا صغارا في 17 و18 من عمرنا، كان يعلمنا القرآن ويؤدبنا في جمعية مكارم الأخلاق الإسلامية. كنا شبابا في أول حياة في أول عمرنا، كان يقودنا إلى في الحركة الكشفية التي كانت في جمعية المكارم، وكان يعد لنا الطعام بيده، وكان يؤدبنا ويوجهنا رحمة الله عليه، وكنا نجمع معه المساعدات سنة 47 48 50، نجمع التبرعات من جيوبنا ونشتري الطعام والغذاء للعائلات الفقيرة، وكنا نرسل تلك المساعدات بالسر إلى بيوت إخواننا دون أن يعلموا من أين تأتي المساعدات. وأذكر أننا احتجنا في فترة من الفترات إلى الإعانة، فأعان بصدق، أعاننا بصدق وسامحنا فيما قدمه لنا، استدنا منه مرة قرضا رحمة الله عليه سنة 58، اقترضنا منه قرضا أو 57 اقترضنا منه قرضا، فلما أتينا نوفيه القرض أبى وقال هو لك هدية. وكنت طالبا، كنت طالبا في مصر، فسامحنا بالقرض جزاه الله تعالى خيرا، وأبى وقال لقد وسع الله علينا ولسنا بحاجة إلى ما قدمناه، فخذه يبارك الله تعالى لك فيه، وعن طيب خاطر وعن طيب نفس لا نتردد في ذلك أبدا. كانت رحمة الله عليه حياته كلها في فعل الخير، لذلك يجب أن يذكر كل إنسان حسنات الموتى، اذكروا محاسن موتاكم كما ورد في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام. فمن عرف في هذا الإنسان أو في أخيه أو في أي مسلم من الحسنات فليذكرها، حتى يدعو الناس له بالرحمة، وحتى يقتدي الناس بأعماله الصالحة. فإن رأيتم بعض الخطايا أو بعض الأخطاء في أي إنسان فتجاوزوا عنها واستروها، فإن الله تعالى يحب من يستر عيوب الناس. يقول عليه الصلاة والسلام لا تتتبعوا عورات المؤمنين أو المسلمين، فمن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته حتى يفضحه في جوف بيته، أو كما ورد. فاذكروا دائما محاسن إخواننا الذين سبقونا والذين يعيشون معنا، اذكروا محاسن الأحياء ومحاسن الأموات، واسألوه تعالى أن يحسن من أخلاقنا وأن يزيدنا إيمانا وحبا لفعل الخير وقول الخير، واسألوه تعالى أن يخلفه في أولاده، وادعوا لأولاده أن يكونوا على أثره، أن يكونوا مؤمنين وأن يكونوا مسلمين موحدين يفعلون الخير كما كان يفعل أبوهم. واسألوا الله تعالى أن يجعلنا جميعا من المقتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أسوة الجميع وقدوتهم، وهو قائدنا في الدنيا إلى الإيمان والإسلام، وهو قائدنا في الآخرة إلى الجنان وإلى الحوض المورود. فاسألوه سبحانه وتعالى أن يجمعنا بإخواننا الذين سبقونا بالإيمان تحت لواء سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ولا تنسوا كلما صليتم أن تتذكروا الشيخ عبد العزيز الذي صلى بنا سنوات طويلة، كان يسددنا إذا أخطأنا في التلاوة، كان يصبر على من يخاصمونه أحيانا، وترك الدنيا وآخر عهده بها أنه صلى العشاء، وعندما طلع الفجر كان قد أسلم الروح لرب العالمين، كان رحمة الله عليه قد أعد المتاع والزاد للسفر إلى الحج، فليلة السفر توفاه الله، ليلة السفر إلى الحج توفاه الله سبحانه وتعالى. كان إذن في طاعة ماضية وهو مقبل على الطاعة، ودعنا بالذكر الحسن والأخلاق الحسنة والسلوك الحسن، فما أحسن أن يذكرنا الناس بعد موتنا كما ذكرناه اليوم بعد وفاته رضي الله تعالى عنه في الأولين والآخرين، وأسكنه جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب.
0: مستمعين الأفاضل، استمعنا وإياكم إلى كلمة لأمير حركة التوحيد الإسلامي فضيلة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو يرثي فضيلة الشيخ عبد العزيز الحفار.

زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام، ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا، والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد لما تيسر له من آيات الله البينات، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج السيرة النبوية مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 11 من دروس شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وصلنا إلى زياراته صلى الله عليه وسلم لضعفاء المسلمين عامة ولأهل الصفة خاصة. أذكركم بآية كريمة، وهي قوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم. إلى من؟ إلى الكبراء الأقوياء الأغنياء، تريد زينة الحياة الدنيا. معنى ذلك أن الإنسان إذا أحب أن يجلس مع الأقوياء، مع الأغنياء، مع الكبراء، هذا من زينة الحياة الدنيا. أما إذا جلس مع الفقراء، مع المساكين، مع الضعاف، مع البسطاء، جلس بينهم، أحسن إليهم، استمع إلى شكواهم، وجههم، فهذا من العمل الصالح. يعني الجلوس مع الفقراء والمساكين والمتواضعين قربة إلى الله، والجلوس مع الأقوياء والأغنياء والكبراء حظ نفس. ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا. لذلك الإنسان يرقى عند الله إذا زار أخاه الفقير، إذا زار أخاه المسكين، إذا دعي إلى طعام في مكان بعيد والطعام خشن متواضع، هذا من العمل الصالح. أما إذا دعيت إلى وليمة فاخرة عند أناس أقوياء أو كبراء، هذا من الدنيا. هنا دنيا، هنا آخرة. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا. وكأن المساكين المقصود بهم المفتقرون إلى الله عز وجل. أقصد بالمسكين بالفقير المؤمن، المؤمن المحب لله عز وجل. هذا الكلام ماذا يعنينا نحن؟ يعني لك أخت زوجها فقير ساكنة بالمخيم مثلاً، ولك أخت ثانية ساكنة بالمالكي، الأخت الثانية كل يوم عندها، لك ابنها صخن مسكين، زوجها مسافر رجع، كل هذا مهتم؟ تبع المخيم شهر اثنين ثلاثة أربعة بينساها نهائياً. هذا من الدنيا، هذا من الدنيا. فالشيء الذي يلفت النظر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يزور ضعفاء المسلمين، ضعفاء المسلمين، ويلاطفهم ويؤانسهم ويجلس معهم ويعود مرضاهم ويحضر جنائزهم، وفي هذا تكريم لهم. عليه الصلاة والسلام امرأة فقيرة جدا كانت تقوم المسجد، تكنس المسجد، ما بعتقد في الدرجات الاجتماعية عمل أقل من هالعمل، امرأة فقيرة جدا تقم المسجد، توفيت. أصحاب النبي عليهم رضوان الله رأوا أن النبي عليه الصلاة والسلام أعظم وأجل من أن يبلغ خبر موتها، فلم يبلغه. فلما تفقد حالها بعد أيام قالوا ماتت. قال هل أعلمتموني؟ هكذا علمنا النبي. الأنبياء شيء والطغاة شيء آخر، الأنبياء شيء والملوك شيء آخر. قال حينما تزور الفقير تكرمه، تواسيه، تستمع إليه، تؤنسه، ترفع من قيمته، معنى إذن أنك من أهل الآخرة، وضعت مقاييس الدنيا تحت قدمك وكرمت في الفقير إيمانه، كرمت في الفقير استقامته، كرمت في الفقير محبته لله عز وجل. فأن تزوره وأن تهتم به وأن تعطف عليه وأن تحترمه وأن تثني عليه وأن تؤانسه، هذا تكريم لإيمانه، معنى ذلك أن قيم الدنيا تحت قدمك وقيم الآخرة ملء سمعك وبصرك. فعن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي ضعفاء المسلمين ويعود مرضاهم ويشهد جنائزهم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال جلست في عصابة، عصابة يعني جماعة، لكن هذه الكلمة لها معنى هامشي حديث، عصابة قطاع طرق، عصابة لصوص، أما العصابة في أصل اللغة الجماعة لا شيء عليها. قال عليه الصلاة والسلام إن تهلك أيتها العصابة فلن تعبد بعد اليوم، يعني إن تهلك هذه الجماعة فلن تعبد بعد اليوم. الكلمة تأخذ معاني بحسب العصور. ما قولكم أن أحد الشعراء مدح خليفة عظيما هو المعتصم وصفه بأنه جرثومة؟ قال له أنت جرثومة الدين والإسلام والحسب. الجرثومة أصل الشيء، أصل الشيء. الآن نحن حينما رأينا أمراضا ثم عرفنا أصلها كائنات صغيرة مجهرية فسمينا هذه الأصول جراثيم. أما إذا قلت إنسان أنت جرثومة الصف لطالب أو أنت جرثومة العائلة، معنى ذلك أنه سيء جدا. فالكلمات تأخذ معاني عبر التاريخ. فكلمة عصابة لا تعني إلا الجماعة، مطلق الجماعة قديما. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جلست في عصابة من ضعفاء المهاجرين وإن بعضهم ليستتر ببعض من العري، فقر شديد، وقارئ يقرأ علينا. إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم أي وقف مشرفا علينا سكت القارئ، فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ما كنتم تصنعون؟ قلنا نستمع إلى كتاب الله تعالى. فقال عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي جعل من أمتي من أمرت أن أصبر نفسي معهم. ألم يقل الله عز وجل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي؟ قال الحمد لله الذي كان في أمتي من أصبر نفسي معهم. أخواننا الكرام، هل تصدقون أنك إذا ساعدت إنسانا وقبل هذه المساعدة إنه فضل عليك؟ لأنك لو أردت أن تعمل صالحا ولم يقبل أحد أن يأخذ منك شيئا منعك من المعروف. لذلك الصالحون الأتقياء المؤمنون يرون أن الذي يقبل منهم قد فضل عليهم، يعني سمح لهم أن يرقوا عند الله. وكان صفة المسجد النبوي، إذا أحدكم زار مقام النبي عليه الصلاة والسلام خلف القبر الشريف في مكان مرتفع كالجامع الأموي، في منصة خلف المحراب يعني يجلس عليها كبار المدعوين، مثل هذه المنصة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجلس بها في عهده فقراء المسلمين. اسمهم أهل الصفة، يجلسون في هذا المكان. وكانت صفة المسجد النبوي مدرسة للقراء، يأوي إليها فقراء الصحابة ممن لا أهل لهم، فيتدارسون القرآن ويتعلمون أمور الدين وأحكامه، ثم يذهبون إلى نواحي البلاد ومختلف الآفاق فيعلمون الناس. الآن إلى عنوان آخر من شمائل النبي عليه الصلاة والسلام، تفقده صلى الله عليه وسلم أصحابه في الليل واستماعه إلى قراءاتهم. إن ربك ليعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. روى الشيخان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالليل حين يدخل، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن في الليل، وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار. يعني إذا مر أمام بيت من صلاة الليل من جهره بالقراءة يعرف من هو. كان عليه الصلاة والسلام لا يعرف أين منازلهم في النهار، أما إذا مر في أسواق المدينة أو مر في أزقة المدينة واستمع إلى قراءات أصحابه في الليل عرف من هم من قراءاتهم. وروى أبو داود والترمذي عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر رضي الله عنه يصلي يخفض من صوته، ومر بعمر ابن الخطاب وهو يصلي رافعا بالقراءة صوته. فلما اجتمعا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، مررت بك وأنت تصلي تخفض صوتك. فقال أبو بكر: قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله. فقال: ارفع صوتك شيئا، كما في الرواية. وقال لعمر: مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك. فقال عمر: يا رسول الله، أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. فقال عليه الصلاة والسلام: اخفض شيئا، يعني أنت ارفع قليلا وأنت اخفض قليلا. وفي رواية لأبي داود قال صلى الله عليه وسلم: وقد سمعتك يا بلال وأنت تقرأ القرآن من هذه السورة ومن هذه السورة. فقال بلال: كلام طيب يجمع الله بعضه إلى بعض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم قد أصاب. هكذا كان أصحابه رهباناً في الليل فرساناً بالنهار. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة، فكشف الستر وقال: ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا. كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا، ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة أو في الصلاة. رواه أبو داود. أيام يكون في مجلس علم بالمسجد، يفوت أخ يصلي يقتدي به بعض الإخوان: الله أكبر، في مجلس علم اقرأ بصوت خفيض، أسمع من حولك فقط، أسمع الذي وراءك، أما بأعلى صوت مرتاح. مجلس علم شوش على الحاضرين سماعهم للدرس وهو يقرأ ويرفع صوته بلا مبرر، ليس هذا من الذوق في شيء. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا، ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة أو في الصلاة. هكذا شأن المؤمن، عنده حساسية. أيام بيصلي مع الجماعة، شافعي هو، الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم، يعمل موجات موجات، وأثناء الصلاة، ما بيصير هالكلام يا أخي. قراءة الإمام قراءة للمؤتم. مرة كان عليه الصلاة والسلام يصلي فسمع من يقرأ وراءه فقال: ما لي أنازع القرآن؟ الأكمل ألا تشوش، ألا تشوش على أحد صلاته أو عبادته أو تلاوته. وننتقل إلى عنوان آخر من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عظيم تواضعه صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. قال الله تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتواضع للمؤمنين، لكن هناك آيتان. الآية الأولى: واخفض جناحك للمؤمنين، والآية الثانية: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. ماذا يستنبط من الآيتين؟ يعني أنت لك مسجد، لك مرشد، التقيت مع أخ من جامع آخر، يجب أن ترحب به وأن تحبه، مؤمن، مؤمن مثلك. هذا التحزب وهذه النظرة الضيقة. فهذه الآية: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. الآية الثانية: واخفض جناحك للمؤمنين عامة، أي مؤمن. أنت أي إنسان مؤمن، يعتقد ما تعتقد، يصلي ويصوم، يقيم أمر الله عز وجل، يتجه للقبلة، لا نكفر أحدا من أهل القبلة، خلاص يصلي معك باتجاه الكعبة. فالمؤمن الصادق المخلص لا يفرق بين جماعة وأخرى، كل من عرف الله وسار على منهجه على العين والرأس أبدا دون تفرقة. وليس من صالح المسلمين هذه التفرقة، ولا هذا التمايز، ولا هذا التحزب الأعمى، ولا هذا الانحياز الأعمى. فقد كان عليه الصلاة والسلام المثل الأكمل في التواضع مع علو مقامه. في شيء يلفت النظر: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لماذا الكبر مهما كان قليلا يفسد العمل؟ في مثل يوضح هذه الحقيقة، يعني 100 كيلو حليب كامل الدسم، نقطة نفط واحدة تفسده، نقطة واحدة. كذلك العبودية لله عز وجل ماذا يفسدها؟ الكبر. الكبر يتناقض مع العبودية. لذلك من علامات المؤمنين التواضع. فكان عليه الصلاة والسلام المثل الأعلى في التواضع. كيف كان متواضعا؟ كان من تواضعه صلى الله عليه وسلم أن يخدم نفسه بنفسه. برئ من الكبر من حمل حاجته بيده. واحد حامل طعام أولاده، شاري خضر وفواكه حاملهم، تزداد عند الله رفعة. برئ من الكبر من حمل حاجته بيده. فمن علامة تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه يخدم نفسه بنفسه. قالت عائشة رضي الله عنها: كان عليه الصلاة والسلام يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم. يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم. يعني إذا الإنسان في بيته، يعني غسل صحن، رتب غرفة، نقل حاجة من مكان إلى مكان، هذا لا ينتقص من قدره أبداً. هكذا كان عليه الصلاة والسلام. في رواية أخرى كان عليه الصلاة والسلام يرقع دلوه ويحلب شاته ويخصف نعله ويخدم نفسه. في رواية ثالثة وكان عليه الصلاة والسلام في مهنة أهله. يعني إذا الزوجة مريضة وأنت هيئت طعام الفطور لأولادك، هذا شيء يرفع من قدرك عند الله عز وجل. إذن كان عليه الصلاة والسلام متواضعا، ومن تواضعه أنه كان يخدم نفسه، وقد برئ من الكبر من حمل حاجته بيده، برئ من النفاق من أكثر من ذكر الله، برئ من الشح من أدى زكاة ماله. قاعدة. قالت عائشة: كان عليه الصلاة والسلام يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوته، ومن تواضعه أنه كان يركب الحمار أحياناً ولا يخص نفسه بركوب الخيل. أيام الإنسان بيكون معه سيارة، قد تكون بيك آب، تفضل ما بركب، ركاب ما في مانع. من الكبر أن تختار مركبة معينة، يعني إن لم تكن في هذا المستوى لا تركبها أنت، هذا كبر. فكان عليه الصلاة والسلام، طبعاً وقتها كان في الخيل تعد مركبة فخمة، والأقل فخامة منها الحمار. فكان عليه الصلاة والسلام يركب الحمار ولا يخص نفسه بركوب الخيل كما هي عادة الملوك والأمراء. وروى الترمذي وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان عليه الصلاة والسلام يعود المرضى. يعني والله يا أخوان، مهما قلت لكم عن أثر عيادة المريض قد لا أكون مبالغا. يعني إذا أنت لك أخ أقل منك شأن ومريض، وذهبت بنفسك وعدته ومعك هدية لطيفة، هذه الزيارة وهذه العيادة تترك في نفسه أعظم الأثر. كما قلت في بداية الدرس، في زيارات من الدنيا، زيارات من الآخرة. أن تزور ضعيفا مسكينا فقيرا متواضعا، إنسان مغمور، أن تزوره، أن تعوده، أن تلبي دعوته، أن تجلس معه، أن تلاطفه، أن تؤانسه، أن تتواضع له، أن تأخذ بيده، هذا من عمل الآخرة. أما أن تزور الأقوياء والأغنياء والكبراء وأن تستأنس بهم، أنت مع الفقير آنسته، أما هنا أنت تستأنس بهم، وقد يزورون عنك، وقد يقيمونك تقييما لا يرضيك، وقد يترفعون عنك. القاعدة الأساسية: لا تجالس من لا يرى لك من الفضل مثل ما ترى له. لا تجالس من لا يرى لك من الفضل مثل ما ترى له. يعني إذا إنسان أعطاك جنبه أعطي ظهرك، أنت مؤمن كريم عزيز النفس. أما

الكافر سيشمت بك. والأكمل من هذا وذاك أن تشكو همك وحزنك إلى الله. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. الأكمل. وروى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود المرضى ويشهد الجنائز ويجيب دعوة العبد وكان يركب الحمار، هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. كما روى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وإني لرديف أبي طلحة، وكان عليه الصلاة والسلام يردف خلفه بعض أصحابه على الدابة، دابة صغيرة يركب ويركب خلفه صحابي آخر من تواضعه صلى الله عليه وسلم. كان يردف خلفه بعض أصحابه وصبيان أصحابه، ولا يستنكف من ذلك كما تأنف الكبراء الكبار والأمراء. وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على الدابة، ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل، فقال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. يعني في نقطة مهمة جدا، أنت تجلس مع الكبراء، تؤخذ ببيوتهم بمكاتبهم بمركباتهم، لكن أن تجلس مع إنسان متواضع وتراه أنه أعظم الخلق شيء عظيم جدا. المتكبرين حول رياش وأساس ومرفهون ببيوت واسعة بمركبات فارهة بأجهزة دقيقة جدا، فهذه تعطيهم هالة كبيرة جدا. أما أن تجلس مع نبي عظيم يركب دابة يردف خلفه صحابيا يخصف نعله بيده يخدم نفسه يحمل حاجته يقوم في خدمة أهله وتراه أعظم إنسان، معنى ذلك أن الصحابي على مستوى رفيع جدا. نحن أيام نأخذ المظاهر، فالذي يحيط نفسه بمظاهر كبيرة جدا نعظمه، أما إذا كان دخلنا لبيتك صغير أبو دهن وسط الأساس درجة خامسة تلاقي بصغر بعينك، من ضعف إيماننا، من ضعف إيماننا النظرة المادية، من تأثرنا بقيم الكفار. إذا كان دخلت لبيتك متواضع وفرشه متواضع وصاحبه فقير قد يكون ولي من أولياء الله. فأصحاب النبي هو بأعلى درجات التواضع والتقشف والخشونة، ومع ذلك قال له: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. بس قال له: يا معاذ بن جبل. له أسلوب تربوي النبي اللهم صل عليه. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. ما حكى. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال. أخواننا الكرام، أعلق أهمية كبرى على هذا القول. قال: هل تدري ما حق الله على العباد؟ يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال معاذ: الله ورسوله أعلم. يعني هو الكلام كلمتين، حق الله على العباد وحق العباد على الله. وهذا القول يعنينا جميعا، يعني أقرب قول لحياتنا هالقول. يا معاذ، هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال معاذ: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به. الله عز وجل حقه عليك أن تطيعه، هذا كتابه وهذه سنة نبيه، افعل ولا تفعل. كل موضوع بحياتك حكمه إما أنه فرض
أو

0: واجب أو مندوب أو مستحب أو مباح أو مكروه تنزيها أو مكروه تحريما أو حرام، أبدا. كل شيء في الحياة الدنيا لا بد من حكم شرعي متعلق به. فأنت كمؤمن إذا كنت مؤمنا صادقا، أي عمل أي موقف اسأل عن حكمه الشرعي، هل يجوز أن أفعل كذا وكذا؟ فما في موقف إلا له حكم شرعي. فرض، واجب، مندوب، مستحب، مباح، مكروه تنزيها، مكروه تحريما، حرام. قال له يا معاذ بن جبل، قال لبيك رسول الله وسعديك، قال هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال معاذ الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به. وسكت النبي عليه الصلاة والسلام، ثم سار ساعة قال يا معاذ بن جبل، شوف المؤانسة، بيقول له كلمة بريحه، قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك، قال هل تدري ما حق العباد على الله؟ إذا فعلوا ذلك قلت الله ورسوله أعلم، قال ألا يعذبهم. لك عند الله حق ألا يعذبك، لا في الدنيا ولا في الآخرة، إذا أطعته بربكم. ألا تكفينا هذه العبارة؟ له عليك حق أن تطيعه، ولك عليه حق ألا يعذبك، لا في الدنيا ولا في الآخرة. هذا الحديث يكفينا. يا معاذ بن جبل لبيك رسول الله وسعديك، ما حق الله على العباد؟ حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك، قال ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال ألا يعذبهم. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هذا وحي غير متلو، لا ينطق عن الهوى. أتريد ألا تعذب في الدنيا ولا في الآخرة؟ عليك بطاعة الله. والله أحياناً بلتقي بإنسان قريب 80-85 لا يشكو شيء، هذا من طاعة الله. يا سيدي ما هذه الصحة؟ 96 سنة، قامته منتصبة، بصره حاد، سمعه مرهف، أسنانه في فمه، ذاكرته قوية، زوجته معه، أكرمه الله بأن أمد في عمرها وبقيت معه. يا سيدي ما هذه الصحة؟ قال يا بني حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. من عاش تقيا عاش قويا. في واحد ما بيتمنى يعيش حياة كلها صحة؟ ما في مشكلة، أي الصحة تحتاج إلى طاعة. هذا الحديث والله يكفينا. ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ألا يعذبهم، مطلقة، لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال من تواضعه صلى الله عليه وسلم مشيته مع الأرملة والمسكين والأمة. روى الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان في عقلها شيء، فقالت إن لي إليك حاجة، فقال عليه الصلاة والسلام اجلسي في أي سكك المدينة شئت، أجلس إليك حتى أقضي حاجتك. مع أنه في عقلها شيء، أيام بيكون واحد محدود مختل، بيجي بيسلم عليك بيصافحك وبيعانقك، طول بالك عليه، كيف لو كنت مكانه؟ حدثني أخ كريم، رجل تبرع ببيت لعمل خيري، يعني مشغل تعليم الخياطة للفتيات الفقيرات، البيت 8 ملايين ليرة، قدموا هدية جزاه الله خيرا. فالجمعية التي قبلت هذا البيت والتي عملت على تجهيزه بالوسائل المناسبة أقامت لهذا المحسن حفل تكريم، تكريما له على هذا التبرع السخي. ألقى الخطباء كلمات أثنوا بها على هذا المحسن، إلا أحد الإخوة الكرام ألقى كلمة تكلم كلام آخر، خاطب المحسن قائلاً، قال له: أنت يا أيها الأخ الكريم، لولا فضل الله عليك لكنت أحد المنتفعين بجمعيتنا. يعني الله أعطاك، قدمت لنا هالبيت، لو أراد لكنت أحد المنتفعين بهذه الجمعية. فإذا الإنسان الله أعطاه، هذا من فضل الله عز وجل. دائما المؤمن يرى فضل الله عليه. كان من الممكن أن تكون مكان هذا المختل الذي عانقك وقبلك وتبرك بك. فالنبي على عظم شأنه، امرأة في عقلها شيء، قالت: إن لي إليك حاجة. قال: اجلسي في أي سكك المدينة شئت، أجلس إليك حتى أقضي حاجتك. وروى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: إن كانت الأمة الطفلة الصغيرة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت، وفي رواية أحمد: فتنطلق به في حاجتها. أيام طفل بيكون أنت جد، عندك ابن بنت أو ابن ابن، بيمسك إيدك بمشيك بالبيت، امشي معه، معلش بده منك سكرة، عارفان محل السكر، بيسحبك للمحل، أعطيني من هون. أنت كل ما كنت متواضع كل ما كنت عظيم عند الله عز وجل. زرت مرة بلدك إسلامي، عندهم زعيم ديني يعني شيء كبير كثير، مرسوم برسمة بنت صغيرة تمسكه من يده وتمشي أمامه. قلت: هذه هو يقلد النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المشهد. كانت الأمة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت، وفي رواية أحمد: فتنطلق به في حاجتها، أي ليقضي لها حاجتها بنفسه الكريمة. وذول الصغار كلما تواضعت لهم، من كان له صبي فليتصابى له، بيكون هذا من دليل عظمة الإنسان. كانت الجارية تأخذ بيده صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت، أو تنطلق به في حاجتها، أي ليقضي لها حاجتها بنفسه الكريمة. هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. وروى النسائي عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كان عليه الصلاة والسلام يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة ولا يأنف أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي لهما الحاجة. مرة عدي بن حاتم كان أتى المدينة ليلقى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يتوقع أن النبي ملك وليس نبيا. فلما رحب به النبي أخذه إلى بيته. يقول عدي بن حاتم: في الطريق استوقفته امرأة فوقف معها طويلا تكلمه في حاجتها. قلت في نفسي: والله ما هذا بأمر ملك، هذا مو ملك، إنه نبي. ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم تكريمه لعباد الله المسلمين. ما روى الإمام أحمد وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في حجة النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى السقاية فقال، يعني أتى أناس يعملون في السقاية، سقاية الحجاج، فقال: سقوني أنا عطش، سقوني. فقالوا: إن هذا يخوضه الناس ولكن نأتيك به في البيت. قال: لا حاجة لي فيه، أسقوني مما يشرب منه المسلمون. أيام الإنسان يخص بشراب خاص، بإناء خاص، بكأس خاص، بشيء مختوم، شيء فخم، قال: أسقوني مما يشرب منه الناس. الأيام مثلاً بيكون بالطواف بالحج بالعمرة بتلاقي مستودعات الماء والصنابير والحجاج يشربون، يشرب معهم، يشرب معهم، أنت من الناس. هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. قال: من تواضعه لم يقبل أن يؤتى بشراب خاص، وأبى إلا أن يشرب مما يشرب منه الناس ولو خاضت فيه أيديهم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث إلى المطاهر فيؤتى بالماء فيشربه يرجو بركة أيدي المسلمين. مسلم طاهر، لأنه سيدنا عمر استأذن النبي في العمرة فقال: يا أخي يا عمر، شوف الكلام، يا أخي يا عمر أشركني بدعائك، وفي رواية: لا تنسنا يا أخي من دعائك. النبي عليه الصلاة والسلام يطلب من سيدنا عمر أن يدعو له، هذا من تواضعه. وآخر شيء بالدرس، روى الإمام مسلم عن عياض في حديث طويل قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أوحى إليه أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. البغي العدوان، يعني لا عدوان مادي ولا عدوان معنوي. العدوان المعنوي الكبر، والمادي أن تأخذ ماله أو أن تأخذ شيئا مما له. فإن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وفي درس قادم إن شاء الله تعالى نتابع تواضعه، وكيف أنه اختار أن يكون نبيا عبدا لا نبيا ملكا. والحمد لله رب العالمين.
1: وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج السيرة النبوية مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

وضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ديوانا للعطايا، فبدأ يوزع للناس عطاياهم. قالوا: نبدأ بك يا أمير المؤمنين. قال: لا، ضعوني حيث وضعني الله عز وجل. قالوا: إذن بمن نبدأ؟ قال: نبدأ بآل بيت رسول الله، فعند عمر هؤلاء أشرف الناس وأعظم الناس قدرا. فبدأ بالعطايا بآل البيت عليهم السلام ورضي الله عنهم، ثم فرض لأهل بدر عطايا خاصة لمن شهد بدرا من الصحابة. فلما وزع على أهل بدر 5000 5000 أعطى الحسن والحسين، فاعترض بعضهم، قالوا: إنهما لم يشهدا بدرا. قال: لكن لقدرهما وعظم فضلهما ولجهاد أبيهما أعطيت الحسن والحسين. كان عمر يعرف لأهل البيت قدرهم وحقهم. بل إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقدم الحسن والحسين على ابنه عبد الله في العطاء وفي الفضل، بل إن ابنه عمر، ابنه عبد الله ابن عمر، جاء إلى أبيه يوم من الأيام فقال: يا أبي، إنك تقدم الحسن والحسين علي في العطايا، فهلا سويتني بهما؟ لا أريد إلا أن أكون متساويا معهما. فقال عمر يخاطب ابنه عبد الله، قال: يا بني، ائتني بأب كأبيهما، يعني الإمام علي، وأم كأمهما، يعني سيدة نساء العالمين، وجد كجدهما، أعطك عطاءهما. أي أن عمر كان يعتبر أن الحسن والحسين لا كغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولعظم العلاقة بين الحسين وبين أمير المؤمنين سمى الحسين رضي الله عنه ولدا من أولاده باسم عمر، فكان من أولاد الحسين عمر ابن الحسين رضي الله عنه وعن أبيه.

نعم، لقد سمى الحسين رضي الله عنه أحد أبنائه بعمر ابن الحسين، وذلك من باب رد بعض الجميل لأمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فقد كان لهذا الرجل العظيم فضل عظيم بعد الله تعالى على آل البيت عموما وعلى آل بيت الحسين خصوصا. كيف ذلك؟ إن الحسين رضي الله عنه قد انقطع نسله إلا من ابنه علي زين العابدين. من أمه؟ أمه بنت كسرى الفرس. من الذي وهبها ونفلها للحسين؟ إنه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. واسمعوا إلى شهادة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو يودع هذا الرجل العظيم عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي. يقول ابن عباس: دخلت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد وضع على السرير والناس يدخلون عليه مودعين، فلم يرعني إلا رجل أخذ بمنكبي فالتفت إليه فإذا هو علي بن أبي طالب. وقال هذه الشهادة للتاريخ، ترحم على عمر ثم قال: والله ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك يا عمر، ويم الله، إن كنت لأظن أن الله يجعلك مع صاحبيك، وحسبت أني كنت أسمع كثيرا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. هكذا انتهت خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأتت بعده خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه أرضاه.